ربي أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إليك، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. ربي تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة قلبي. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي، حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي، ورضني من العيش بما قسمت لي. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم احفظني بالإسلام قائما، واحفظني بالإسلام قاعدا، واحفظني بالإسلام راقدا، ولا تشمت بي عدوا ولا حاسدا. اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك، وأعوذ بك من شر خزائنه بيدك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما يهون علينا مصيبات الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا عمن ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا.

بسم الله الرحمن الرحيم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. اللهم ربي ذا الجلال والإكرام، لك وجهت وجهي فأقبل إلي بوجهك الكريم واستقبلني بمحض عفوك وكرمك.

وأنت ضاحك إلي وراض عني، برحمتك يا أرحم الراحمين، يا الله، يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله، وأستغفر الله لذنبي وللمؤمنين والمؤمنات عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. رب اغفر لنا ولأمة نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب ارحمنا وارحم أمة نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا، واجعل لي في نفسي نورا وأعظم نورا.

أحكام الكتاب المبين برنامج يومي يستعرض معكم كل ما يتصل بالقرآن الكريم من أحكام مستنبطة يتحقق من خلالها فهما أعمق للقرآن الكريم.

0: أحكام الكتاب المبين من إخراج لطيف أبو مطيع.
1: إنه القرآن، إنه القرآن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا معكم في تناولنا لأحكام الكتاب المبين في سورة آل عمران، حيث يقول المولى عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. حيث قرر العلماء في هذه الآية مسائل عدة، فمنها في قوله تعالى مقام إبراهيم، ذكروا في ذلك قولين. أما القول الأول فهو أن مقام إبراهيم هو الحجر المعهود، وإنما جعل آية للناس لأنه جماد صلد وقف عليه إبراهيم عليه السلام، فأظهر الله فيه أثر قدمه باقية إلى يوم القيامة. أما الثاني فهو ما قاله ابن عباس بأن المراد بمقام إبراهيم في الآية هو الحج كله، وهذا بين، فإن إبراهيم عليه السلام قام بأمر الله سبحانه وتعالى ونادى بالحج عباد الله تعالى، فجمع الله تعالى العباد على قصده، وكانت شرعة من عهده وحجة على العرب الذين اقتدوا به من بعده. وفيه من الآيات أن من دخله خائفا عاد آمنا، فإن الله سبحانه وتعالى قد كان صرف القلوب عن القصد إلى معارضته، وصرف الأيدي عن إذابته، وجمعها على تعظيم الله تعالى وحرمته. وهذا خبر عما كان، وليس فيه إثبات حكم، وإنما هو تنبيه على آيات وتقرير لنعم متعددات مقصودها وفائدتها وتمام النعمة فيها بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. فمن لم يشهد هذه الآيات ويرى ما فيها من شرف المقدمات لحرمة من ظهر من تلك البقعة فهو من الأموات. وننتقل بكم إلى قوله تعالى ومن دخله كان آمنا، فقد أوجب الله تعالى سبحانه الأمن لمن دخل البيت الحرام، وقد روي ذلك عن جماعة من السلف منهم ابن عباس وغيره من الناس، وكل من قال هذا فقد واهم من وجهين:

أما أحدهما فهو أنه لم يفهم معنى الآية أنه خبر عما مضى، ولم يقصد بها إثبات حكم لمستقبل، وأما الثاني فهو أنه لم يعلم أن ذلك الأمن قد ذهب. أما المسألة السادسة والأخيرة في هذه الآية فتتمثل بما قاله بعض العلماء بأن من دخله كان آمنا من النار، ولا يصح هذا على عمومه، ولكنه من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قال ذلك كله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون تفسيرا للمقصود وبيانا لخصوص العموم إن كان هذا القصد صحيحا. والصحيح في ذلك أنه قصد به تمديد النعم على من كان بها جاهلا ولها منكرا من العرب، وذلك كما قال الله تعالى أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. وننتقل بكم أيها المستمعون الكرام إلى آية أخرى، حيث يقول الله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، حيث قرر العلماء في هذه الآية 11 مسألة. فأما الأولى فما قاله علماء المالكية من أن اللفظ الوارد في الآية من آكد ألفاظ الوجوب عند العرب، حيث قال العربي لفلان علي كذا فقد وكده وأوجبه، كما قالوا كذلك بأن الله تعالى ذكر الحج بأبلغ الألفاظ الخاصة بالوجوب تأكيدا لحقه وتعظيما لحرمته وتقوية لفرضه. أما المسألة الثانية فهي أن الحج كان معلوما عند العرب مشروعا لديهم، فخوطبوا بما علموا وألزموا بما عرفوا، وقد حج النبي صلى الله عليه وسلم معهم قبل فرض الحج فوقف بعرفة، ولم يغير من شرع إبراهيم عليه السلام ما غيروا، حيث كانت قريش تقف بالمزدلفة ويقولون نحن أهل الحرم فلا نخرج منه، وهم قوم كانوا يشددون على أنفسهم في الجاهلية. وبالنسبة للمسألة الثالثة في هذه الآية فقد قرر العلماء فيها بأن هذه الآية تدل على أن ركن الحج هو القصد إلى البيت، وأن للحج ركنين عند المالكية، فأما الأول فهو الطواف بالبيت وأما الثاني فهو الوقوف بعرفة، ولا خلاف في ذلك، وكل ما وراءه نازل عنه مختلف فيه. فإن قيل فأين الإحرام وهو متفق عليه، قلنا بأن الإحرام هو النية التي تلزم كل عبادة وتتعين في كل طاعة، وكل عمل خلافها لم يكن به اعتداد فهي شرط لا ركن. وننتقل بكم أيها المستمعون الكرام إلى مسألة أخرى تتصل بما قرره العلماء من أنه إذا توجب الخطاب على المكلفين بفرض فهل يكفي فيه فعله مرة واحدة أو يحمل ذلك على التكرار. إن هذه المسألة من مسائل أصول الفقه، والمختار في ذلك أن الأمر يقتضي فعله مرة واحدة، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أصحابه يا رسول الله أحجنا هذا لعامنا أم للأبد؟ فقال لا بل لأبد الأبد، وهو حديث رواه جماعة منهم علي رضي الله عنه الذي قال لما نزلت ولله على الناس حج البيت قالوا يا رسول الله أو في كل عام؟ قال لا ولو قلت نعم لوجبت. وروى محمد ابن زياد عن أبي هريرة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله سبحانه وتعالى كتب عليكم الحج فحجوا، فقال محصن الأسدي أفي كل عام يا رسول الله؟ قال أما إني لو قلت نعم لوجبت، ثم لو تركتكم لضللتم، اسكتوا عني ما سكت عنكم
إنما هلك

من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم إلى أنبيائهم، فأنزل الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. صدق الله العظيم. وعند هذا الحد نقف بكم أحبتنا المستمعين في تناولنا لأحكام الكتاب المبين، فإلى لقاء كريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أحكام الكتاب المبين، أعده لكم أحمد سالم مبارك، قدمه لكم الدكتور عوض هاشم.

اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي، لا يخفى عليك شيء من أمري، وأنا البائس الفقير المستغيث المستجير، الوجل المشفق المقر المعترف بذنبه. أسألك مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، من خضعت لك رقبته وفاضت لك عبرته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه. اللهم لا تجعلني بدعائك شقيا، وكن بي رؤوفا رحيما، يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق،

عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الكلام أفضل؟ قال: ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده؟ سبحان الله وبحمده. رواه مسلم. وفي رواية: إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحر.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين تقدم.

برنامج يومي يتحدث عن القصة القرآنية وسبب نزولها، وما هي العبر والدروس المستفادة فيها للفرد والمجتمع.

0: البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
1: إلا وقهه إلا وقهه كلها لك كلها لك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة والأخوات. يقول الله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذه الآيات أيها الإخوة والأخوات تتحدث عن قصة قرآنية أخرى من قصص القرآن الكريم. هذه الآيات تتحدث عن غزوة تبوك، وخلاصة هذه الغزوة أيها الإخوة، لكي نعرف منها الدروس والعبر من خلال الآيات القرآنية الكريمة، مختصر هذه الغزوة أنها حصلت في السنة 9 للهجرة قبل حجة الوداع. وتبوك هو مكان معروف، هو نصف طريق المدينة إلى أرض الشام، وتسمى هذه الغزوة بغزوة العسرة، مأخوذة من قول الله تعالى: الذين اتبعوه في ساعة العسرة، وهي غزوة تبوك. جيشها يسمى بجيش العسرة لأن الجيش كان في عسرة من الماء ونقص من استخدام الحيوانات للركوب، فلم تكن لهم عندهم دواب للركوب إلا القليل، ونقص في النفقة، فكان الجيش معسرا، وكانت الأيام حارة والظروف صعبة وشديدة، وبعد المسافة وقلة الإبل والخيول. وهذه الغزوة أعلن عنها النبي عليه الصلاة والسلام أنه ذاهب إلى القتال، وما من عاداته صلى الله عليه وسلم أن يصرح بالوجهة التي يقصدها في الغزوة، ولكن في هذه الغزوة أعلم المسلمين بوجهته فيها ليكونوا على علم تام بما هم سائرون إليه، خصوصا وأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن الروم قد جمعت له جموعا كثيرة، فندب صلى الله عليه وسلم الناس وأخبرهم بجهة غزوه حتى يكونوا على بينة من أمرهم، حتى تبرع من تبرع من المسلمين بالمال

العدة لتسليح هذا الجيش ولتجهيزه بالمؤن وما يحتاجه، حتى تبرع بعض الصحابة رضي الله عنهم تبرعا لا يخشى الفقر، فقد تبرع عثمان بن عفان رضي الله عنه، ولكثرة تبرعه قال عليه الصلاة والسلام فيه: اللهم ارض عن عثمان فإني راض عنه. ويقول أيضا: ما على عثمان ما عمل بعد اليوم. وتبرع أبو بكر رضي الله عنه بماله، حتى قال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: وهل أبقيت لأهلك شيئا؟ فقال أبو بكر: أبقيت لهم الله ورسوله. وجاء عمر رضي الله عنه بنصف ماله، وجاء عبد الرحمن بكثير من المال، عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وتبرع غيرهم بما استطاعوا عليه، وتبرعت النساء بالحلي من الذهب، وهكذا استطاع الجيش أن يهيئ لنفسه بعضا مما يحتاجه. ثم بعد ذلك أيها الإخوة، لم يستطع البعض من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يتبرعوا بشيء، ولم يكن عندهم ما يركبونه للوصول إلى ساحة القتال ليقاتلوا مع إخوانهم، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه ما يحملهم عليه، فلما لم يجدوا بغيتهم رجعوا يبكون أسفا وحزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فهؤلاء ذكر القرآن الكريم أنهم ليس عليهم جناح في هذا ولا حرج، لأنهم لا يجدون ما ينفقون، لا يجدون ما يذهبون به إلى القتال. وخرج الجيش حتى بلغوا أكثر من 30,000 مقاتل، واستخلف النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة محمد الأنصاري، واستخلف على أهله علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه الذي كان حريصا على الخروج للقتال. علي بن أبي طالب كان يحرص الخروج على القتال مع المسلمين، حتى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أتخلفني على النساء والصبيان؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي؟ ثم سار صلى الله عليه وسلم إلى تبوك بجيشه العظيم هذا، وتخلف البعض من الناس عن القتال، منهم كما قلنا لم يجد الدابة التي يركبها للذهاب إلى هناك، ومنهم من تخلف نفاقا، ومنهم من تخلف من دون عذر، حتى كانوا يتحدثون، هؤلاء الجيش يتحدثون فيما بينهم أن فلان تخلف، فلان ما جاء، فلان تخلف، وهكذا. فيقول لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: دعوه، فإن يك فيه خير فسيلحقه الله بكم، وإن يك غير ذلك فقد أراحكم الله منه. وكان ممن تخلف أيضا الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري، جندب بن جنادة رضي الله تعالى عنه، تخلف لأن بعيره قد أبطأ عليه، كان ينتظر بعيره، فلما أبطأ عليه البعير لم يأتوا له بالبعير، أخذ متاعه رضي الله عنه فحمله على ظهره وخرج وهو يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ماشيا، حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم بجيشه وهو يتجه إلى تبوك، ونظر القوم فإذا رجل مقبل عليهم وهو يمشي، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فلما رآه قال: كن أبا ذر، رآه من بعيد، فلما تأمله القوم فإذا هو أبو ذر، فقال صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. وكان ممن تخلف عن الغزوة كذلك أبو خيثمة، قد تخلف من غير عذر وإنما هو الكسل، فلما رجع إلى بيته بعد أن خرج النبي عليه الصلاة والسلام بجيشه، وجد أبو خيثمة زوجتيه في عريشين لهم

0: في بستان له، وقد رشت كل واحدة منهما عريشها، وبردت فيه ماء، وهيأت فيه الطعام. فلما رأى ذلك قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشمس والريح والحر، وأبو خيثم في ظل بارد، وطعام شهي مهيأ، وامرأة حسناء، ما هذا بالعدل؟ والله لا أدخل عريش واحدة منكما حتى ألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ركب راحلته وسلاحه وزاده، ولحق برسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزل بتبوك. فلما دنا من الجيش قال الناس: هذا راكب على الطريق مقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن أبا خيثمة. فنظروا فإذا هو أبو خيثمة، فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره، فدعا له عليه الصلاة والسلام بخير، حتى وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى تبوك لم يجدوا أحدا هناك، لأن الروم لما بلغهم مسير جيش المسلمين لملاقاتهم آثروا الانسحاب إلى بلاد الشام ليتحصنوا بحصونها، وأقام النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون فيها 20 ليلة في أرض تبوك. وفي أثناء إقامته أرسل خالد بن وليد مع ثلة من المقاتلين إلى دومة الجندل، فأسروا ملكها أكيدر بن عبد الملك الكندي، فصالحه النبي صلى الله عليه وسلم على الجزية. فلم يكن قتال في تبوك، لأن الروم قد ولوا الأدبار وهربوا، وهذا مصداق لقول النبي عليه الصلاة والسلام: نصرت بالرعب مسيرة شهر. فما إن سمعوا بجيش المسلمين بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم إلا انهزم الروم إلى حصونهم، وتحصنوا هناك في أرض الشام، وبقي النبي عليه الصلاة والسلام على أطراف أرض الشام في تبوك، وبقي هذه المدة عليه الصلاة والسلام ما يقارب 20 يوم بقي هناك ولم يجد قتالا. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن استشار أصحابه في السير إلى الروم في الشام ومنازلتهم هناك، أي هل نلحق بهم؟ فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، إن كنت أمرت بالسير فسر، يعني إن كان الأمر من الوحي فسر. فقال صلى الله عليه وسلم: لو كنت أمرت بالسير لما استشرت، بمعنى أنه لو كان في الأمر وحي ما احتجت إلى الاستشارة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم استشار القوم في الأمر الذي ليس فيه وحي، وإنما هو رأي ومشورة. فقال عمر: يا رسول الله، إن للروم جموعا كثيرة، وليس بالشام أحد من أهل الإسلام، وقد دنونا منهم، وقد أفزعهم ذلك، فلو رجعنا هذه السنة حتى ترى ما تراه أو يحدث الله أمرا. فاستجود صلى الله عليه وسلم رأي عمر واعتبره جيدا، وأمر بالرجوع إلى المدينة. هذه الغزوة ملخص ما جرى فيها من أحداث أيها الإخوة والأخوات، لكن فيها الكثير من العبر، وفيها الكثير من الأمور ومن الآيات، وهذه الآيات تتحدث عن قصص حصلت في هذه الغزوة، وعن أسباب لنزولها نتناولها بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وإلى الملتقى في حلقة الغد من آفاق الوصول في أسباب النزول، أعده وقدمه الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي ذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مصحف البحرين. فيما يلي تستمعون إلى تلاوة لسورة طه بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر.
2: بسم

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة طه.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
3: أذكار الصباح.

من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منه حتى يصبح. بسم

كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان.

الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح وحين يمسي أدركته شفاعتي يوم القيامة.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف.
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: مع وجود الشر فهناك الخير، ورغم الحزن هناك الفرح، ورغم الفشل هناك النجاح، ورغم وجود المشاكل دائما هناك حلول، ورغم قسوة الواقع أحيانا تظل هناك زهرة أمل تمنحنا عبق جميل لنعيش وننجز. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية. الميزانية العامة.
1: تعد الحكومة مشروع قانون الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها وتقدمه إلى مجلسي الشورى والنواب، حيث تجتمع اللجنتان المختصتان بالشؤون المالية في كلا المجلسين في اجتماع مشترك لمناقشته مع الحكومة، وتقدم كل لجنة تقريراً منفصلاً إلى المجلس الذي تتبعه، ويعرض مشروع القانون على مجلس النواب لمناقشته وإحالته إلى مجلس الشورى للنظر فيه وفق أحكام الدستور، ولا يجوز فض دور الانعقاد السنوي العادي للمجلس الوطني قبل اعتماد الميزانية.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
3: مع إشراقة الصباح الأولى وبعد أن خلعت السماء ثوبها الأزرق الداكن ولبست عباءتها الزرقاء الفاتحة وتزينت بألوان أشعة الشمس مع نفحات الهواء الباردة والطيور التي تسبح في الفضاء، نقف في هذا الصباح نشاهد إطلالة يوم جديد يحمل في طياته أجمل الأماني والأحلام.

ومن حولنا الزهور الندية ترسل روائحها في كل مكان، فتنتعش أجسادنا لتبدأ صفحة يوم جديد أجمل من الأمس. إنه الصباح الجديد. الصباح الجديد.

أعزائنا المستمعين، مع إشراقة الصباح الجديد نحمل لكم الأمل والأمان والحب، ونأخذكم في رحلة صباحية متجددة عبر أثير إذاعة مملكة البحرين. فأهلا بالصباح الجديد وأهلا بكم.

عزيزي المستمع، في هذا الصباح نقول لك: كن قويا كما شئت، ولكن لا تستضعف أحد. تغابى كما شئت، لكن لا تستغبي أحد. قل ما شئت، لكن إياك أن تستغفل أحد. وأيضا نقول: إذا حققت النصر فليس مطلوبا منك أن تبرر ذلك، ولكنك إن هزمت فمن الأفضل ألا تكون موجودا لتبرر ذلك. لا تقارن نفسك مع أي شخص في العالم، إن فعلت ذلك فإنك تهين نفسك. والفوز لا يعني دائما أنك الأول، ولكنه يعني أنك أفضل من قبل. ولن أقول إني فشلت 1000 مرة، ولكني اكتشفت أن هناك 1000 طريقة تؤدي إلى الفشل. والجميع يفكر في تغيير العالم، ولكن لا أحد يفكر في تغيير نفسه. وأن تعتقد أن الجميع خطيرون يعني أنهم غير خطيرين جداً. إذا أحس أحد أنه لم يخطئ أبداً في حياته، فهذا يعني أنه لم يجرب أي جديد في حياته. ونقول لك عزيزنا المستمع: 4 أشياء في حياتك لا تفعلها: فقد الثقة، ونكث الوعد، وتحطيم العلاقات، وكسر القلب، لأنها لا تحدث صوتاً ولكنها تحدث الكثير من الألم. إذا بدأت بتقييم الناس فإنك لن تجد الوقت لتحبهم.

أعزائي المستمعين، قال الأحنف ابن قيس: شكوت إلى عمي وجعا في بطني فنهرني ثم قال: يا ابن أخي، لا تشكو إلى مخلوق مثلك لا يقدر على دفع مثله لنفسه، ولكن اشك إلى من ابتلاك به فهو قادر على أن يفرج عليك. يا ابن أخي، إحدى عيني هاتين ما أبصرت بهما سهلا ولا جبلا منذ 40 سنة، وما أطلعت ذلك امرأتي ولا أحدا من أهلي.

قال أحد الصالحين: عجبت لمن بلي بالضر، كيف يذهل عنه أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. والله تعالى يقول بعدها: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. صدق الله العظيم.

وعجبت لمن بلي بالغم كيف يذهل عنه أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. والله تعالى يقول بعدها فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، صدق الله العظيم. وعجبت لمن خاف شيئا كيف يذهل عنه أن يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، والله تعالى يقول بعدها فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وعجبت لمن كوبد في أمر كيف يذهل عنه أن يقول وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، والله تعالى يقول بعدها فوقاه الله سيئات ما مكروا. وعجبت لمن أنعم الله عليه بنعمة خاف زوالها كيف يذهل عنه أن يقول ولولا إذ دخلت جنتك فقلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، صدق الله العظيم.

0: ونختتم صباحنا بألوان مشرقة رائحتها فواحة ومليئة بالحب والتفاؤل. وإلى أن نلتقي غدا مع صباح جديد، لكم منا أرق الأمنيات بصباح مليء بالتفاؤل والعمل، وإلى الملتقى.
1: كنتم مع برنامج الصباح الجديد من إعداد فتحية الجهوري، تقديم فاطمة محمد، للمخرج أحمد الشريان.

0: الأمل هو النافذة الصغيرة اللي مهما صغر حجمها إلا أنها تفتح لك آفاق رحبة في الحياة. تذكر دائماً أن الثقة بالله أزكى أمل، والتوكل عليه أوفى عمل. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.
2: زارتنا هاليوم

0: أم أحمد. أم أحمد عمرها 58 سنة. خير يا أم أحمد. أم أحمد تشتكي من تصيدها نوبات من الخفقان، دقات القلب سريعة، تصيدها نوبات من التعرق الشديد، بعد التعرق الشديد والحرارة في الجسم يليه برودة بالجسم، وخاصة في الليل عند النوم. وهي خايفة أن يكون هذه علامات هبوط في السكري، خايفة أن يكون عندها مشكلة في القلب. طبعاً سألنا أم أحمد متى انقطعت عليك الدورة الشهرية، تبين أنها صار عندها انقطاع في الدورة الشهرية من عمرها 45 سنة والآن هي 58. خبرنا أم أحمد أن هذه الأعراض اللي عندها وخاصة اللي يصيدها في الليل ومتكررة هي أعراض احنا نسميها أعراض اللي هي الهرمونات اللي هو الجسم، أعراض انقطاع الدورة الشهرية وقلة في الهرمونات اللي كانت أم أحمد وكل امرأة هرموناتها كانت طبيعية. من عمر 45 سنة أم أحمد بدت هذه الهرمونات تنقطع وبالتالي صارت عندها هذه الأعراض. طبعا احنا ما نستبعد لما تينا امرأة يكون عندها خفقان ويكون عندها تعرق شديد، لازم نتأكد ان هي ما عندها مرض السكري، ما تاخذ ادوية هبوط تعملها هبوط بالسكري، وما يكون عندها مشاكل بالقلب. طبعا ام احمد ما عندها هذه كلها، طلع ان هي عندها اللي هي الخلل في الهرمونات. طيب شنو العلاج أم أحمد تسأل؟ أولا أن هذه قلة الهرمونات هي عبارة عن يعني تغيرات فسيولوجية تصيب كل امرأة تجاوز عمرها 45، وفي بعض النساء تصير قبل 45، تصير حتى من عمر 35 وطالع. عملية الانقطاع الدورة الشهرية تحدث معها هذه القلة في الهرمونات. العلاج ان انت تشربين كثير من الماء تعوضين الجفاف، لان بفقدك للتعرق الشديد راح تفقدين كمية كبيرة من الماء، فعليك تكثرين من شرب الماء. رقم 3، ما نفضل ان انت تاخذين اي هرمونات تعويضية، لان الهرمونات التعويضية ممكن يكون لها تأثير سلبي عليك يا ام احمد. ممكن الهرمونات التعويضية ممكن يكون لها تأثير كبير في الاصابة بسرطانات الثدي، فيفضل ان انت ما تاخذين اي هرمونات تعويضية. رقم 3، تقللين من القلق والتوتر عن طريق ممارسة الرياضة اليومية. ورقم 4، ان انت تعتبرين هذا الامر امر مهم، وتعتبرين هذه التغيرات تغيرات فسيولوجية طبيعية لابد ان انت تتقبلينها. نتمنى الصحة والسلامة لكل امرأة.
1: قصص ونصائح طبية،
2: قصص ونصائح طبية
1: مع الدكتورة رابع الهاجري.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها. عيسى فريد زمانه فاسأل به أهل العلا من حاضر أو بادي، ملك الجزيرة والخطوب تنوشها فبدا بها داعي السمو ينادي.

والوفاد من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: من مركز الأخبار حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ماضية في دعم مختلف الجهود والمبادرات الرامية إلى ترسيخ الشراكة وتعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتوسيع مجالات العمل المشترك بما يعود بالخير والنماء على دول المجلس ويحقق تطلعات أبنائها.
2: وأشار سموه إلى أن ما تشهده مسيرة العمل الخليجي المشترك من تطور متواصل وما تحقق خلالها من مكتسبات وإنجازات على مختلف الأصعدة عاكست متانة الروابط التي تجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤكدا سموه أهمية استثمار ما تحقق من نجاحات في فتح أفاق جديدة للتعاون والتنسيق بما يترجم رؤى وتطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله إلى مزيد من المنجزات التي تعزز مسيرة التنمية والازدهار. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر القضيبية بحضور معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، أصحاب المعالي والسعادة رؤساء الوفود المشاركة في الاجتماع 22 للجنة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية، والاجتماع 12 للجنة وزراء العمل، والاجتماع 12 للجنة وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي ستستضيفها مملكة البحرين في إطار رئاستها لأعمال الدورة 46 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية قمة البحرين. ومعالي الأستاذ جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث نقلوا تحيات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، كما حملهم سموه تحيات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتحيات سموه إلى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، مؤكدا سموه على دور هذه اللقاءات في تعزيز مسارات التعاون والتكامل الخليجي وبلورة المزيد من المبادرات والبرامج المشتركة التي تحقق الخير والنماء لدول مجلس التعاون وأبنائها. استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بقصر القضيبية بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، قداسة البابا مروان مار باسيليوس مارثوما ماثيوس الثالث الرئيس الأعلى للكنيسة الأرثوذكسية الهندية.
1: وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على نهج مملكة البحرين الذي أرساه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه القائم على التعايش والتسامح والتعددية، مشيرا سموه إلى ما حققته مملكة البحرين من إنجازات رائدة في هذا الجانب الإنساني وما تمثله من نموذج حضاري يعكس نهج المملكة الراسخ في تعزيز الاحترام

0: متبادل والانفتاحي على الثقافات، كما أكد سموه على الدور الذي تطلع به دور العبادة في مملكة البحرين في علاء المبادئ التي تقوم على الاحترام والتأخي بين مختلف الأديان والثقافات. استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في قصر القضيبية بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني السيد إدواردو بولسونارو.
1: وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله أهمية مواصلة تعزيز مسارات التعاون الاقتصادي والتجاري بين مملكة البحرين وجمهورية البرازيل الاتحادية والبناء على ما تشهده من تقدم وتطور، وأشار سموه إلى أهمية مواصلة التنسيق المشترك بين القطاع الخاص في البلدين. أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء أن إيمان مملكة البحرين الراسخ بأن الإنسان هو غاية التنمية ومحركها الأساسي يتجلى فيما توليه من رعاية واهتمام بقطاعات الخدمة المدنية والعمل والتنمية الاجتماعية بوصفها أركانا متكاملة تتضافر فيها الجهود لبناء الإنسان وتمكينه على نحو يتماشى وأهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
0: وأشار معالي إلى أن هذا النهج الذي تتبناه المملكة يمثل منطلقا لالتزامها بدعم كافة المبادرات والمشاريع الهادفة إلى رفض مسيرة العمل الخليجي المشترك ودفع بها نحو أفاق أرحب من التكامل والتنسيق بما يحقق تطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حفظهم الله ورعاهم، ويلبع طموحات أبناء المنطقة نحو مستقبل أكثر رخاء وازدهارا. جاء ذلك لدى تفضل معالي بتكريم المشاريع والشخصيات الرائدة في مجالات الخدمة المدنية والعمل والتنمية والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في احتفالية أقيمت بحضور معالي السيد شريدة عبد الله سعد المعوشرجي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة وأصحاب المعالي والسعادة رؤساء الوفود الخليجية المشاركة في الاجتماع 22 للجنة وزراء رؤساء أجهزة الخدمة المدنية والاجتماع 12 للجنة وزراء العمل والاجتماع 12 للجنة وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية والتي تستضيفها مملكة البحرين. أكد سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير الديوان رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق العمل أهمية مواصلة دعم الابتكار وتبني الحلول التقنية الحديثة باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
1: وأشار سموه إلى ما يمثله قطاع التكنولوجيا المالية من رافد واعد لتطوير نماذج الأعمال ورفع كفاءة المؤسسات وفتح أفاق أوسع أمام الكفاءات الوطنية للإسهام في نمو القطاعات الاقتصادية المستقبلية بما يدعم تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. جاء ذلك لدى زيارة سموه منتدى مستقبل التكنولوجيا المالية 2026، حيث أشار سموه إلى أهمية مواصلة البناء على ما حققته مملكة البحرين من تقدم في القطاعات القائمة على الابتكار والتقنيات الحديثة وتوظيف ما توفره التكنولوجيا المالية من حلول وفرص بوصفها رافدا واعدا لتوسع الأعمال وتعزيز قدرة مؤسسات القطاع الخاص على تطوير خدماتها ورفع إنتاجيتها بما يسهم في خلق فرص نوعية ومستدامة أمام الكفاءات الوطنية. فرأس الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة الاجتماع الخامس للجنة الأمنية المنبثقة عن مجلس التنسيق البحريني السعودي والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي.
0: وفي بداية الاجتماع رحب معالي وزير الداخلية بصاحب السمو الملكي وزير الداخلية السعودي والوفد المشارك بالاجتماع، منوها معالي إلى أنه كان يتمنى عقد هذا اللقاء

0: في مملكة البحرين، لكنه يقدر الظروف الأمنية الطارئة التي تشغلنا جميعا والتي حالت دون ذلك، وأكد معالي على تضامن مملكة البحرين الكامل بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين المعظم حفظه الله ورعاه مع المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه، ودعمنا التام لما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها ودفاع عن أراضيها ومنشآتها المدنية والحيوية، انطلاقا من وحدة المصير وعمق الروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين.
1: أكد سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة أهمية العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة التي تجمع مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والحرص على مواصلة تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين لا سيما في المجالات الزراعية والغذائية.
0: وأكد سعادة الوزير خلال مشاركته في فعالية القمة العالمية للأمن الغذائي في أبوظبي بالتزامن مع فعالية الأسبوع العالمي للغذاء 2026 ومعرض أبوظبي الدولي للتمور في دورته الثانية عشر المقام بأبوظبي على أهمية القمة العالمية للأمن الغذائي التي تعزز التعاون الدولي وتتيح تبادل الخبرات واستعراض الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات الغذائية. في إطار رئاسة مملكة البحرين للدورة 46 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ترأس سعادة السيد عبد الله بن عادل الفخر وزير الصناعة والتجارة أعمال الاجتماع 57 للجنة التعاون الصناعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
1: وخلال الاجتماع أكد سعادة وزير الصناعة والتجارة ضرورة مواصلة العمل الخليجي المشترك وتعزيز مرونة القطاع الصناعي، مشيرا إلى أن التطورات هنا أثبتت أن التكامل الصناعي أصبح أحد المرتكزات الأساسية لتعزيز الأمن الاقتصادي ورفع جاهزية دول المجلس في مواجهة التحديات والأزمات. في إطار رئاسة مملكة البحرين للدورة 46 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ترأس الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة رئيس جهاز الخدمة المدنية أعمال الاجتماع 22 للجنة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي استضافته مملكة البحرين بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة الوزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بدول المجلس.
0: وفي مسهل الاجتماع أكد رئيس جهاز الخدمة المدنية أهمية دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك وتعزيز التعاون والتكامل بين دول المجلس بما يسهم في تطوير الأداء الحكومي ورفض منظومات الخدمة المدنية والموارد البشرية. اختتمت فعالية منتدى ومعرض صنع في الخليج 2026 الذي قيم في مركز البحرين العالمي للمعرض.
1: وقد استعرض المنتدى والمعرض على مدى أيامه الثلاثة أحدث المنتجات والصناعات الخليجية، وسلط الضوء على هذا القطاع المتنامي بمشاركة عدد من المسؤولين والقيادات التنفيذية في القطاعات الصناعية واللوجستية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وناقش المتحدثون والمسؤولون المشاركون في المنتدى سبل تعزيز تنافسية القطاع الصناعي وتوسيع حضوره في الأسواق الإقليمية والعالمية من خلال دعم الاستثمار والتصدير وتطوير القدرات الإنتاجية وتعزيز التكامل الصناعي وسلاسل القيمة الإقليمية، إلى جانب ترسيخ أسس الاستدامة والمرونة في المنظومة الصناعية. بمناسبة ذكرى اليوم العالمي لأمناء التظلمات، أكدت سعادة السيدة غادة حميد حبيب الأمين العام للتظلمات أن هذا اليوم يشكل مناسبة ثرية للتأمل في ركيزة أساسية من ركائز الحوكمة الرشيدة وحماية حقوق الإنسان وصون الكرامة الفردية والتعزيز المستمر للثقة العامة في الأنظمة الإدارية. كما أكدت سعادتها إذ تستمد مؤسسة أمين التظلمات الحديثة شرعيتها ومعايير عملها التشغيلية من صكوك حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية، وتعد مبادئ البندقية من أبرز المعايير الموجهة لهيئات الرقابة المستقلة، وترسي هذه المبادئ معايير واضحة لا غنى عنها لضمان الفعالية المؤسسية لأمين التظلمات، تضمن إمكانية الوصول وسرية في حقهم على حد سواء. وأضافت سعادتها

0: عن إنشاء أمانة عامة مستقلة للتظلمات بمملكة البحرين عام 2013 بهدف إرساء الرقابة الإدارية والتحقيق في الشكاوى وضمان المساءلة التكاملية، تعكس جهدا دؤوبا لترسيخ قواعد وآليات الرقابة المستقلة. شارك وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين برئاسة سعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى في الجلسات العامة لأعمال الجمعية 53% للاتحاد البرلماني الدولي.
1: وشهدت الجلسات مناقشة الموضوع العام للجمعية من خلال كلمات رؤساء وممثلي المجالس والبرلمانات بشأن تعزيز الحوكمة الرشيدة وتمكين المجتمعات المحلية من خلال شمولية وثقة وإتاحة الفرص للجميع. وتضمنت الجلسات استعراض مقترحات البند الطارئ وإجراء عملية التصويت وإعلان النتائج، فيما نظرت الجلسات في الجزء الخاص بشأن تنفيذ قرارات الاتحاد البرلماني الدولي والمقررات الأخرى، والاطلاع على مشروع قرار لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان بجانب تقارير اللجان الدائمة، بالإضافة إلى الموافقة على البند المعني باللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان وتعيين المقررين المشاركين، بجانب التعديلات على النظام الأساسي للاتحاد البرلماني الدولي وقواعده. وقع سعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى رئيس وفد الشعبة البرلمانية وسعادة السيد روجو إدواردز سيلفا رئيس مجموعة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي اتفاقية بشأن آلية التعاون بين المجالس التشريعية في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية وبين المجموعة الجيوسياسية لدول أمريكا اللاتينية والكاريبية.
0: وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز أواصر الصداقة بين الطرفين لتحقيق الاستقرار والاستمرارية والتعددية في علاقاتهما ووضع آلية مشتركة للتعاون المتبادل وتبادل المعلومات والخبرات وتبادل زيارات الوفود البرلمانية للحفاظ على التعاون بين الطرفين وتعزيزه، بجانب تعزيز التواصل في مجالات الحوار السياسي والسلام والأمن الدوليين وتعزيز الديمقراطية والتعليم والطاقة وموارد المياه، فضلا عن أي مجال آخر قد يكون موضع اهتمام مشترك للطرفين، بالإضافة إلى زيادة الفرص التجارية وتبادل الاستثمارات من خلال فتح أسواق جديدة وتوسيع أفاق المفاوضات التي يعززها البرلمانيون من الجانبين بغرض تعزيز التعاون الاقتصادي وتشجيع التجارة المشتركة. شارك سعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى رئيس وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في الاجتماع التنسيقي لشبكة عدم الانحياز على هامش أعمال الجمعية 53% للاتحاد البرلماني الدولي.
1: ناقش الاجتماع التنسيقي لشبكة عدم الانحياز عددا من الموضوعات المرتبطة بتطوير عمل الشبكة وتعزيز فعاليتها على الصعيد البرلماني الدولي على النحو الذي يسهم في توسيع مجالات التنسيق والتشاور بين البرلمانات الأعضاء وتوحيد المواقف تجاه القضايا والتحديات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب تعزيز حضور الشبكة في المحافل البرلمانية الدولية. ألقى سعادة النائب أحمد صباح السلوم ممثل دولة الرئاسة للجمعية البرلمانية الآسيوية كلمة مملكة البحرين في أعمال الجمعية العامة 53% للاتحاد البرلماني الدولي، وذلك خلال المناقشة العامة بعنوان تعزيز الحوكمة الرشيدة وتمكين المجتمعات المحلية من خلال شمولية وثقة وإتاحة الفرص للجميع.
0: وخلال كلمته أكد النائب السلوم أن التحديات التي تواجه المنطقة اليوم أصبحت عابرة للحدود وتلقي بتأثيراتها وتداعياتها على الجميع في كافة المجالات والمسارات، كما أن تعزيز الحوكمة الرشيدة لا يمكن فصله عن تعزيز التعاون متعدد الأطراف. وأضاف أن البرلمانات تقع على عاتقها مسؤولية حيوية في تعزيز التعايش السلمي والتسامح ومكافحة التعصب، ويمكن للبرلمانات أن تساعد في تحويل الخلافات إلى فرص للتقارب وإلى تعزيز احترام القانون الدولي، مشيرا إلى أن أهداف الجمعية البرلمانية الآسيوية تتفعل من خلال تعزيز التعاون بين البرلمانات الآسيوية وتشجيع الدبلوماسية البرلمانية وتسهيل الحوار حول التحديات المشتركة. شارك وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في اجتماع لجنة شؤون الأمم المتحدة، وذلك ضمن أعمال الجمعية العامة 53

0: بعد 100% للاتحاد البرلماني الدولي.
1: وفي كلمة لها أكدت سعادة النائب زينب عبد الأمير خليل أن مملكة البحرين تؤمن بأن الحوار والدبلوماسية واحترام القانون الدولي تمثل ركائز أساسية لبناء الأمن والاستقرار، وشددت على أن تسوية النزاعات بالوسائل السلمية تمثل الخيار الأكثر استدامة، مشيرة إلى أن عضوية مملكة البحرين غير الدائمة في مجلس الأمن تعزز إسهامها في منع النزاعات وتسوية الأزمات ودعم السلم والأمن الدوليين، مؤكدة أهمية التعاون الدولي والمسؤولية المشتركة في مواجهة التحديات وتعزيز الحوار واحترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة. شاركت سعادة السيدة هالة رمزي فايز عضو مجلس الشورى نائب رئيس وفد الشعبة البرلمانية في اجتماع مكتب اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان، وذلك ضمن مشاركة وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في أعمال الجمعية العامة 53 بعد 100 للاتحاد البرلماني الدولي.
0: وقرر مكتب اللجنة اختيار سعادة السيدة هالة رمزي فايز مقررا لمشروع القرار الذي ستتم مناقشته في الجمعية العامة 54 بعد 100 للاتحاد البرلماني الدولي بعنوان دور البرلمانات في حماية السكان المدنيين والبنية التحتية المدنية الحيوية في أوقات النزاعات المسلحة وانعدام الأمن، الردع والمساءلة وجبر الضرر. وأكدت سعادة السيدة هالة رمزي فايز خلال مداخلتها في اجتماع اللجنة أن جوهر مشروع القرار ينطلق من حقيقة أن حماية المدنيين لا تعني فقط منع استهدافهم، وإنما حماية الظروف التي تجعل حياتهم وحقوقهم ممكنة. وأشارت إلى أن حماية البنية التحتية المدنية ليست مسألة فنية أو اقتصادية هامشية، وإنما هي جزء أصيل من حماية الحياة والكرامة الإنسانية، موضحة أن البرلمانات تملك أدوات التشريع والرقابة وإقرار الموازنات والدبلوماسية البرلمانية، وهي أدوات قادرة على بناء بيئة وطنية تجعل احترام القانون الدولي الإنساني أكثر فاعلية. كما شارك وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في الحلقة النقاشية باللجنة الدائمة للتنمية المستدامة تحت عنوان الذكاء الاصطناعي ومستقبل العمل، وذلك ضمن أعمال الجمعية العامة 53 بعد 100 للاتحاد البرلماني الدولي.
1: وفي كلمة له أكد سعادة النائب حسن إبراهيم حسن أن الذكاء الاصطناعي يمثل ثورة تكنولوجية تتيح فرصا واسعة للتنمية والابتكار، وتفرض في الوقت ذاته تحديات تشريعية واقتصادية وأمنية، مشيرا إلى أهمية مواكبة التشريعات للتطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي ووضع سياسات لحماية الوظائف وإعادة تأهيل القوى العاملة لمتطلبات سوق العمل المستقبلي. كما شدد على ضرورة تعزيز التعاون الدولي في مجال الأمن السيبراني ووضع أطر تشريعية ورقابية واضحة لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي بما يضمن توظيف هذه التقنيات لخدمة الإنسان وحماية المجتمعات. وشارك وفد الشعبة البرلمانية في جلسة نقاشية بعنوان البرلمانيات والبرلمانيون متحدون من أجل سياسة آمنة على الإنترنت، وذلك ضمن أعمال الجمعية العامة 53 بعد 100 للاتحاد البرلماني الدولي.
0: وأدار سعادة النائب حسن إبراهيم حسن الجلسة النقاشية حول 4 محاور رئيسية استعرضت نتائج تقرير الاتحاد البرلماني الدولي. كما ناقشت الجلسة مخاطر العنف السياسي الرقمي والأطر التشريعية للتصدي له وسبل حماية البرلمانيين والبرلمانيات، وأكد المشاركون أهمية تطوير التشريعات وتعزيز آليات الحماية والإبلاغ بما يسهم في توفير بيئة رقمية آمنة تدعم المشاركة السياسية والعمل البرلماني. كما شارك وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في حلقة نقاشية بعنوان البرلمانيات والبرلمانيون متحدون من أجل سياسة آمنة على الإنترنت.
1: وفي الحلقة النقاشية أكد سعادة النائب علي صقر الدوسري أن مملكة البحرين أرست منظومة تشريعية متكاملة لمواجهة المخاطر والاعتداءات الرقمية من خلال قوانين مكافحة جرائم تقنية المعلومات وحماية البيانات الشخصية. وشدد أكد على أهمية توفير بيئة رقمية آمنة للبرلمانيين والبرلمانيات تحميهم من التهديد والتشهير وانتهاك الخصوصية مع ضمان حرية التعبير والمشاركة السياسية.

0: كما دعا إلى تطوير التشريعات وتعزيز الأمن السيبراني وآليات الإبلاغ والاستجابة للمخاطر الرقمية، مؤكدا مسؤولية البرلمانات في حماية ممثلي الشعوب. هذا وحظي مقترح البند الطارئ الذي تقدمت به الشعبة البرلمانية خلال أعمال الجمعية العامة 53 بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي بدعم واسع، حيث حصل على 877 صوتا مؤيدا.
1: وتناول المقترح ضمان حرية الملاحة والأمن البحري وتدفق التجارة الدولية عبر الممرات والمضائق البحرية، والدعوة إلى تحرك برلماني عاجل وفقا للقانون الدولي. أكد وفد الشعبة البرلمانية اعتزازه بالدعم الذي حظيت به المبادرة البحرينية واحترامه نتائج التصويت، مشددا على مواصلة الجهود البرلمانية لتعزيز أمن الملاحة الدولية وحماية سلاسل الإمداد والتجارة العالمية.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: عندما أهمس لك في الصباح حبيبي يكون همسي للوطن.
1: وعندما أهمس لك في الصباح حبيبتي يكون همسي للأرض.
0: ويرتفع الغناء
1: ويعلو النداء مع
0: همسات الصباح.
2: كان وجهي ينزف دما على أعشاش العصافير عندما تسلقت الشجرة، ودار في خاطري الذكر.

قلت هنا سأبقى مسمرا في مكاني أفرح والطير وأغرد واللحن الملائكي الشجي. سأبقى ها هنا مسمرا، وأنا الرجل الذي نسي السفر إلى المدن ونسي كل الخطوات على الدروب القديم. لكن لو كان لي أن تأتي سأهجر الكوخ وعش العصفور والشجرة، سأغمر وجهك الذي يتحول إلى وجهين الربيع والألوان. وأنت حتى الآن لا تأتين، لا تأتين، وتتركينني كخريف الصواري وجوع الساجدين إلى النهوض واللحاق بالقوافل المسافر.

بعد أيام فقط نسي النسيان كل خيبات الأمل، نسي الليل الذي كان بيني وبينك فيه خصام.

الفجر المطل الآن وأنا أراك ملء العين. أراك وكل الصحو يحيط بكل جوانبي، أراك كأنك الوردة الربيعية التي لم تهجر حقلها ولم تسافر في مركب شراعي، كأنك الشمس المستمرة من

كل زمن الحقد بيننا انتهى، كل زمان الحقد، كل زمان الكراهية العمياء انتهى، وكل زمن النميمة والبغضاء، وكل زمان المكر والخداع، كل زمان الحقد انتهى. وقد عدنا حبيبين نشرب القهوة معا عند الصباح، ونشد رحالنا إلى شاطئ البحر في هجير الشمس الساهرة، نفرح معا ونغني معا ونكتب قصائد الشعر الغزلي، نركض ونتلاحق فوق الرمال السمراء، ولا يهمنا من الرقباء أحد. كل زمان الحقد بيننا انتهى، وأجلس الآن في حضرتك غصنا متفتح البراعم وشجرة زاهرة.

لا شيء بعد اليوم عندنا اسمه الحزن، فلقد تراخت على أهدابنا الفرحة جذور الأعصاب والأهداب. تلك النجمة التي كانت ليلة البارحة تراقبنا هوى، واشتعل الأفق ولم ينطفئ بعد. ذلك البحر عندما تلفت إلي مرة واحدة كما تعلم عبسنا، فتكسر الموج على الصخر ولم نسمح له بأن ينام. ذلك الرمل في الصحراء لوح لنا بالمناديل البيض كما تلوح الأيدي الناعمة لبعضها في محطات السفر وأمام العربات الراحلة، فدمعت عيوننا وهطل المطر.

أتلك حصاة أخرجت من قاع البحر أم لؤلؤة أم صدفة من صدف الشاطئ أم بيت مهجور؟

تلك زهرة برية نبتت على كتف عين الماء في هذه الواحة الخضراء من صحرائنا الواسعة الجميلة، ونحن نسري إليها على ظهور النوق والهوادش بعد زفة الفرح، ولا نصلها إلا عندما يطلع علينا الصبح. هذه الزهرة البرية لم يقطن قلبها إنسان قبلنا، كانت المسكينة تحيا بلا رجل وبلا امرأة.

وراحت الهموم المتكاثرة تنثر حبوبها في صدري بحثا عن مكان أخبئك فيه. فوجدت المكان، وجدته بين حنيني المبعثر في كل مكان من صدري، حتى إذا خلوت في مكان من الأمكنة فيه وجدت حنانا. لن تجدي بالطبع بعد الآن صبحا مهجورا ومهزوما أو مرميا في الخندق الأخير.

0: في الغد همسات جديدة للوطن
1: وأغنيات جديدة للأرض.
0: حسن كمال،
1: رحاب ميقاتي،
0: ونبيل العلوي.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: علشان تعيش جودة حياتك ومشاعرك، كن انتقائياً في اختياراتك، صداقاتك، أماكنك، قراءاتك وأوقاتك. وأن تكون انتقائي يعني أنك تقدر نفسك حق قدرها وتعرف ما يصلح لها وما لا يصلح. أجنب نفسك الاستنزاف فيما لم يخلق لأجلها ولمصلحتها، فأنت الوحيد الأدرى بنفسك، ولأن دائماً هناك أشياء كأنما وجدت تحديداً لك أنت. اعرفها وضمنها لحياتك واستمع للصوت الإيجابي اللي في داخلك.
0: الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نورة أبو الشوك، وإخراج فاطمة جنبر.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
1: تعتبر مضبطة الجلسة البيان الختامي عن كل ما يحصل في الجلسة من أمور وما قيل فيها من أقوال، وتتضمن ما يتلى في الجلسة من مذكرات ومشروعات واقتراحات وما يدور فيها من مناقشات وآراء، حيث تحرر كل جلسة مضبطة بمعرفة موظف المجلس وبإشراف أمين عام المجلس، وتعرض على أعضاء المجلس للتصديق عليها في الجلسة التالية.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.

0: تعالوا نغيرها مع آلاء البناء وصابر السعيد.
1: في حياتنا وفي تعاملاتنا اليومية نستخدم كلمات، عبارات، أمثال ما نكون واعيين شنو معناتها وهل هي صحيحة أو لا، والأخطر من هذا إنها تكون في بعض الأحيان محرمة. اليوم بنستعرض عدد من هالأمثال، يمكن نقدر نغير بعض الأفكار عندكم ونوعي الغافل عنها. رزق الهبلي على المجانين. من الأمثال اللي تستخدم، وهالمثل الشعبي أصله مصري لكن يستخدم في عدد من الدول العربية، فشنو معناته وهل هو صحيح؟
2: رزق المهبل على المجانين هذا يستخدم وأنا يتراولي في أوقات بس مو حقيقة، يعني ما يصير الرزق المهبل على المجانين، يستخدم كل شيء على أساساً على الرزق من رب العالمين.
3: هو المثل هذا يعني ما أحس إنه يعني صحيح، كل الأرزاق عبر رب العالمين، وإذا الله كاتب الشيء الله بكتب ليش برزق الشيء.
4: طبعا هذا المثل هو من أساسه غلط، لأنه ما يصير رزق مهبل على الناس مثل هبايل، فهو المثل ذي خطأ وما له أي أساس.
5: هو المثل صحيح، يعني بالنسبة حق وقتنا الحالي فعلا صح، بحكم أنه ما في شخص طلع احنا نتكلم بشكل عام كمشهور، ما في شخص إلا ويكون تقريبا 80% ما يعرف اللي تحكي فيه، فالناس وراء فصاير شهرته أعلى من الشهرة المطلوبة اللي المفروض تكون له، الأموال غير إلى آخرة تكون موجودة له، والناس ضايعة في الطوشة معه.
6: أعتقد أنه مثل خطأ، أن يعني الرزق من عند الله، وأعتقد أن هذه الأمثال من الأمثال اللي إحنا دائما متداولينها وغير صحيحة.
7: أتفق اتفاق كلي ويا قائل هاي المثل، لأن حاليا هاي البدعة أو السرعة اللي صايرة عندنا. مثلا أعطيك مثال، حد قاعد يجي في بالي، أن في الانستغرام على سبيل المثال قاعد يطلع عندنا مشاهير وايد يحطون أشياء مو منها فايدة، يعني هم مو مشاهير أصلا، الناس هي عادية تحط أشياء مينونة، أشياء قد تكون تطنز على ناس، في النهاية كل الناس تصير وياها.
8: في الفن تصير احيانا لما يكون واحد مثل الفنان الكبير وارهو بيعمل افكار مجنونه بتنباع بالملايين، اذا طالما عندك شراي لبضاعه ما فرزقك.
9: طبعا الرزق المهبل على الميانين ما اعترف فيه كثيرا، خصوصا ان الرزق من الله سبحانه وتعالى.
1: الرزق هو لله وحده، ولا احد يملك لنفسه ولا لغيره رزق او نفع او موت، فقال الله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالرزق بيد الله سبحانه وتعالى، يقسمه لحكمة لا يعلمها إلا هو.
10: غفرانك اللهم جل علاك، لطفا بعبدك خالقي رحمة.

0: فكرة تعالوا نغيرها.
1: لا يرحم ولا يخلي رحمة ربنا تنزل.
2: بالنسبة لي ما استخدم هالمثل، بس الناس عادة تستخدمه لما يكون شخص مثلا يعني لا حق الشخص الثاني يحاول يمنعه من هاي الشيء، فانه ما يخلي ان رحمة الله تنزل وهو في نفس الوقت ما يرحم الناس.
3: أنا ما أستخدم هاي المثل لأن الرحمة من عند الله، وهاي لازم الإنسان يكون عنده قناعة، وهاي من الأمثال اللي إحنا تعودنا إن إحنا نتعامل فيها وغير صحيحة.
4: طبعًا في حالات إذا شفت الموقف نفسه، إذا في شخص يحب الشخص لنفسه لشخصه، مثل ما نقول إحنا مخلي شيء لا هو بس مو براضي إن حد يأخذه، طبعًا هاي ينقال فيها هالمواقف.
5: بعض الأوقات أستخدمها لما يكون مثلاً، خلينا أعطي مثال، إنه يكون مدير في عمل ما قاعد يرحم موظف، ولما يجي أحد بعد برحمة ما يخليه رحمة.
6: هي عادة بتستخدم، مش عايزة أقولها quite negative يعني، بس الواحد اللي بيكون ما باستطاعته وما عنده الأدوات فبيمنع الآخرين من التفوق، فلا هو عايز يجتهد ويتفوق ولا يسمح للآخرين، فتستخدم في الحالات.
7: أكيد أستخدم هذه المثل لما يكون عندي طاقة وحابة أن أنا أفرغها، بس يمنعوني أن أنا أو يحطون لي حدود أن أنت ما تقدرين، في نفس الوقت ما يعطوني البدائل.
8: دائما أستخدمها خاصة في الشغل، لأن في الشغل يجيلك ناس يحبون يملكون كل شيء وما يخلونش أن أنت تشتغلين وتبدعين وتكون لك فرصة أن أنت توصلي الناس مهما وصلوا، وبس يبون كل شيء وهم يكونون هم السوبر ستار.
1: مواقف كثيرة يواجه فيها الشخص ظلم من أحد فيقول إن هذا لا يرحم ولا يخلي رحمة ربنا تنزل، لكن هالجملة المفروض ما نقولها. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا يؤوده شيء ولا ينازعه في سلطانه منازع، فقال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. فمن هذا اللي يقدر إن يمنع رحمة الله من إنها تنزل على عباده، فهالقول غير جائز أبداً.

0: فكرة تعالوا نغيرها.
1: أنا عبد المأمور. هالجملة خطأ. ليش؟ لأن كلنا عبيد الله الواحد الأحد، فهالجملة توحي إن اللي يقولها ما عليه أي ذنب إذا أمر رئيسه أو شخص آخر بفعل شيء يغضب الله، بفعل شيء هو مو مقتنع منه، هالشي غلط، هالشي ما يجوز، فيقوم يسويه ويقول أنا عبد مأمور، وبذلك هو يبي يشيل المسؤولية عن نفسه، والحقيقة غير ذلك. فكل إنسان مسؤول عن أفعاله مسؤولية كاملة، فما ممكن يكون مأمور لشخص أو لعبد ثاني، فهو الوحيد اللي بيتحاسب عن أعماله. فأنا عبد مأمور كذلك من الجمل والعبارات الخاطئة اللي قد نكررها. البقية في حياتك أو آخر الأحزان، لما نروح ونسلم على أهل المتوفي نقول هالجمل، ولكن هل فكرنا في معناتها؟ البقية في حياتك كأننا قاعدين نقول الباقي من عمر اللي مات الله يجعله في حياتك، وكأن اللي مات مات ناقص عمر، فهالعمر الله يجعله فوق عمرك. فقال الله تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، يعني ما ممكن أحد يموت وهو ناقص عمر، فشلون إذا هو مو ناقص عمر عمر الباقي الله يطرحه في الشخص العايش. وآخر الأحزان، هل معقول الإنسان في حياته بيكون فيه آخر الأحزان؟ يعني هل خلاص ما بيموت عنده أي أحد ثاني من أهله من أحبابه؟ ممكن تكون

0: يكون آخر الأحزان في حالة واحدة بس، إذا كان هذا الحزن هو آخر حزن في حياته قبل ما يتوفى. يعني إذا صار عنده حالة وفاة ومن بعدها هو توفى، بتكون هذه الحالة هي آخر حالة، آخر الأحزان. لكن إذا هو عايش والله عاطيه العمر، فما ممكن الإنسان يكون عنده حزن واحد في حياته، لأن هذه هي الحياة وهاي مشيئة الله، إن الإنسان أكيد يتعرض لفقد الأحبة وفقد الأهل، فممكن إنه يتكرر الحزن عنده.
1: فكرة تعالوا نغيرها.
0: للأسف بعض الناس من باب المطنزة والسخرية يقول فلان شكله غلط، وهاي من الأخطاء العظيمة اللي يقع فيها الناس، لأن فيها سخرية من خلق الله سبحانه وتعالى. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فأعتقد إن من الأخطاء الشائعة اللي إحنا المفروض ندرب أنفسنا على عدم الوقوع فيها، إن إحنا نطلق على إنسان حتى لو إحنا كان بيننا وبينه مشكلة نكرهها ما نحبه، إن نقول إن شكله غلط. ذاك اللي شكله غلط عرفته، ترى هالشكل هو من صنع الله سبحانه وتعالى. الله يلعن اليوم اللي تزوجتك فيه، الله يلعن الساعة اللي اشتغلت فيها، استغفر الله العظيم. وقت الغضب والعصبية ممكن يفلت لسان الواحد ويقوم يسب ويلعن، واللعن مثل ما هو معروف مستمعينا هو الطرد من رحمة الله، فلا تسبوا الدهر إن الدهر هو الله. فحرام الإنسان يكفر بالله سبحانه وتعالى في لحظة غضب. لذلك دايما الإنسان لازم يدرب نفسه على كتم الغيظ وكتم الغضب وعدم التفوه بكلمات هو غافل عن معناها، أو غافل حتى عن الذنب اللي بياخذه من وراء هالكلمة. هاي بعض الأمثال والعبارات اللي ممكن نستخدمها في حياتنا اليومية، وممكن من غير قصد وعن جهل نتطاول فيها على الله، أو يكون لهالكلمات تفسير ومعنى مخالف للقصد، ونقول في المثل الملافظ سعد. يعني يجب علينا أن نختار ألفاظنا كلماتنا بعناية، والعبارات المشكوك في معناها علينا نغيرها.
1: فكرة تعالوا نغيرها. إعداد وتقديم آلاء البنا. استطلاعات الرأي سناء صبر وشيخ أبو كمال. إخراج صابر سعيد.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

لكل من حملوا راية الوطن وتوشحوا بوسام التضحية من أجله كلمات الثناء لا توفيكم حقكم. البحرين تمضي بثبات.

0: تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: اعمل شيء جديد في حياتك.
2: أفضل طريقة لعمل شيء جديد في حياتك هو عن طريق إفساح المجال لإزالة الأشياء القديمة والغير ضرورية من حياتك، مثل العلاقات، مثل تنظيف المكتب، تنظيف المنزل، إزالة كل الأشياء القديمة والتي لم تعد تنفع الآن، لأن في هذا الأمر ممكن أنت تجذب الأشياء الجديدة، وبوجود القديم لا يأتي الجديد. تخلص من جميع الأشياء التي لا تساعدك على المضي قدما وتحقيق الجديد والنجاح.

الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل. هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم.
1: ما خط القلم.
3: قال عبد الله بن العباس رضي الله عنهما: ما انتفعت ولا اتعظت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل كتاب كتبه إلي علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال: أما بعد، فإن الإنسان يسره درك ما لم يكن ليفوته، ويسوءه فوت ما لم يكن ليدركه، فلا تكن بما نلت من دنياك فرحا، ولا بما فاتك منها ترحا، ولا تكن ممن يرجو الآخرة بغير عمل ويؤخر التوبة بطول الأمل، فكأن قد نزل بك الأجل. والسلام.
1: ما خط القلم.
3: إذا كان يوجد شيء اسمه زواج جيد، فالسبب فيه أن فيه من الصداقة أكثر مما فيه من الحب. ميشيل دي مونتين. كان بعض البخلاء إذا صار الدرهم في يده خاطبه وناجاه وفداه وأخر التصرف فيه، وقال: بأبي أنت وأمي، كم من أرض قطعت، وكم من كيس خرقت، وكم خامل رفعت، وكم رفيع أخملت، لك عندي ألا تعرى ولا تضحى. ثم يلقيه في كيسه ويقول: أسكن على اسم الله في مكان لا تزول عنه ولا تزعج منه. قال بعض الحكماء: ما أنصف نفسه من أيقن بالحشر والحساب وزهد في الأجر والثواب. وقال آخر: بطول الأمل تقسو القلوب، وبإخلاص النية تقل الذنوب.
0: ما خط القلم.
3: الوهم نصف الداء، والاطمئنان نصف الدواء، والصبر أول خطوات الشفاء. ابن سينا. قال حكيم: ثلاثة لا ينتصف بعضهم من بعض: لا ينتصف حليم من أحمق، ولا ينتصف شريف من دني، ولا ينتصف بر من فاجر. قال عدي بن زيد العبادي: إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم، ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي، عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي، إذا ما رأيت الشر يبعث أهله، وقام جنات الشر بالشر فاقعدي.
0: ما خط القلم،
1: ما خط القلم.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: صور شعبية. صور شعبية مع الباحث مبارك العمار.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
1: يفتتح دور الانعقاد العادي للمجلس الوطني بمجلسيه الشورى والنواب بالاستماع إلى الخطاب السامي الذي يتفضل به حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، ثم يفض الاجتماع عقب إلقاء هذا الخطاب، ويعقد مجلس الشورى جلسته الأولى برئاسة رئيس المجلس.

مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولقاء يتجدد معكم، فعسى أن تكون مواد هذه الحلقة محل رضاكم. الشاعر هو حسين بن مشرف، حسين بن علي بن مشرف، من قبيلة تميم المعروفة، من مواليد الرفاع في حوالي أو قبل النصف الثاني من القرن الثالث عشر الهجري. هو من الأدباء المشهورين في البحرين، وتعاطى الشعر النبطي فقط، ولو أن كلماته من خلال القصائد تلمح أو تنبي بأنه بإمكانه نظم الشعر النبطي العربي أو الفصيح، ولكنه لم نعثر على أي دليل على ذلك. الأديب مبارك الخاطر عرض لرسالة نشرها حسين بن مشرف في إحدى الجرائد المصرية، وأعتقد أنها جريدة المقتطف، في بعض استفساراته، وهذا يدل على أن حسين بن مشرف كان يطلع ويقرأ في الصحف التي تصدر على في عصره أو أبان حياته. بعض المعاصرين للشاعر أو اللي لحقوا على الشاعر يقولون أنه عمر حوالي 100 عام أو أكثر، حيث أنه توفى حوالي عام 1348 هجري. كان في بداية حياته يقيم في الرفاع، ولكن اضطرته الظروف إلى الرحيل إلى المنامة، فأقام فيها فترة طويلة، ولكنه ظل يحن إلى مسقط رأسه وإلى البلد اللي ترعرع فيه. مجلسه حسب ما يذكر كان مجمع لرجالات البلد في فرج الفاضل في المنامة، ويذكر أنه آل على نفسه أو أقسم أن لا يقول قصيدة إلا في مدح الشيخ عيسى بن علي أو عياله. وبالفعل إلى الآن لم نحصل أو ما شفنا أي قصيدة خارجة عن هذا الغرض، ولكن الميزة اللي تميز في حسين بن مشرف في قصائد المدح أن مدحه عذب، غير بعض المدح اللي نقراه في القصايد وما ترغبها النفوس، مدحه كان لذيذ. أما القصيدة اللي بنسمعها الليلة فكانت في الشيخ عيسى بن علي، ولكن في بداية القصيدة كانت تشوق إلى الرفاع وعلى أيامه اللي قضاها فيها يحن لها، فيقول في القصيدة: خيالات طيف، خيالات طيف، أو شذا نفح لذيالي، أو الوصل من عطف المحبين يهيالي، أو رسالة هاجت لبانات مولع سرت تستحث الشوق والدمع همالي. خيالات طيف، أو شذا نفح لذيالي، أو الوصل من عطف المحبين يهيالي، أو رسالة هاجت لبانات مولع سرت تستحث الشوق والدمع همالي. كذا تفعل الفرقة، كفى الله شرها،

0: كذا تفعل الفرقة كف الله شرها هنيا لمحروم الهوى خالي البالي أجل عنك ما عيش الفتى في حياته على الهجر إلا عيش ضئما وغربالي أجل عنك ما عيش الفتى في حياته على الهجر إلا عيش ضيما وغربالي رعى الله دارا يا بن غانم خلافك بها التبر مهضوما وكسب الثنا غالي مراتع دقاق الريم خمرية الشذا حمتها رجال تشتري الحمد بالمالي سقاها الحياة ما خامر القلب ودها مظالي بها 20 مع 10 أحوالي سقاها الحياة ما خامر القلب ودها مظالي بها 20 مع 10 أحوالي أجاذب حمامات اللوى شرعت الهوى حنينا كما الضيرين في ربعها الخالي تطالبني اللذات بالشرح والروى وأنا غارما ما حمل الشوق حمالي تطالبني اللذات بالشرح والروى وأنا غارما ما حمل الشوق حمالي سميري بها بدر إلى حند سدجة ونهاري نديم الشمس تعظيم وجلالي والثالث الهوى شنيبا ومسفوحا من الكرم جريالي على واضح الغرة صبوحي وصبوتي إلى عدة العشاق لمذهب غالي على واضح الغرة صبوحي وصبوتي على واضح الغرة صبوحي وصبوتي إلى عدة العشاق لمذهب غالي هو المبتلي المفتون كهل ويافع وأنا همت هرم أتبع الغيد محتالي هلوع ولوع النفس روما إلى الحما سلامي على ذيك المغاني والأطلالي هلوع ولوع النفس روما إلى الحما سلامي على ذيك المغاني والأطلالي لك الله من داع دعا مغر من سعى إلى طاعة المالك ملب لما قالي مسافير يا ركب على كوار ضمر ذياب السرى ربد إلى سر باللالي إلى عرجت تفري ربا نجد أنجد صريعا على عرصات الأطلال عجالي إلى عرجت تفري ربا نجد أنجد صريعا على عرصات الأطلال عجالي شفا نفس حرج حمل درج الرسالة شفا نفس حرج حمل درج الرسالة إلى كعبة الوفاد شدي وترحالي فتن له فتن له على جزل المواهب مذاهب كما الغيث يحيي باذر النبت والبالي أود الشكالة واهتوي كل خير وصوغ القوافي وازبن المرقب العالي تعودت تطربني مدايح محمد تعودت تطربني مدايح محمد أغني وتهتز المكارم بلا مثالي أحلي بها جيد المها وعرجسها فخارا بعيسى أول المدح والتالي أحلي بها جيد المها وعرجسها فخارا بعيسى أول المدح والتالي ألا يا عويض الروح لو ينصف الهوى هواكم أراها الرشد من طيب الأعمالي ألا يا عويض الروح لو ينصف الهوى هواكم أراها الرشد من طيب الأعمالي ولكن يعوق النفس عما ترومه أعزومي بمفهومي وهيبتك وجلالي ولكن يعوق النفس عما ترومه أعزومي بمفهومي وهيبتك وجلالي أخ الحمد ذبح العمد قود بلا فدا فديتك ومطرود القصى حده الجالي ترالي بحسن الظن إلى قصرت بي عن الهمة العليا بشيمتك أمثالي لكم مني الحمد الذي طاب نشره ولي منكم العفو الذي يستر الحالي
1: ظليت ندمان من فقد الحبيب وعود تاهن دليلي بحسبات الوداد يعود حالف بجاه النبي لا يا حبيبي عود دنياي بعدك تولت وانكفت رايحة من حيث يوم النوى روحي معك رايحة ودي بقبل الجفة أشم لك رايحة أنت مرامل معنه يا دجيج العود عبد الله بغمار
2: شفت العجب يا عرب إيش الضبفهم خبر هدي بهم بيض اليوم فيهم خبر ما كنت لك فص في كل الملا يا خبر سبحان من صورك يا زين في حكمة وادعاك للبيض نظرة وشوف

0: بيتك حكمة يا الله يلي علينا طايل الحكمة آهن بموت سبب موتتي من خبر
1: باب المودة غلق ورشيفت عقب بلن كني طفيل أنوح الليل فقد البلن مركب سعودي هلش وزيت عقب بلن ما يستحمل الوزر دوبي ترامابي والدهر يا صاحبي بيح ترامابي يا عين هلي دمع دمعي ترامابي أكست عكس ما يفيد صاح عكس البلن
2: يغضب يا تلبان ترعى في خماي الورد خدود كالجل النار ولون الشفاية ورد من مبسم ينضح العنبر وريح الورد من غوطة الشام رمان الصدر وارد طوله كما الرمح ما يشكي القصر وارد من فوق الأرداف مجدول الجعد وارد لو دونها سيوف عنه ما تراجع وارد
3: يا بدر الأوصاف شلي مانعك مني إيش اللي دي هايبك يا مهجتي مني ما أدري التغلى لو خوفتك مني آمن باللي تعبده بالعرش طامي السد بيني وبينك خافيا طامي لفدي لك الروح وكل ما تبي طامي قلبي ودك ولا لي صدة من ولا لك صدة مني
4: زاد العنا زاد العنا والقلب مني شقيته الله عليم كم أنا منه جاسيت حبه سرى في خاطري ما قويته مثل الخليج اللي بتلب بقعة الزيت يا ليت بيتي ينبني يم بيته وطاول المكتوب من طوفة البيت أبيات رقيقة وحلوة لشاعر من شعرائنا الشباب من قرية الزلاق يسعدنا أن نستضيفه في هذا اللقاء نسمع منه رأيه في الشعر ودوره في تأدية الكلمة نستضيف في هذا اللقاء الشاعر الشاب عبد الله خلف الدوسري مساك الله بالخير أخ عبد الله
5: الله يمسك بالنور يا أخ مالك
4: كيف حالك
5: الله يسلمك
4: طبعا احنا عرفنا الأخوان المشاهدين بكلمات بسيطة عنك لكن نحب نسمع منك أنت التعريف الوافي
5: عبد الله خلف الدوسري من مواليد أكتوبر 1961 موظف في مركز الوثائق التاريخية بديوان سمو ولي العهد الحالة الاجتماعية أعزب
4: طيب بدايتك مع الشعر النبطي متى كانت؟
5: والله كبداية كانت سنة 76 إلا أن أشوف أن البداية الصحيحة هي كانت عام 1979 يعني قبل 7 سنوات لأن هي الفترة اللي بديت اني انا انشا فيها وهذه الفتره اللي اعتبرها انها فتره البدايه
4: يعني تعتبرها فتره نضوج
5: اي نعم
4: والفتره الاوليه
5: لان يعني كانت قبل سنه 79 ما كنت يعني واثق بان انا انشر او اطلع الى الناس بالقصايد خوف من ان تكون هذه القصايد فيها نوع من يعني تفتقر الى مقومات القصيده الصحيحه كالوزن والقافيه الى ما
4: طيب ما تذكر أول قصيدة سويت تعتبرها أول قصيدة سواء كانت محاولة أو قصيدة جيدة على اختيارك أنت
5: والله كمحاولات أنا كما يعني أسفت الذكر بأنها كمحاولات أنا تجاهلتها من قبل سنة 79 اللي أنا ممكن أقول لك قصيدة من عقب فتت النضوج أو فتت المرحلة الصحيحة اللي بديت أن أنا أكتب فيها قصيدة أقول فيها البارحة ناديت خلني بعيدي الصاحب اللي ما خلف لي مواعيد بس باب علم كدر أفراح عيدي ما شفتنا فيه الهنا والتساعيد اللي جرى يا ليت هو كان بيدي أمر بغاه الله ولا فيه ترديد يا ليت من قفه بغرامي يعيدي يشهد على اللي صابني ليلة العيد حزني وهمي وانتحابي شديدي هم من هو جاس وغم من تنكيد جرح لجابك صار ضميري قعيدي وما ينتزح ياكود أنسى التواديد اللي على فرقاه شوقي يزيدي ما ينتزع ذكراه لوم الحواسيد سلمت له أمري على ما يريدي وابدالي الصافي بلية تلاديد حسبي على يوم تقفى بسيدي حظي على الله وين ذيك التخاديد أصبحت هذا اليوم شر والشريدي من فقدة الغالي بدا الشوق بيزيد وش حيلتي

0: إذا صار نومي عنيدي بينه وبين العين هجر وتصاديد إلى آخر القصيدة. والقصيدة طبعا أطول من هذا.
1: جزاك الله خير. طيب الأغراض الشعرية اللي تمر فيها؟
0: الغزل فقط
1: إلى الآن. الغزل فقط؟
0: الغزل هنا.
1: ليش الغزل؟
0: لسبب واحد، هو أني أنا ما زلت في مرحلة البداية.
1: نعم.
0: ولابد لأي إنسان في مرحلة البداية، لأن تعدد الأغراض في نظري هو يعني
1: ضيع الجهد أو
0: لا، مثل ما تقول يعني يتوه الإنسان في كثر يعني الأغراض، ما يقدر يركز على
1: يعبر التعبير الكافي.
0: نعم. أو ما يقدر يعطي الكلمة حقها. فعلشان كذي أنا أحب أن أنا أكون أبتدي بالغزل، وبعدين لما يكون عندي مثلا كمحافظة على مستوى، يعني هذه أهم شيء.
1: هو الملاحظ أن أكثر الشعراء الشباب بداياتهم كلها غزلية.
0: إيه نعم. وهو يعني يمكن يكون للتجارب يعني دور كبير.
1: والسن له بعد حكم.
0: إيه نعم.
1: يعني كل ما كبر الإنسان تغيرت الأغراض اللي ينضم فيها.
0: إيه نعم صحيح.
1: أعزائي المشاهدين، الشاعر عبد الله خلف الدوسري، من معروف بين الأوساط الأدبية أو أوساط الشعر الشعبي والنبطي أنه معد ومقدم برنامج نسايم الريضان في إذاعة البحرين، وهو برنامج جيد وناجح. من خلال تجربته مع هذا البرنامج نحب نسأله عن دور الإعلام، إيش رأيه في التوجه الإعلامي تجاه الكلمة الشعبية؟ إيش رأيك أخ عبد الله في هذا الكلمة؟
0: والله بالنسبة عن الإذاعة،
1: توجه الإعلام يعني وسائل الإعلام عامة، الإذاعة والتلفزيون وغيرها.
0: أنا بقول كلمة يعني أنا بقول عن الإذاعة، لأن أنا اشتغلت مع الإخوان في الإذاعة. هذه مو على أساس أن أنا أقدم برنامج، لا، إنما الأخوة في الإذاعة يعني ما قصروا في برنامجين اللي هو نسايم الريضان وسوار الليل، وكل برنامج مدته ساعة كاملة يعرض أسبوعيا، وهذه حقيقة يعني خطوة جيدة. أيضا أنا لاحظت في التلفزيون هذا البرنامج، وإن شاء الله يكون بداية انطلاقه حول
1: البرامج إن شاء الله. طيب أخ عبد الله، من خلال تعاملك مع الإذاعة والبرنامج نسايم الريضان، إيش رأيك في تطور الشعر النبطي أو الإقبال عليه؟ هل تحس إن فيه إقبال، في تطور، في كلمة صادقة؟
0: والله من خلال تجربتي أنا في برنامج نسايم الريضان، الحين برنامج نسايم الريضان صار له تقريبا أنا أعده وأقدمه حوالي سنة ونص. في أخوة مستمعين كثيرين يصلون إلى البرنامج، يعني لمست أن هناك تقدم، يعني لاحظت أن في بعض الشباب يعني عنده إصرار على أساس أنه يوصل إلى شيء في كتابة الشعر. يعني رقم الأخطاء اللي يوقع فيها مثلا في الوزن أو القافية، وطبعا هذه أخطاء يعني تحدث دائما لأي مبتدئ في الشعر،
1: صح،
0: إلا أنا لمست يعني حقيقة منهم كل تجاوب وكل تعاون، وهذا التعاون رجع لهم أهما بالفائدة على أساس أنهم تطورت عندهم معرفة الشعر. فتم تتيني قصائد حقيقة الحين مربوطة المعنى، مربوطة الوزن، يعني منسقة القافية، وحقيقة قصائد تمام جيدة.
1: يعني نبي نخص عن الشعر بين الشباب في البحرين، إيش رأيك في المستقبل؟ هل في مثلا خامات جيدة من خلال الرسائل اللي تجيكم؟ شو تنبأ يعني، هل الكلمة الشعبية رايحة تظهر وتاخذ مكانها، او انها رايحة تندثر؟
0: والله اخبارك، في نوعين من الناس، في ناس تحب انها تتعلم وتواجه النصيحة، يعني مثل ما نقول بروح رياضية. يعني لما تقول لأن القصيدة مثلا غير موزونة، حاول أنك تكثر من القراءة مثلا، حاول. إحنا أيضا نفس الشيء، يعني كنا البداية يعني مثلهم يمكن أزيد، لكن بمرور الوقت وبكثر القراءة يعني طبعا تنمي الموهبة، ويحاول الشاعر المبتدئ الوصول إلى شيء. إنما في ناس لا، يتقبلون النصيحة وتلقاهم أنهم سريعين التطور، وهذه اللي أنا لاحظته. ولكن هناك يعني شباب وأيضا مستمعين ومستمعات يصلون للبرنامج من البحرين ومن خارج البحرين، حقيقة لاحظ بأن هناك يعني تقدم ملموس في الشباب.
1: طيب أخ عبد الله، أنت راضي عن نفسك، عن مستواك في الشعر؟
0: والله حقيقة أي إنسان يعني طبعا أنا أرضى عن مستواي إذا قدمت شيء يرضي الناس.
1: نعم.
0: إذا حسيت أن الناس

0: رضى عن مستواي انا رضيت عن نفسي. ما ادري شلون يعني ارضى نفسي، هل انا ارضى نفسي مثلا ان انا اكتب قصيده متكامله؟ يمكن اكون راضي نفسي على اساس ان انا ارضى غيري يعني، وهذا اهم شيء.
1: الحين ما عرفنا الجواب، هل انت راضي او لا؟
0: والله حقيقة السؤال
1: يعني راضي أنت مع بعض القصائد وبعض القصائد راضي
0: نعم.
1: عنها؟
0: يعني بعض القصائد اللي تكون مثلا توافق تقبل الناس نعم. أنا راضي عنها، والقصائد اللي يمكن يتعبر عن شيء في
1: يعني
0: نفسي.
1: يعني أنت ترضى عن نفسك إذا القصيدة صادفت نجاح؟
0: صادفت نجاح يعني ايه. مثلا يمكن قصيدة تعبر عن شيء في نفسي لكنها ما ترضي الناس
1: صح.
0: فأنا ما أكون راضي عنها يعني. فالقصيدة اللي يكون عندها لها تقبل عند الناس القصيدة اللي أرضى عنها وتكون تعبر عن مستواي أنا.
1: أنا فهمت منك أن القصيدة اللي ترضى الناس نعم. أنت ترضى عنها
0: أي نعم.
1: واللي ما ترضى الناس لو كانت صادرة بسبب أو من أعماقك أو شيء أنت ما ترضى عنها.
0: لا يعني مو عن بسبب هذا، لكن يعني أحس أن القصيدة اللي هذاك تعبر عن عني أنا وتعبر عن كذا واحد يعني.
1: يعني هاي ممكن نستنتج أن الشاعر باستخدام للكلمة يعيش مع الناس
0: طبعا. فالشاعر لسان حال قومه على ما يقولون يعني.
1: نعم صدقت. طيب اخ عبد الله لمن تقرا من الشعراء؟
0: والله كثير من الشعراء انا حقيقه كل الشعراء قالهم حقيقه انا قريت دواوين كثيره، ولكن انا اميل الى الشاعر الكبير محمد بن احمد السديري والشاعر عبد الله الفرج ومحمد بن عبد الوهاب الفيحاني.
1: طيب بصفتك من أبناء الزلاق
0: نعم.
1: تعرف أحد من الشعراء السابقين في الزلاق؟ سمعت عنهم؟
0: والله سمعت عنهم أي نعم، لأنه ما لحقت عليهم أنا نعم. حقيقة سمعت عنهم من الوالد. فيه عم الوالد عم أبوي اللي هو مايد بن محمد الدوسري وعبد الله بو كفيسان
1: نعم.
0: عبد الله بن سالم، هذين طبعا توفوا من زمان الله يرحمه.
1: غيرهم من الشعراء بعد؟
0: غيرهم الشعراء عندنا شاعر بعد المرحوم فهد بن بطاس الدوسري
1: نعم.
0: إيه نعم والله هذا اللي سمعت عنهم. أيضا سمعت عن شاعر الحمام بن راشد أيضا الدوسري، سعيد بن ياسر
1: ما شاء الله.
0: أي نعم هاي والله اللي سمعت عنهم بأنهم يعني شعراء عاشوا في الزلاق، لكن أنا حقيقة حاولت جاهد بأن نحصل على شيء من قصائدهم، وكان يعني نشرت أنا موضوع في مجلة القوة عن شاعرين من الزلاق، واكتفيت بمايد بن محمد وعبد الله بكفسان لعدم وجود مصادر أكثر دلني على الشعراء الباقيين.
1: طيب نبي نسمع منك نموذج لأحد هؤلاء الشعراء، نموذج شعر بسيط أبيات قليلة.
0: والله في قصيدة حق عبد الله بكفسان يقول يا ونتي ونت عويد بدابه ومشاغب قلبه فراقه عبيب مسمهين ما يندرى وش جرابه مما بقلبه ما دري خبث الوطيب والحب لو يولى بعيرا رمابه خلاه مرمي تحوفه قصاصيب قبلك يرين ناح بول شبابه ومن الهوى يلعي بروس المراجيب انطعتني درب الهوى سد بابه واعبد الهك يوم بيبك الشيء وسلامتك. هذه اللي احفظ منها جنب بيت يعني.
1: طيب الشعر النسائي ايش دوره في الكلمة النبطية؟
0: والله حقيقة في شعر نسائي قاية روعة، وأعتقد أنه يعني لولا القيود المفروضة، القيود الاجتماعية المفروضة على الشاعرات لكانت انطلاقة أكبر يعني، لأن في قصائد حقيقة يعني الشعر النسائي ما أدري كمثال شاعر عقاريد السعودية ومهات الحوضة وعذراء الجزيرة والعروس الأسيرة من الكويت. ايضا بعض المستمعات يرسلوا لي الى البرنامج تحس ان هناك يعني
1: في البحرين عندنا شعر نسائي.
0: اي والله في عندنا شعر نسائي، عندنا تحصل ان للبرنامج كان قصائد حقيقه الشاعره الوائليه من البحرين حقيقه الشاعره يعني جيده.
1: يعني البنات او الشعر النسائي لا في قيود تمنع انتشاره.
0: اي نعم القيود الاجتماعيه،
1: لكن انت من خلال الرسائل اللي تجيكم تلمس ان في محاولات يعني في، ولو انها ما ترقى الى مستوى الشعر الجيد إينا الان
0: إينا،
1: لكن في محاولات،
0: في محاولات ويعني تبشر بالخير حقيقه في المستقبل نعم. وبفضل التوجيه ان شاء الله وهذا يعني راح يكون في شيء جيد
1: نعم. طيب اخ عبد الله مع من الشعراء تبادلت القصيد؟
0: والله لي مسجلات بس انها يعني بسيطه ومختصره على الشعراء من البحرين، الشاعر ابراهيم السبيعي وعبد الله ابو غمار وبيني وبين محمد بن عبد العال العتيبي

0: نبي نسمع قبل أن نختم اللقاء آخر ما نظمت من قصائد.
1: والله حقيقة ما أنا يعني شيء لي أنا ما عندي شيء جديد، ولكن في رد على قصيدة وردتني من محمد بن عبد العال العتيبي. من ضمن ردي أقول: هل كيف روح انصابها البين تشفى، هيهات تشفى لولها الطب معروف، وعروق قلب من عن الهم تلفى، يا كيف يصحي من به القلب متلوف
0: متلوف،
1: وعروق قلب من عن الهم تلفى، يا كيف يصحي من به القلب متلوف، وهاجوس فكرا ما له اليوم مرفع، وده يعيش خاف يقيدون في خوف
0: في خوف،
1: يا ليت عين تلقى بالزول تقفى، ساعة هو يدلى خاطرا فيه مشخوف، مما رأيته نشفى هيك نشفى، ودع ضميري ودع ضميري من بلاويه مكتوب، يوما حلمت اني لي الروض ملفى، على جواد وخلفية ترف مردوف، ويمطر علينا المزن شهد مصفى، وشفنا البرد كنه من الدر مصفوف، والضحك كنه من ترانيم عزفة، نضحك ونلعب والعتب صار محذوف، وحين صحيت الصبح قالوا توفى، استاحش الدنياي وزرابي الخوف، يا حيف رح اللي نوده وقفى، ورث على قلبي من الهم مرضوف، والله مالي فيها والغير شفة، لو كان زينه بالقمر صار موصوف، ما همني والله واضحة وطرفة، لو ببكي الأيام ما تعودي لي نوف، أنا شدم بعده عن العين كلفة، أزريت كفكف دمعة العين بكفوف، أنا شدم بعده عن العين كلفة، أزريت كفكف دمعة العين بكفوف. المهم لين أقول له: حتى يشلو جنك من البيض ألفة، احذر يغرك بالولع زول نفنوف، بنت الحلال الطيب دايم وتصفى، ذخرني ليمال الدهر يوم بصدوف، تلقى بها سترا وزين وعفة، ما هي من اللي تنتظرها ولا الطوف، ولو كان قافك ما ولو كان قافك ما نظمت على الفة، بيطول شرحي ما توفيه الحروف. سلامتك.
2: يوم من الايام تعرف سوالف زين، تشوف هذه زراعه الشيخ حمد والصافريه والدنيا ذي المنطقه ايش سببها. يوم من الايام يرسين العصر، يالس العصر ييلس، واحنا نركب من هذه بالخيل قدامه. اي نعم. ولا جاي واحد من الرعيان، رعيان الرشاب يدن رشابه، قال واحده من الرشاب طاحت يدها في يفره ولا ظهرت. اي نعم. امر على الموتر يجيبونه، وركب الربع شل بعد موتر الثاني بك ابو موتر، سحبنا حق الناقه نظهرها، وينا حق الناقه تعاون الرجال عشله ولا من كسره. اي نعم. امر عليها قال يذبحونها يفرجون لحمها على اللي يبي. طال ظافر محمد الله يرحمه، ابو حمد بن ظافر طال مكان يد الناقه كذي، ويوم طال اللي يشوف شنه ديبان يمشون شيء يمشي، قال شحنه تعال طالع طال عمرك، يطالع إلا ديبان ما يمشي تحت الأرض، تحت الأرض ما يمشي، وهذه يفرة، قال حفرة
0: خاينة من الماي،
2: مو من الماي، أثر ذي عين جاهلية
0: ما شاء الله قديمة
2: قديمة، وتسقي منطقة البحر كله، وهي في بوديك أروك إياها دناتيوم، عين تاريخية. ويوم طل وشافها قال حفروا دار مدارها، يوم تخبر كل انشال تراب اللي هناك مثل الثقبة مثل البنية. اي نعم. الحين ما قرب، رجع الصغير ودي يوم ثاني يا يبي السبي يبي، قال نروح سيده نطالعها، يوم طالعها قال هي نمشي على جدها، ويوم ينا في الضلع في الضلع، ولا هناك مثل طوفة مثل السور. اي نعم.
0: يعني لها اثرهم،
2: لها اثر
0: بر فوق وظاهر
2: فوق في الظل. بروك أروك إياها إن شاء الله. نعم. آمر يا بعامله، وحفروا العين ذي كلها، ويوم حفروا العين ولا يوم ظهر ذاك الماي والدنيا، وحفروا الأرض الأساب مالها، وزرعوا عليها السبليات اللي تشوفها وهالدنيا وهالنخيل والمناطق اللي استوت سبت الناقة ذي يوم قصت يدها.
0: ما تعرف اسم العين ذي سموها؟ نعم. لها اسم
2: وقف الله عاد يا اخو
0: ما تذكر،
2: بس ما عرفناه احنا ولا ما عرفناه،
0: كان ذي النخيل قبل ما في
2: قبل ما مش بس هناك دويل يا صغيره.
0: نعم.
2: يسمونها ما ادري، نسيت عندي اسمها، وخذها عاد الشيخ حمد حق واحد من الدواسر

0: من هالزلاق. وآمر الشيخ حمد ووصل الماي وللماي يمشي من ذيك الأرض يهد على البحر. ويابو العمال من السعودية من الحسن يمكن 700-800 عامل، عرفت الله عمرك، واشتغلوا. من اللي خلى وكيل على العين ذي يحفرونها؟ أحمد بن عبد الله من الغتم، كان تعرفه لأن أكبر شيء من الغتم، هو اللي خلاه يراقب على العمال اللي ينظفون العين هذه. وعقب حفر طال عمرك الساب هذه وظهرت العين ولا يوم لسات على ما قال سموها عاد ما نعرف الا عين السبيليات احنا، وسموا العين ذي السبيليات، ولا ذيك لها اسم لازم الدويلي ذيك
1: هي في الظل،
0: مو في الظل، الدالي هناك دويلي دي راعيها عنده بس انتفت عوينه صغيره، عرفت الله عمرك، ويسقي دويلي تدويلي صغيره. عقب تالي الشيخ حمد دخلها خذها وعوضها بدالها راشد بن مناحي الدوسري يسمونه من الدوسم والزلاق. اي نعم لها اسم عاد هذه، وذي سموها عاد الشيخ حمد السبيليات، وراحت عليها السبيليات اللي نشوفها الحين. جيت السبيليات انت؟
1: جيت
0: انا. زرعت الشيخ حمد وراشد وهالدنيا ذي كلها سببها بس الناقه ذي، ولا ذي ما مش كانت ابد. اي نعم. وهذه طال عمرك اللي هي بعد صخاره، ما جيت صخاره، دير صخاره.
1: مالك لو لا.
0: وسبسب ما جيت سبسب.
1: هذه عيونهم
0: عيون جاهلية، هذه كلها حفرهم الشيخ حمد.
1: في وين مواضع؟
0: هذه طول عمرك صخارة شمال العين ذي، يوم شاف ذي العين مشوا ويا الظل ولا يشوفون طوفة.
1: يعني هي أقرب حق أي قرية؟
0: قرية حق صدد.
1: حق صدد.
0: هاي صخارة شرجي صدد في الظل بعد.
1: في الظل.
0: في الظل طول عمرك. إيه نعم. يم دور مبارك، دل دور مبارك.
1: أسمع أنا. نعم.
0: شمال دور مبارك، هاي مبارك واحد من طول عمرك من ذول الفاضل، هو دور مبارك كان يروح في أيام الربيع بني الدويرات يربع هنا، وسموه دور مبارك، وبنى وسوى له مزيرعة صغيرة نخل وحفر له فيها عين وغيره. هذه مسؤول المالشية، المالشية ذي الحين ديرش مسؤول نفسه المالشية، وهو ألتق. اي نعم. عاد ما أدري من سأله ها شلونك ويا زراعتك مبارك، قال يا زيارتك ياتي مالشية كلت المال كله، والتق ما يقول المال كله، قال المايشية. وقال المايشية وسموا القرية ذي المايشية على أسباب زراعة هذه مبارك الفاضل.
1: يا مشكور يا أبو راشد على هالمعلومات.
0: لا شكرا على الواجب. أدنى يوم بروح وياك جولة أروح مناطق ورأسك العزيز، يعني تاريخية ومآثر أسف أنها تندثر ولا حد يعرف عنها. إيه نعم. حس محل عين يسمونها عين حسن، يوم الايام امر عليه الشيخ حسن عين حسن ما لحقنا على حسن ولا غيره،
1: هو حسن مصالح،
0: مو حسن مصالح. هي يقولون اللي تسقي المرخ، شوف المرخ الحين اللي فيه العرين.
1: نعم.
0: هي اللي تسقيه، وامر عليه الشيخ حمد بعد حفروها، لكن عقب صارت صعبه وغيره وطويله.
1: على ذكر هذا العيون،
0: نعم،
1: ان العيون الارتوازيه اللي صارت في البحرين كلها بامر الشيخ حمد.
0: إيه على وقت الشيخ حمد طول عمره.
1: نعم. تذكر بعض العيون هذه؟
0: العيون الارتوازيه طبعا اول عين انحفرت.
1: نعم.
0: إيه هي اللي في خرايب الساده في المحرق.
1: شاعرنا هذا المساء هو الشاعر عمر بن محمد بن سبت العماري، ولد في مدينة المحرق عام 1309 هجري، وتعلم الشعر بديهة حيث أنه كان أمي لا يجيد القراءة ولا الكتابة. عمل في الغوص ثم أصبح نوخذ في سفينته الخاصة، نظم القصيدة النبطية، ولكن شهرته كانت في الموال، وتناقل الرواه مواويله. ونستمع إلى الراوي جاسم الملأ يروي لنا موالين من مواويل عمر العماري.
2: يا من غرامة ورود حشاي شيبها، نواظري من سهام البين شيبها، درت المحاسن أبد ما ريت شيبها، حب شدهني عن الطاعات والهاني، أنقض جروحي جميع الجاه والهاني، عند المواجه قلت يا زين والهاني، والزين قبلك عقول الناس شيبها. هاي الموله حق عمر العماري، حي ملف عديل الروح بقباله، حي عدد غيث وزمن انسار بقباله، في عد موصيت وزمن الطاف بس بقباله، وقبال خود لها وبخده شامات، مالي على الريم واللي حط له شامات حدر البريقه.

0: انا كشف المختفي شامات رضوان في امرهم مامور بقباله.
1: اما الراوي احمد بن محمد بن فضل النعيمي فيروي لنا هذا الموال للشاعر عمر.
2: يا من غرامه ابن البحشاي ماذيني واسباب طرد البعد يا صاح ماذيني ان كان هذا سبات الحب ماذيني ليته قريب ونازل عندنا في الحي ويا سعد منه سعي صوب الحبيب وحي يا طارشي بلق بالتحيه وحي واشوف قلبي في هواهم دوم ماذيني.
1: وهذا اللقاء اجريناه مع المرحوم راشد بن علي السليطي الذي توفاه الله بعد فتره قصيره من تسجيل هذا اللقاء يعطينا نبذه عن معرفته بالشاعر عمر. مساك الله بالخير.
3: مساك الله بالخير يا
1: الشاعر عمر بن محمد العماري.
3: نعم.
1: ايش معرفتك به؟
3: معرفته بالغوص وياه راكب وياه.
1: ركبت وياه الغوص؟
3: نعم اربع سنين
1: وياه.
3: اول ما وياني محمد حاشي احمد الحاشي وياني يمعه ذاك الانثي القردالي.
1: نعم.
3: نهام.
1: المال.
3: ايه. مال القردالي.
1: نعم.
3: وانا وياه ويانا صالح بن جاسم ويانا صليان يعني ويانا في الغوص هذا لي هو على خير عمر لا ونعم به يا عمر في الأماري قال إن شاء الله عندنا أول قيسنا على السكان مال حال أبو ماهر
1: زين يبا ايه. عمر يقول مواويل
3: إيه نعم يقول موال علمنا هو صار بننهم إحنا بموال
1: ايه نعم.
3: كان يقول هلون موال تلفانية فلانية يقول هلون
1: تحافظ منه
3: أحافظ منه من عند العمر
1: وانت كنت تنهم
3: إيه نعم أنهم أنا نهام يبوي
1: انت نهمت
3: نهام إيه ينهم
1: والمال بعد نهام
3: المال نهام
1: إيه نعم
3: وهم الآن والمال بس
1: زين هم معدود مع الشعراء
3: إيه نعم نعم إيه نعم موال عمر
1: إيه نعم
3: معدود منهم يبوي من مباركة هذا اسمه مباركة
1: من عنبر
3: من عنبر واحد ومتشوح واحد من عبد انت برقبة
1: اي نعم
3: هاي من شعره
1: من الشعر البحرين
3: شعر البحرين هذا هو منهم مكتوب منهم
1: شو تحفظ من الموال حق عمر
3: عمر يا غره لو جان
1: ايه؟
3: يا غره لو جان اسقلني ثقالب وهل واسقلني كاس معسول الثنايا وهل سلسل علي سبيل من عذاب وهل ما لي سوى غير ريمه بالضحى فاتني مفتون في حبهن والحاضهن فاتني رفع طرفي لهن واشوفها فاتني اطارش الخلق تفداك الحمولة وهل.
1: أما الراوي علي بن صقر فلديه الكثير من المعلومات والقصص عن صديقه الشاعر عمر وقد زرناه وأجرينا معه اللقاء التالي. يبا علي نبغى نسألك عن عمر بن محمد العماري. كم سنة صاحبته؟
4: والله حوالي 30 سنة.
1: 30 سنة. شو ذكرياتك عنه؟
4: ذكرياتي عنه في البر وفي البحر.
1: يعني إحنا نبغى نسأل عن ناحية الشعر. يعني شو تعرف عن الشعر تحافظ شيء من الشعر من السوالف اللي مرت عليكم
4: أكثر شعر مواويل شعر ما عنده قصيد ما عنده كله موال الأغلب كله موال
1: الأغلب الموال
4: اللي ما عنده قصيد واحدة كان في ذاك الوقت متزوج لحرمة من جزيرة العماير وصار بينه وبينه شوي سوء تفاهم ويا أخوها خذها طلبها طلبة من المارك مشاهين وعزموا يدونها في الجالبوت في جالبوت عندهم اسمها الوشار مالت حصر وبها حير في بلال المبروك ودهام من فري ومرزوق من بلال وخالي بن سبت وخطفت علينا ال 13 في الشهر ليالي قمر لما خطفت الجالبوت طلب مني قرطاس ورقة جبت القرطاس جبت الورقه.
1: مقطع صرفتك الله بالخير هو ما يكتب ولا
4: ابد ولا يعرف حتى اسمه ما يعرفه.
1: نعم.
4: جبت الورقه وحنيلوس على حسد صاروي محل مدرسه عمر مدرسه عمر والسنبوق مساعد موجود هناك ذاك الوقت يدف علينا ايام حمل. قال ارف الليالي البيض ما اكدر الصافي. مريض انا قلبي وله بمتعافي. نحيل انا جسمي على فقد خلتي ولي عبرة تذرف كما القيث هتافي. الا وشقاي انجلت السفن عني. الا وعذابي حار فكري بلا وصاف. ازيت كني غريج في وسط قبه. يلعب به الموي زلزاف من سفسافي. وعزي الجسمي ليتنقض همتي وجروح قلبي وما تنكف بلا انكافي. وعزي اللي من لا يسمع شوار ناصح. يندم برايه لو شجاع وعرافه ألا يعني

0: نديم يصير خرسان أشتف جمالية تقطع الوديان كالشافي تجاوز عليها واضبط السير بالفكر تراها كبرق في عصاريف الأصيافي فمن صاك بيت الجود والمجد والثناء فمن صاك بيت الجود والمجد والثناء فمن صاك بيت الجود والمجد والثناء حميد السجاية مثل الضيف واللافي عنو يمبارك وكبد المجد والثناء هو غايتي عزي هو درعي الضافي والنيت يوم مكفى عشيري مغرب على الخد دمعي اللخ صار هتافي تلاحقت الونات باليوف والحشئ على فقد ريمن من توي معطي جافي في شف من أهواه بانت شكيتي أخوي الذي حط العناني بالأكتافي كتفني على ماله أطيجه وضرني وشقل جواش ما حصل صاحب صافي يرفاخ شفلي من الريم كنه لمن مشى وطيه على القلب قريافي ويرفاه من لالة في الضميرين مسكن غاية مرادي لا تواصيف وامثالي والختم صلوا عد ما هل وامطر على النبي المبعوث من نسل أشرافي
1: صح لسانك
0: وسمحوا لي نقص من هنا قافين نسيتهم
1: مسموح يا أبو صقر
0: وفي القصيدة يعني أخوه يبر لأن أخوه يبر في وقت اللي كان قبل لي أخو الحرمة نهاه وقال له يا أخوي تراك ما انت بعدل سيرتك مع زوجتك مش سيرة الرجال مع حريمهم في ذاك الوقت عمر ما يسمع ولا يطيع اللي صار اللي صار بعدين في وقت النفس في وقت ذاك الوقت ذيك الليلة حلف مبارك انك الجاب للتزوج مبارك من شاهين هست عبرة ثانية اسمها الفوج وركبوا فيه وراحوا الدمام وتزوج في نفس الوقت اللي هو قال له مبارك وياب الحرمة واستكانوا إياها هي الحرمة اللي قبل والدتك انت يا مبارك هي اللي ربتك في الدم عقب ما توفى ابوك وماتت في الدمام.
1: طيب يبا خلال هالثلاثين سنة في البحر ويا الموال لابد انه يعني جرت حوادث لكم ذكريات قصص صار عليها موال وصار عليها سوالف احضرك بعض الاشياء من هذا الشيء؟
0: اي بس هذه قصص البحر فيها كان اول ان دشي الخانشي في سنبوب شارينا عند الذواوده وميارين فيه الخانشيه لجل صالحي حق الغوص دار عيني الغيوب هي السرايات ضربة شمال أصبح من الصبح ونترنم بجيب أربعة أنفار عند السكان وأنا من عرضهم صوت علي قال لي قم أبغيك في هالوقت هذي قال لي نعم هو تفر يالس عند السكان مصوب التفر لأن الموي بل السنبوك كله من أول للآخر قال أبي كتيب لي قرطاس تلاحقني زتات جبت له القرطاس قال يا زين ايش الذي خلاك تنساني ما انسى وداد لكم هل كيف تنساني يا زين ايش الذي خلاك تنساني اسباب ودي لكم ما اظن تنساني ما انسى وداد لكم هل كيف تنساني يا ورد الجعد مالي عن خيالك صبر ونحوس الايام من عقبك سقتني صبر كل من طرى ما اسمعك عندي يقل الصبر ما اشوف وقتي على الشدات نساني في على الشدات نساني يعني الهوى اللي صايبني والكسافتنا في السفينه خطر تطبع في ذاك الوقت كان هو على باله
1: ما اشوف وقتي
0: على الشدات نساني
1: طيب وصاقر نوح الفواخت سطام بحشاي وابراهن شنو هالفواخت هذه ونبي قصته
0: هذه طال عمرك الفواخت كنا نجلس في أربعة مكانات صرايف ذاك الوقت صار كود دور ما مش دور نجلس في محلات حق السمرة لا غير بس إحنا ما كان عندنا سمرة طلعنا سارين من المكان نبي البيت قال لي خلنا نمر البيت نقرأ كتاب عنتر شوي قلت توكل على الله في ذاك الوقت انت أنا متولع بالحمام عندي حمام من عرضهم طير فار يار عليه وكالعيال ويحن في الليل ما يرقد واحنا في مسيرتنا مع السيرة نتابعها قال لي يا اخوي من فضلك تسكت هالطير هذه نحل قلبي يحن قلت له هذه مفارج يا اخي قالوا لي فرق هالكثر يسوي حتى في البهايم قلت له نعم قال يا صك كتابك واعطني قرطاس وقلم صكن الكتاب قال نوح الفواخت يعني معناها ما قال نوح الفواخت الا الفواخت والحمامه.
1: الحمامه اللي فاقده
0: الف. اي
1: نعم.
0: نوح الفواخت سطن بحشاي وابراهن

0: نوحتها لين عيني حت وبرهن
1: عبران
0: نوحتها لين عيني حت وبراهن بلواي عظمة لمن أشيه وبراهن رجف الثنايا بليل نغطي صبع وجن أجني ورد ما لمس بيدين إلا وجن يا نحل الروح أرحم من تسادا وجن دخيلك الروح فاتت أخ وبراهن قال للزين وجنات مثل الجل نار به من غاسق النورها آزى سناهبه والقلب يا صاح مولع له برامته يا صاح يعني نيان متشن بقلبي صوابة ناصحا للصد يا زين إيش ما زمك عاملتني بالصد عجار بالصدق تلدغني إليه من صد يا ليت بعد الجفة من لا يعيش
1: من لا يعيش توفى الشاعر في عام 1372 هجري عن عمر يناهز 63 بعد أن أصيب بمرض أقعده لفترة طويلة وقد دفن في مقبرة مدينة المحرق رحمه الله وغفر له. وقبل أن نختم الحديث عن الشاعر عمرو بن محمد العماري نستمع إلى أحد مواويله يرويه لنا الراوي محمد المالود.
2: قرين رعب الحشية يا صاحبي راعني وانو على شتلتي يوم النوى راعني أشبال خشب الذواري بالفلي راعني متمعني بالهوى ومسهرا ليلاي يرقف هوا خاطري هو من وتي ليلاي خشم النفل مبسمه يحكي سمة الهلاي أمر المقدر جرى من راعكم راعني
3: الله لحد بيحت قابل خوافي وفضيت علما من سجلات الأسرار سد عزيز غالي ويشافي ما يطلع بأمره سفيه وغدار خليت دمعا زايد من ذرافي موق عيني فوق لوجان حدار وسهرت جفتني ونايم الليل غافي أرتب المعنى على رقم الأسطار أمس الضحى جتني بيوت انضافي جتني من الزلاق ميراث الأخيار ابن خلف يشكي أمور كسافي زهق من الفرقة وليعات الأفكار هلا هلا يوم الفني القوافي من صوب والهن بالهوى سر وجهار حق علي فزعتك وانتافي طيبك ملك نفسي وقلبي ولا بار يا صاحبي جرح ولا هو شافي عمس وعي طبتي كل بيطار ملوم يا المجبور لو صرت حافي خلف الضعن في حالك الليل ونهار قبلك سبني ما شفت من يرافي يوم يطريح الوجه بالهم محتار المنكرات الناقضات الحلافي اللي حسانيهم على الدوم بنكار خل عنك ما فيهم حسين يوافي إلا التشره والتحجج بالأعذار يا مكرهم يا حيف ما لها أوصافي وشرعهم من قبل دورات الأدوار خدتنا بالحب درس العرافي صانيت في غيه بلجات الأبهار أتزعجك أبعر قطع التجافي ما شفت حالي ابن الأجواد وش صار أجن من مجنون ليلة وافي اللي بشي مهدارك سقم الأخطار مهما تصافي للغضي ما يصافي يا ذيك حقرانه وساعات الأكتار هذا وأنا ما دور عنك انحرافي لو ينشري بالمال تفداك الأعمار صلوا على المختار سيد الأشرافي أخر رسول انهار بالظلم الأشرافي.

صور شعبية. صور شعبية مع

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
1: يتشكل مجلس الشورى من ثلاثة أجهزة رئيسية، وهي رئيس المجلس الذي يتم تعيينه بموجب أمر ملكي، ومكتب المجلس الذي يضم رئيس المجلس والنائبين الأول والثاني، ورؤساء اللجان ولجان المجلس البالغ عددهم 8 لجان دائمة.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: الباب.
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
2: ربيع القلوب.
3: ربيع القلوب برنامج نتصفح فيه القرآن جزءا جزءا لننهل من نبعه الذي لا ينضب ونشكل شخصياتنا على نوره من جديد.
2: ربيع القلوب
3: برنامج يعده ويقدمه عبد الله بن عبد الرحمن الزهراني،
1: ويخرجه لكم
3: محمد بن سعد الفرشان.
4: الحمد لله الذي أنزل إلينا كتابه المبين وجعله الوسيلة الناجحة والحبل المتين، ويسره للذكر وخلده غابر الدهر عصمة للمعتصمين، ونورا صادعا في مشكلات المختصمين، وحجة قائمة على العالمين. وأفضل الصلاة والتسليم على محمد رسول الله الكريم وصفوته من العباد وشفيع الخلائق في المعاد، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة مستمرة الدوام جديدة على مر الليالي والأيام. مستمعين الكرام، مستمعاتنا الكريمات، حياكم الله في ظل كتاب الله والحلقة 17 من ربيع القلوب الموسم الثاني، حيث نتدبر ونقف مع بعض آيات الجزء 17 من كتاب الله تعالى. أهلا ومرحبا بكم.
3: ربيع القلوب.
4: في الجزء 17 من كتاب الله تعالى بدأت سورة الأنبياء بالإنذار بالبعث وتحقيق وقوعه وأنه قد اقترب، وفيها تقرير للتوحيد من خلال المناقشات العقلية والأدلة الحسية المشاهدة وذكر يوم القيامة، وفيها بسط لقصص كثير من الأنبياء وكيف أهلك الله مكذبيهم وكيف أعز الله أولياءه، بالإضافة إلى نماذج رائعة من قوة صلة الأنبياء بربهم وإنقاذه لهم وقت الشدة، كما ختمت السورة بذكر مصير المشركين وآلهتهم ثم دعت إلى التوحيد. أما سورة الحج فبدأت بتخويف الناس من هول زلزلة الساعة والتحذير من اتباع الشيطان، وتحدثت عن جدال المشركين في إنكار البعث والاستدلال ببداية خلق الإنسان وإحياء الأرض الهامدة، وفيها تفصيل لكيفية فرض الله للحج على إبراهيم وذكر بعض أركانه ومستحباته، وفيها تعظيم الله من خلال تعظيم شعائره في الحج والنحر، وذلك يخرجها من العادات إلى العبادات. وفي السورة ذكر إخراج المهاجرين من ديارهم وواجبات من مكنهم الله في الأرض بالسلطان، وذكر بعض الأقوام المكذبين لرسلهم وتعريج على بعض مكايد الشيطان وفتنته، وفيها ذكر للدلائل على قدرة الله تعالى وذكر البعث ومحاجة المشركين. وقد ختمت هذه السورة الكريمة بدعوة إلى الجهاد في سبيل الله وإقامة الفرائض والاعتصام بالله عز وجل. حث ديننا العظيم وسنة نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم على تذكر الموت وزيارة المقابر، فما الذي يبعثه تذكر الموت في نفس المؤمن ووجدانه؟ هذه الآية من سورة الأنبياء يعلق عليها الشيخ حمزة الزبيدي، فلنستمع.
5: كل

0: نغذ السير على رمضاء الحياة، نحدق في السماء متطلعين لومضة من ومضات الربيع. ربيع يغيث القلوب بأمثاله ومواعظه، ويرويها بأحكامه، ويبهجها بقصصه. إنه القرآن الكريم.
1: إنه القرآن الكريم.
0: ربيع القلوب.

في هذه الآية الكريمة حقيقة كبرى لا مفر منها ولا مهرب. كل نفس ذائقة الموت، كل نفس، فلا يبقى نفس منفوسة إلا أذاقها الله كأس المنون. ولو نجا أحد من هذه الكأس ومن هذا الموت لنجا منه خيرة خلق الله الأنبياء والمرسلين وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم، لكنه أمر الله وحقيقة كبرى تستحق منا هذه الحقيقة مزيدا من الاستعداد والتهيؤ لهذه اللحظة التي يخرج منها الإنسان من هذه الحياة وينتقل من هذه الدار الفانية إلى الدار الباقية الدار الآخرة. ثم أخبر الله عز وجل أن بقاءنا في هذه

0: هذه الحياة في الفترة التي قدرها الله عز وجل إنما هي ابتلاء واختبار وامتحان، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. إنه اختبار وامتحان من الله عز وجل، تارة بالشر وتارة بالخير. إن الابتلاء بالشر من المصائب والبلاء في البدن وفي المال وفي الأهل وفي الولد وفي شؤون الحياة مما يكرهه الإنسان، إنه نوع من الابتلاء والاختبار، وواجبه وحقه الصبر والرضا والحمد لله على كل حال. ويبلون الله تعالى بالخيرات وبالبركات وبالزيادة وبالنماء، وذلك اختبار وامتحان وفتنة فيما أورثنا الله تعالى من الخير. وحقه وواجبه شكر الله تعالى، الاعتراف بالقلوب أن هذا من فضل الله، واللهج بالألسن شكرا وحمدا لله، والشكر بالعمل، اعملوا آل داود شكرا، أن نشكر الله تعالى وأن نوظف هذه النعم فيما يحبه الله تعالى. قال: وإلينا ترجعون. إن المرجع إلى الله والعودة إلى الله والأوبة إلى الله تستحق وتستوجب منا الاستعداد والتهيؤ. أخي الكريم، أختي الكريمة، من علامة سعادة العبد ثلاث: إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. وأسأل المولى عز وجل أن يجعلنا وإياكم من إذا أعطي شكر هذه النعمة، وإذا ابتلي بأي نوع من أنواع البلاء أن يكون حاله الصبر والرضا، وإذا أذنب وصدر منه الزلل والخطأ أن يستغفر ربه سبحانه وتعالى. إن هذه الآيات حقيقة كبرى تستحق منا مزيدا من التأمل والاستعداد.
1: ذكر الله تعالى من أحوال أنبيائه عليهم الصلاة والسلام في هذه السورة الكريمة كثيرا من دعواتهم، وكيف أنه سبحانه استجاب لهم. ومن تلك القصص قصة زكريا عليه السلام، لنستمع إلى هذه الآية وإلى تعليق الشيخ عبد الله بن حلفان الأسمري عليها.

بهذه الآية الكريمة يبين الله سبحانه وتعالى لنا صورة رجل مسلم يبحث عن الأسرة الصالحة ويبحث عن الذرية الصالحة ويبذل في ذلك كل جهده وكل غايته. فزكريا عليه السلام أحس بحاجته إلى الولد كما أحس بحاجة الولد المبارك والذرية الصالحة عندما رأى ذلك النموذج الحقيقي للذرية الصالحة عند كفالته لمريم ابنة عمران، فرأى فيها من صلاحها ومن تقواها إنهم امتدادا لعمله الصالح، فتمنى على الله سبحانه وتعالى أن يرزقه الذرية الصالحة، فاستجاب الله له ووهب له ذرية صالحة، وهب له يحيى وأصلح له زوجة. وفي هذه لفتة عظيمة بأن صلاح الزوجة نعمة من الله سبحانه وتعالى، وأن على الأزواج دائما أن يسألون الله صلاح أزواجهم، فهذه فيها نعم العشرة ونعم المعاشرة عندما تكون الزوجة صالحة موافقة لزوجها تعيش همومه وتعيش قضاياه. في هذه الآية تبين لنا الصورة المتكاملة للأسرة النموذجية، أسرة تتكون من الأب والأم والابن، أسرة متكاملة، أب صالح وزوجة صالحة وابن صالح، كلهم يسارعون في الخيرات ويدعون الله سبحانه وتعالى رغبا ورهبا، وكانوا كلهم خاشعين. صورة متكاملة، الأب الطائع، الأب الملتزم.

0: الأم الطائعة، الأم الملتزمة، الابن الصالح، الابن الملتزم. هذه صورة للأسرة النموذجية التي يجب أن نحتذي بها. إن مسؤولية الآباء والأمهات أن يخرجوا ذريات صالحة، أن الذرية الصالحة هي امتداد للعمل الصالح، أن الأبوين بموتهم لن تنقطع أعمالهم الصالحة عندما يكون لهم أبناء صالحين يدعون لهم. فالابن الصالح غاية للأب والأم، ولا يكون الابن صالحا ما لم يصلح الأبوي أنفسهما، ما لم يلتزم الأب والأم بشعائر الله سبحانه وتعالى وبالإخلاص لله سبحانه وتعالى وبالتقوى. هنا لما ينشأ الأبناء في هذا الحضن الأسري المثالي فإنهم ينهلون من منابع القدوة الحسنة، فيكون الأبناء صورة للآباء والأمهات. فأيها الآباء، أدعوكم إلى الإحسان إلى أبنائكم وأن ترسموا الصورة الجميلة لأبنائكم ليكونوا بعدكم كذلك رجالا ونساء صالحين. أصلح الله لنا ولكم الذرية ولسائر عباده المؤمنين، والحمد لله رب العالمين.
1: نبينا صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة. تتحدث هذه الآية من سورة الأنبياء عن هذا الموضوع. لنستمع إلى تعليق الشيخ يوسف العليوي عليها من الناحية البلاغية واللغوية. وما

0: أيها المستمعون والمستمعات، هذه الآية الكريمة آية من جوامع الكلم، لفظها وجيز لكنها جمعت مع وجازة اللفظ سعة المعنى وعظمته. وقد تناولت هذه الآية صفة الرسالة وصفة المرسل وصفة المرسل، وكلها تدور حول صفة الرحمة. فرسالة الإسلام رحمة، والرسول محمد صلى الله عليه وسلم رحمة، والله الذي أرسله إلى الناس رحمن الرحيم. والذين يراد بهم الرحمة هم العالم، سواء كانوا مؤمنين أم كافرين، أبرار أم فجار. وجاءت كلمة رحمة في هذه الآية نكرة غير مقيدة بنوع، لتفيد التعظيم والتعميم. فرسالة النبي صلى الله عليه وسلم رحمة في منهاجها وتشريعاتها وأحكامها، ورحمة في بدئها وانتهائها، ورحمة في المعاش والمعاد ومصالح العباد. والغاية من رسالة النبي صلى الله عليه وسلم هي الرحمة بالخلق جميعا، لأنها تخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن التفرق إلى الاجتماع، ومن الذل إلى العز، ومن الجهل إلى العلم والعقل، ومن الهم والغم إلى السعادة والسرور، ومن العذاب المهين إلى النعيم المقيم. وكل مظاهر الرحمة حاصلة مع هذا الدين العظيم من الرب الرحيم. فمن آمن برسالة النبي صلى الله عليه وسلم حصلت له الرحمة في دنياه وأخراه، ومن أعرض عنها فهو الذي اختار طريقا غير طريق الرحمة، وليس له حينئذ إلا الهوان في الدنيا والآخرة. وقد قال الله عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. وقال سبحانه: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. وكل امرئ يجد من هذه الرحمة ومن آثارها بقدر تعلقه بها. وما أبلغ هذه الآية حينما جاءت بأسلوب القصر، وهو قصر حقيقي تحقيقي، لتنبه إلى أن الأصل في منهج الدعوة إلى الله أن يكون بخطاب يفيض رحمة بالخلق، سواء في ترغيبهم أم ترهيبهم، وفي بشارتهم أو إنذارهم، كل ذلك عن رحمة بالداعية للمدعوين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو إمام الدعاة: إنما بعثت رحمة. وكم هي أمم الدنيا اليوم بحاجة إلى أن تتخلص من شقائها وأدوائها وصراعاتها وطبقياتها، ولن تجد ذلك إلا حينما تستظل برحمة الإسلام، وتستقيم على منهاجه استقامة حقيقية، وتستقيم على منهاجه استقامة حقيقية. نسأل الله أن يفتح لنا أبواب رحمته، إنه هو الرحمن الرحيم.
1: الناس مع عبادة الله.

الله تعالى أصناف وليسوا نوعا واحدا، ومن هذه الأصناف هذا الصنف الذي تحدثت عنه هذه الآية من سورة الحج، فلنستمع إلى تعليق الشيخ عبد الله الشهري عليها. ومن

0: في هذه الآية إشارة عظيمة إلى حالة من الحالات البشرية التي ينبغي أن نتوقف عندها، والتي نحن في أمس الحاجة إلى تأملها في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن والمحن، وهو أن الله عز وجل يخبرنا أن بعض الناس يعبد الله على حرف. ما معنى أن بعض الناس يعبد الله على حرف؟ أي يعبده وهو ليس موقنا وليس داخلا في السلم كافة، كما في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، بمعنى يسلم نفسه لهذا الدين ولكافة شرائعه ويدخل فيه دخولا تاما قدر ما يستطيع. فهؤلاء الناس الذين يعبدون الله على حرف ممكن تصيبهم الفتن والمحن فينقلبوا على أعقابهم. قال في هذه الآية: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به، أي إذا نزلت به النعم وتمكن له الخير استمر في الدين وأخذ بشرائع الله، وقال بعد ذلك إن أصابته فتنة انقلب على وجهه، أي إن فتن في ماله، فتن في نفسه، فتن حتى في عرضه، أو فتن حتى في دينه، فإنه يستسأل لماذا يحصل لي هذا، لماذا يقع لي هذا. فمن الناس من ينقلب على وجهه فيخسر الدنيا والآخرة كما أشارت الآية، ثم قال: ذلك هو الخسران المبين، أليس هناك أكبر من هذا الخسران؟ ليس خسران مال ولا خسران مادة، وإنما خسران المعنى الأساسي الذي من أجله خلق الإنسان. فمن الناس اليوم، يعني كيف نستفيد من هذه الآية في واقعنا اليوم؟ في واقعنا اليوم بعض الشباب، بعض الفتيات يعبد الله على حرف، بمعنى أنه تجده ديانة ضعيفة وإيمان ضعيف، لم يكلف نفسه تعلم الدين وزيادة إيمانه والتقرب إلى الله وترسيخ اليقين في قلبه، فإذا أصابته مصيبة أو محنة أو فتنة انقلب وقال: ما هذا الدين؟ ما يأتي إلا بالمصائب، كأنه ينتظر من الله عز وجل أن الله يغدق عليه النعم لمجرد أنه أسلم. وهذه كما أشرنا في آية تكلمنا عنها قديما، أنه بعض الناس يفهم العلاقة مع الله علاقة مقايضة، أعبدك وتعطيني، أؤمن بك وتمنحني، وليس الأمر كذلك. إنما الإيمان بالله هو حق لله، لأنه مستحق للحمد لذاته وليس لأنه أعطى أو منع. فهذا ما تيسر من القول في هذه الآية، والحمد لله رب العالمين.
1: ربيع القلوب، ربيع القلوب.
2: في الختام نقول شكرا لضيوفنا الكرام الذين رافقونا في هذه الحلقة، وشكرا للأخ القارئ عبد الرحمن بن أحمد العمري الذي استمعنا لتلاوته الندية في حلقتنا لهذا اليوم، وشكرا لكم أنتم أيضا مستمعين ومستمعاتنا لطيب الاستماع والمتابعة، والشكر والحمد أولا وآخرا لله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ربيع القلوب، ربيع القلوب، ربيع القلوب. هذا كتاب الله نبضك كلما رتلته دنت النجوم لتسمعك بضيائه، سر واثقا تالله ما تاهت طريقك إن يسر فيها معك.
3: وختاما تقبلوا تحيات فريق العمل
1: عبد الله الزهراني
3: ومحمد الفرشان،
1: وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربيع القلوب، ربيع القلوب، ربيع القلوب.
4: إذاعة مملكة البحرين العربية.
5: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.

صمت. الكون يشهد بالجلال وبالجمال.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

0: كان رجل يعيش في جزيرة اللؤلؤ والنخيل والتاريخ، مهنته عشق تراب الوطن، وهواه صنع كلمة الحق والمحبة. كان اسم الجزيرة أوال، وكان اسمه عبد الله الزايد.
1: رجل من أوال.
2: بني الأرض، إن الأرض دار مشاعة، فليس لشعب أن ينكل بالثاني، فعيشوا جميعا ينتفي الشر عنكم، بعيدين عن غل وحقد وأضغان.
0: رجل من أوال برنامج.

0: برنامج خاص في حلقات يومية عن شاعر البحرين الخالد عبد الله الزايد.
1: خير يا أبا عثمان، حضر صبيك إلي وأبلغني أنك تريدني.
2: نعم يا عبد الله، تفضل. عبد الله،
1: نعم،
2: أليست هذه هي اللؤلؤة التي بعتها علي؟
1: هذه؟
2: نعم،
1: هي بذاتها.
2: هاتها. قل لي، ممن اشتريت هذه اللؤلؤة الدامة الكبيرة التي بعتها علي؟
1: اشتريتها من بمبي، من تاجر لؤلؤ هناك أتعامل معه منذ زمن طويل.
2: من هو؟ ما اسمه؟
1: اسمه ملا إبراهيم.
2: عبد الله، هل تثق به؟
1: طبعا. لماذا تسأل عنه؟
2: لأن هذه اللؤلؤة التي بعتها علي عبد الله ب20,000 ربية لؤلؤة مزيفة.
1: ماذا؟ اللؤلؤة مزيفة؟
2: نعم،
1: اللؤلؤة هذه التي بعتها عليك؟
2: نعم.
1: غير معقول، هذا غير معقول. أبا عثمان، هل أنت متأكد من هذا الكلام الذي تقوله لي؟
2: اللؤلؤة مزيفة يا عبد الله.
1: لا، ليست مزيفة. كيف تكون اللؤلؤة مزيفة؟ أنا لم أسمع قط عن لؤلؤ مزيف.
2: تقليد.
1: ها؟
2: تقليد.
1: ذلك شيء آخر يا أبا عثمان. انظر إلى اللؤلؤة، إنها في يدك، انظر إليها.
2: عبد الله، نظرت كثيرا يا عبد الله.
1: اللؤلؤة مرت علي وعلى عدد من التجار، كثيرون رأوها ونظروا إليها مليا، بعضهم فحصها. وأنت يا من اشتريتها ودفعت فيها 20,000 ربية، أنت كذلك فحصتها.
2: نعم.
1: وكان معك في الدكان 2 من كبار تجار اللؤلؤ.
2: عبد الله، اللؤلؤة مزيفة.
1: أبا عثمان، أنت تقول شيئا غير معقول. كيف تقول عن الشمس وهي ساطعة في كبد السماء أنها ليست الشمس؟
2: أنا أقول لك، اسمع يا ابن أخي، أنا ومثل كثيرون ممن رأوا اللؤلؤة خدعوا بها.
1: ها؟
2: هناك شيء جديد طرأ بشأن اللؤلؤ لم نخبر به بعد.
1: ماذا؟
2: شيء جديد، وهو أنهم في اليابان قاموا بتوليد اللؤلؤ، لؤلؤ صناعي، وهذه واحدة من اللؤلؤ الصناعي.
1: لؤلؤ صناعي؟
2: نعم، ولؤلؤتك هذه من اللؤلؤ الصناعي يا عبد الله، إنه كاللؤلؤ الطبيعي تماما، لا يميزه إلا الخبير الضليع.
1: أنا يا أبا عثمان لا أدري ماذا أقول. الذي تقوله بالنسبة لي شيء هائل، شيء فظيع.
2: اسمع يا عبد الله، اشتريت منك اللؤلؤة وقد بدت لي لؤلؤة طبيعية من النوع القلابي، وزنتها فكانت كما ذكرت لي 18 شوًا، ولما أردت بيعها على أحد زملاء التجار إذا به يفحصها ويردها علي قائلا إنها من اللؤلؤ الصناعي.
1: اللؤلؤة مزيفة؟
2: وها هي، فأنا أرجو أن تأخذها وترد علي مالي.
1: ولكن البيع تم يا أبا عثمان.
2: تم على أن تبيعني لؤلؤة أصلية. وأنت يا عبد الله ما بعتني لؤلؤة أصلية، أنت بعتني لؤلؤة مزيفة.
1: هذا أمر يراد له بحث وتدقيق يا أبا عثمان. أول شيء نريد تشكيل لجنة من تجار اللؤلؤ لتقرير ما إذا كانت اللؤلؤة مزيفة حقيقة كما تقول أو أنها أصلية.
2: نعم.
1: أقصد نريد التأكد.
2: أنا موافق.
1: إذا كانت اللؤلؤة أصلية فلا مرد لبيع أبرمناه، وإذا كانت مزيفة حقا، وإذا كانت اللؤلؤة هي ذاتها التي بعتها عليك بشهادة التاجرين اللذين حضر البيع، فأنا مستعد لرد المال.

أية أرض هذه التي تسير عليها قدم الشاعر؟ أي عالم غريب هذا الذي نزل إليه صانع الجمال من أرضه الشعرية وعالمه المزروع بالقيم والجمال؟

هو حين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة، لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. رواه مسلم.

اللهم إني أعلم أني عصيك ولكني أحب من يطيعك، فاجعل اللهم حبي لمن أطاعك شفاعة تقبل لمن عصاك. اللهم إن بعض خلقك قد غرهم حلمك واستبطأوا آخرتك فلم يتبعوا القرآن وسخروا من أهل الإيمان، فأسألك ألا تمهلهم حتى لا يكونوا أسوة لكفر غيرهم. اللهم إني أحمدك على كل قضائك وجميع قدرك، حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. تبدأ الآن الفترة الدينية الممهدة لصلاة الجمعة المباركة.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إذاعة البحرين تقدم موسوعة الأخلاق الإسلامية. موسوعة الأخلاق الإسلامية برنامج يتناول جملة من الأخلاق التي جاء بها ديننا الإسلامي الحنيف الواردة في كتاب الله تعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. موسوعة الأخلاق الإسلامية يسلط الضوء على الأهمية العظمى للأخلاق الحسنة في حياة المسلم للتحلي بها والبعد عن ضدها، ويستعرض في كل حلقة من حلقاته خلقا من الأخلاق مبرزا أثر تطبيقه على صلاح الفرد والمجتمع. موسوعة الأخلاق الإسلامية من إعداد وتقديم الدكتور راشد عبد الرحمن العسيري، أستاذ الفقه بجامعة البحرين. موسوعة الأخلاق الإسلامية من إخراج عبد الناصر يعقوب النعار.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله تعالى رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في برنامجكم موسوعة الأخلاق الإسلامية، ومع خلق من الأخلاق الحميدة التي دعا ديننا الإسلامي الحنيف إلى التحلي بها، وهو خلق المحبة. المحبة في مفهومها العام مأخوذة من الحب، وهو نقيض البغض، وتعني ميل النفس

النفس إلى ما تراه وتظنه خيرا. والمحبة من الأخلاق الفاضلة التي أمرنا بالتحلي بها، وقد جاء الترغيب بالمحبة في كتاب الله تعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فمن آمن بالله تعالى وعمل الصالحات استحق أن يكون عبدا لله تعالى محققا تمام العبودية، وهذه العبودية تجلب محبة الله تعالى لعبده. فإن المولى عز وجل إذا أحب عبدا قذف حبه في قلوب الخلق. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. فيبين عليه الصلاة والسلام أن من أحب عبدا في الله فإن الله جامع بين هذا العبد وبين من أحب في جنته ومدخله مدخله، وإن قصر عن عمله ولم يلحق به في العمل الصالح. لذا كان المحب للصالحين من عباد الله تعالى إنما أحبهم من أجل طاعتهم لله عز وجل، وكانت المحبة عملا من أعمال القلوب، أثاب الله تعالى ذلك العبد بثواب الصالحين، والله يؤتي فضله من يشاء. وفي ذلك فضل حب الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم والصالحين من عباد الله وأهل الخير من الأحياء والأموات. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله له على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله عز وجل. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. فيبين النبي صلى الله عليه وسلم فضل المحبة في الله عز وجل والتزاور فيه، وأنها سبب لحب الله تعالى للعبد. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. فيبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يكمل إيمان العبد حتى يحقق التحاب بين المؤمنين. وفي هذا دليل على أن المحبة من كمال الإيمان، وأنه لا يكمل إيمان العبد حتى يحب أخاه، وأن من أسباب المحبة إفشاء السلام بين الناس سواء عرفه أو لم يعرف. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وعد منهم: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. فيبين عليه الصلاة والسلام أن من الأصناف السبعة الذين يكونون تحت ظل الرحمن

0: يوم القيامة، وعد منهم ورجلان تحابا في الله، فجمعت بينهما المحبة في الله عز وجل، فاستحقا بذلك أن يكونا تحت ظل الله تعالى يوم القيامة. وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. فيبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث القدسي منزلة المتحابين في الله تعالى، وأن لهم مكانة عظيمة عند الله يغبطهم عليها النبيون والشهداء، لما لهذا العمل من مكانة عظيمة عند الله. وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أنه إذا أحب الرجل أخاه لصلاحه ودينه فإنه يخبره بذلك، وهذا من أجل تقوية الروابط بين المسلمين وتوثيق الصلاة بينهم. وللمحبة أقسام متعددة، أعلاها محبة الله تعالى مع محبة ما يحبه المولى عز وجل باتباع ما أمر والبعد عما نهى عنه وزجر. كذا من أقسام المحبة محبة نبيه صلى الله عليه وسلم باتباع نهجه واقتفاء أثره والسير على طريقه. كذا من أقسام المحبة المحبة في الله ولله، ومحبة عباد الله الصالحين بسبب صلاحهم وقربهم من المولى عز وجل. لذا كانت المحبة من أسمى الأخلاق الإسلامية التي دعا إليها ديننا الإسلامي الحنيف، فحري بنا أن نتخلق بهذا الخلق الكريم. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا من عباده المتحابين في جلاله، الذين يحبهم ويرضى عنهم ويدخلهم برحمته جنته، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر بإذن الله مع خلق من الأخلاق الإسلامية. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة البحرين برنامج موسوعة الأخلاق الإسلامية، مع تحيات الدكتور راشد عبد الرحمن العسيري والمخرج عبد الناصر يعقوب النعار.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. سلام.

اللهم إن في سترك لعيوبنا وفي أمر عبادك بالستر علينا بشارة بالمغفرة، فما كنت لتستر في دار الفناء لتفضح في دار البقاء، وحتى لا نزهد في حسنات من نعرف له سيئة وحسبنا جزاء على ستر عيوب سوانا أن تستر غيرنا عن عيوبنا. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الظهر حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: إذاعة البحرين،
1: صوت البحرين.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. ننتقل بكم إلى جامع مركز أحمد الفاتح الإسلامي لنقل شعائر خطبتي وصلاة الجمعة. فإلى هناك

الحمد لله الحمد لله الذي خلق الإنسان من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يقلب عباده بين الصحة والسقم والشباب والهرم ليعلم العبد أن القوة زائلة وأن البقاء لله الواحد القهار. نحمده سبحانه على نعمه ونشكره على آلائه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أمر ببر الوالدين وتوقير الكبير ورحمة الضعيف، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فإن تقوى الله خير زاد وأعظم عدة ليوم المعاد. يقول سبحانه: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. معاشر المسلمين، إن من أعظم ما يوقظ القلوب من غفلتها ويكسر في النفوس غرور القوة والشباب أن يتأمل الإنسان رحلة عمره من بدايتها إلى نهايتها. يبدأ طفلاً ضعيفاً لا يملك لنفسه شيئاً، ثم يشب فتىً يملأ الدنيا حركة وطموحاً، ثم يبلغ أشده فتقوى جوارحه ويشتد عوده، ثم تمضي الأيام وتتوالى السنون ويبدأ الجسد رحلة العودة إلى الضعف شيئاً فشيئاً. يقول الله تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفاً وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ويقول سبحانه: ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. فيا من تنظر اليوم إلى شيخ ضعفت خطاه وثقل سمعه وخفت صوته وانحنى ظهره، لا تنظر إليه بعين الشفقة وحدها، بل انظر إليه بعين الاعتبار، فلعلك ترى فيه صورة من مستقبلك إن أمد الله في عمرك. فمن كان بالأمس

يسند غيره قد يحتاج اليوم إلى من يسنده، ومن كان يقود أهله ويرعى شؤونهم قد يحتاج إلى من يأخذ بيده، ومن كان يحمل أبناءه على كتفيه قد يأتي عليه يوم ينتظر منهم أن يحملوا عنه شيئاً من أعباء ضعفه. وهكذا عباد الله تدور الأيام وتتبدل الأحوال. أيها الإخوة والأخوات في الله، إن الإسلام دين الوفاء والرحمة والكرامة، وقد أحاط كبار السن بعناية عظيمة، فلم يجعل توقيرهم خلقاً زائداً عن الدين ولا عادة اجتماعية فحسب، بل جعله من مكارم الأخلاق ودلائل حسن الإيمان. يقول صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله عز وجل إكرام ذي الشيبة المسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. فإكرام الكبير عبادة، وتوقيره قربة، والرفق به خلق نبوي، وحفظ كرامته من دلائل الوفاء وحسن الأخلاق. وإذا كان هذا حق الكبير عامة، فما ظنكم بحق الوالدين إذا بلغ الكبر؟ هنا يأتي القرآن الكريم بأرق العبارات وأدق التوجيهات وأعظم صور البر، فيقول الله جل جلاله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. تأملوا رحمكم الله قول الله تعالى: يبلغن عندك الكبر، عندك أي قريبا منك، في كنفك وتحت رعايتك وفي دائرة اهتمامك وعنايتك. ثم قال: فلا تقل لهما أف. فإذا كان الله قد نهى عن أدنى لفظ يدل على التضجر، فكيف برفع الصوت؟ وكيف بالإهانة؟ وكيف بكثرة التأفف؟ وكيف بالتجاهل والهجر وغلظة الخطاب؟ ثم لم يكتفي سبحانه بالنهي عن الإساءة، بل أمر بالإحسان فقال: وقل لهما قولا كريما. ليس كلاما عاديا فحسب، بل قولا كريما فيه لين واحترام وتقدير ورحمة. معشر الأبناء والبنات، إن رعاية كبار السن ليست طعاماً يقدم لهم، ولا دواءً يشترى، ولا مالاً يبذل فحسب. هذه حقوق عظيمة، ولكنها ليست كل الحقوق. إن الكبير يحتاج إلى قلب قبل أن يحتاج إلى يد، يحتاج إلى من يسمعه، ومن يجلس إليه، ومن يسأله: كيف أنت؟ كيف حالك؟ ومن يشعره أنه ما زال عزيزاً محبوباً له قدره ومكانته. وكم من أب يملك من المال ما يغنيه، ولكنه يفتقد جلسة ابن أو بنت. وكم من أم لا تحتاج من أبنائها وبناتها شيئاً من متاع الدنيا، ولكنها تنتظر صوتاً تسمعه، أو وجهاً تراه، أو يداً حانية تمسك بيدها. وقد يغفل الأبناء والبنات عن أمر دقيق، وهو أن الحاجة إلى الحنان والأنس قد تكون أشد من الحاجة إلى الطعام والمال. أيها المؤمنون، وإن من أقسى صور العقوق في زماننا هذا العقوق النفسي، فقد لا يمنع الابن أو البنت عن والديهما نفقة، ولا يمدان إليهما يد أذى، ولكنهما قد يجرحان قلب

بيهما كل يوم، يجلس الأب فيتحدث فلا ينصت إليه أحد، وتتكلم الأم فتنصرف الوجوه إلى الهواتف، ويعيد الكبير قصة فيقال له قد قلتها لنا مرارا وتكرارا، ويكرر السؤال فيضيق به أهله وتبطئ خطاه فيستعجلونه، ويحتاج إلى شيء فيشعرونه أنه أثقل عليهم، وهذا كله ألم لا تراه العيون ولكنه يقع في القلب موقع الجرح. أيها الابن المبارك، أبوك الذي يكرر حديثه عليك اليوم، كم كررت عليه السؤال وأنت صغير فلم يضجر؟ وأمك التي تنسى اليوم بعض الأمور، كم نسيت أنت في طفولتك فأعادت عليك مرة بعد مرة؟ ووالداك اللذان بطؤت خطاهما اليوم، كم مشيا بك وإليك ومن أجلك، كم سهرا وكم تعبا، وكم حملاك، وكم أنفق عليك، كم حزنا لمرضك، وكم فرحا لفرحك ونجاحك، وكم حمل من الهموم في صمت وصبر، وأخفيا عنك من الأوجاع والمتاعب حتى لا يحملاك ما لا تطيق. كان الأب يحمل عن أبنائه في صمت، وكانت الأم تتألم ولا تشكو حتى ينام أبناؤها آمنين مطمئنين. فإذا دارت الأيام وأصبح القوي ضعيفا، أفلا يكون من الوفاء أن يجد عند أبنائه وبناته بعض ما بذله لهم؟ ليس من البر أن تخدمه وأنت متضجر، وليس من البر أن توصله إلى الطبيب ثم تمن عليه، وليس من البر أن تطعمه وأنت تشعره أنه ثقيل عليك. فالبر ليس مجرد أداء الخدمة بل حسن أدائها. البر وجه طلق، وصوت هادئ، وكلمة حانية، وصبر جميل، ورب كلمة تقولها أبشر يا أبي، أو من عيوني يا أمي، تكون أحب إلى قلبيهما من كثير من المال. عباد الله، ومن أشد صور العقوق ألماً أن يشعر الكبير بالغربة وهو بين أهله. بيت مملوء بالأبناء والبنات ولكنه وحيد، وغرفة إلى جانب غرفهم ولكنه معزول، يسمع ضحكاتهم فلا يشاركهم، ويراهم مجتمعين فلا يدعونه، وقد يجلس الجميع في مجلس واحد وكل واحد مشغول بهاتفه، والكبير بينهم ينتظر من يحدثه. فأي غربة أشد من غربة الإنسان بين أهله؟ فلا تجعلوا آباءكم وأمهاتكم وكباركم يعيشون العزلة في بيوتكم، حدثوهم واسمعوا لهم واسألوهم عن أيامهم، ودعوا أبناءكم وبناتكم يجلسون إليهم، فإن حديث الجد والجدة ليس كلاما عابرا، بل هو تاريخ أسرة وخلاصة تجارب وذاكرة بيت. ومن التقصير أيضا أن يندفع الأبناء والبنات ومن التقصير أيضا أن يتدافع الأبناء والبنات مسؤولية والديهم، فيقول أحدهم أنا فعلت كثيرا فليفعل أخي أو أختي، ويقول الآخر أنا مشغول، ويقول الثالث أنا أسكن بعيدا، وتبقى الأم تنتظر، ويبقى الأب حائرا بين أبنائه وبناته. أيها الأحبة في الله، البر لا يعرف الحساب التجاري، فلا تقل كم فعل أخي حتى أفعل مثله، فأنت تتعامل مع الله عز وجل قبل أن تتعامل مع إخوتك، فافعل الخير وإن قصر غيرك وخذ نصيبك من البر، ولا تتنازل عن هذا الفضل لأحد. ومن أجمل صور التعاون
أن يتقاسم الأبناء والبنات

0: مسؤوليات،
1: فهذا يبذل من وقته، وهذا من ماله، وهذا يتابع العلاج، وهذا يرافق ويزور، وهذا يقضي الحوائج. المهم ألا يترك الكبير فريسة للوحدة والمرض والحاجة. أيها الإخوة والأخوات في الله، ومن أعظم حقوق كبار السن حفظ كرامتهم واحترام استقلالهم، فليس كل من شاخ ضعف عقله، ولا كل كبير يسلب حقه في الرأي والاختيار، فلا تتحدث عنه أمامه كأنه غائب، ولا تتخذ القرارات عنه ما دام واعيا قادرا، ولا تسلبوه ماله واختياره، بل استشيروه واحترموا رأيه، وأشعروه أن مكانته محفوظة. فقد تضعف الأجساد ولكن النفوس تبقى محبة للكرامة والاحترام. عباد الله، ومن أعظم مواطن البر الصبر على تغير أحوال الكبير مع المرض، فقد يكثر نسيانه، ويتكرر سؤاله، وتتغير طباعه، وهنا يظهر صدق الوفاء. فلا تحاسبوه على كل كلمة، ولا تجعلوا مرضه سبباً في الخصام معه، فالبر الحق يظهر عند الضعف والعجز. ويا من ابتلاك الله برعاية أب أو أم ضعيفين، لا تنظر إلى خدمتهما على أنها عبء، بل باب من أبواب الأجر والجنة. فكم من إنسان يتمنى اليوم لو عاد أحد والديه ليقبل رأسه ويستدرك ما فاته من بره. ألا فاتقوا الله رحمكم الله، وارحموا ضعف والديكم، واحفظوا كرامتهم، واصبروا على تغير أحوالهم، واجعلوا خدمتهم قربة إلى الله. اللهم ارزقنا بر والدينا والرفق بهم والصبر على ضعفهم، واجعلنا قرة عين لهم يا أرحم الراحمين. اللهم اجزِ آباءنا وأمهاتنا عنا خير الجزاء، واغفر لنا ما قصرنا فيه من حقوقهم، واجعلنا قرة عين لهم في حياتهم، وذخرًا لهم بعد مماتهم، واجعلنا قرة عين لهم في حياتهم، وذخرًا لهم بعد مماتهم. اللهم ألف بين قلوب الآباء والأبناء والبنات، وأذهب الجفاء والقطيعة، ورد كل عاق إلى البر ردًا جميلًا، واجعل بيوتنا مملوءة بالرحمة والمودة والوفاء. يا سميع الدعاء، نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم.

الحمد لله، الحمد لله الذي أمر بالإحسان وحث على الرحمة والوفاء وجعل توقير الكبير من مكارم الأخلاق ورعاية الضعيف من أبواب البر والقربات. نحمده سبحانه ونشكره، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون والمسلمات، أيها الإخوة والأخوات، إن رعاية كبار السن مسؤولية شرعية وأخلاقية واجتماعية، وهي من أعظم صور الوفاء والإحسان. وأولى الناس بهذه الرعاية الآباء والأمهات، ثم من له علينا حق القرابة والسن والفضل. عباد الله، قد يحتاج بعض كبار السن إلى رعاية طبية وصحية وتمريضية لا تستطيع الأسرة توفيرها في المنزل، فلا حرج في الانتفاع بدور رعاية المسنين عند الحاجة والضرورة، مع دوام الزيارة والسؤال والصلة والوفاء. فالمشكلة ليست في المكان، وإنما في الهجر والإهمال، فقد يكون الوالد في مستشفى وأنت بار به، وقد يكون في بيتك وأنت مقصر.

في حقه. وحق الكبير لا يقتصر على الوالدين، فللجد والجدة والعم والعمة والخال والخالة والجار الكبير والمسن في الطريق والمجلس والمرفق العام، لكل هؤلاء حق في التوقير والرفق والإعانة. فالمجتمع الراقي حقا هو الذي يحفظ كرامة ضعيفه وكبيره ومريضه. أيها المؤمنون، ومن أعظم ما ينبغي أن نحذره التسويف في البر. فكم من إنسان قال: سأزور أبي غدا وسأتصل بأمي بعد قليل، ثم توالت الأيام

ينتظره مات الأب أو رحلت الأم، وحينئذ يبدأ الحنين والحسرة، ويتمنى لو عاد الزمان ساعة ويتمنى لو عاد الزمان ساعة ليجلس مع والديه أو يقضي لهما حاجة، ولكن الفرصة قد مضت. فيا من أبوه حي اغتنم وجوده، ويا من أمه حية اغتنم قربها، اجلس إليهما واسأل عن حاجاتهما، ولا تجعل المشاغل والهواتف تسرق من وقتهما. عباد الله، والأبناء يتعلمون بأعينهم أكثر مما يتعلمون بآذانهم، فإذا رأوك تبر والديك وتصبر عليهما وتكرمهما تعلموا منك البر والوفاء، وإذا رأوك تتأفف منهما حفظوا الدرس، وإن لم تقل كلمة فازرع اليوم ما تحب أن تحصده غدا. يقول تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. فالبر ليس نفقة فقط، بل حضور ورحمة ومؤانسة وصبر ووفاء، فلا تجعل المال بديلا عن الحضور والمؤانسة، فرب هدية ثمينة لا تعدل جلسة أنس، ولا سؤالا صادقا: كيف حالك يا أبي؟ وماذا تحتاجين يا أمي؟ وإذا مرض الكبير فليتعاون أهله على رعايته، ولا يترك المسؤولية على واحد منهم، فهذا يبذل من وقته، وهذا من ماله، وهذا يرافقه ويقضي حوائجه. وليذكروا أن تعب البر يزول ويبقى أجره، وأن الندم بعد الفقد قد يطول. وأوصيكم عباد الله، خصوصاً بمن أصيب من كبار السن بمرض مزمن أو ضعف ذاكرة أو خرف، فلا تعاقبوا المريض على مرضه، وإذا أعاد السؤال فأجيبوه بلطف، وإذا نسي فذكروه بلا إهانة، وإذا عجز فأعينوه بلا من، وتذكروا أن الأدوار قد تتبدل، فمن يمسك بيد والده اليوم قد يأتي عليه يوم يمسك فيه ابنه بيده. فطوبى لمن ترك في نفوس أبنائه صورة البر الجميل. أيها الأبناء والبنات، لا تنتظروا من الأب الكبير أن يقول: أنا وحيد، ولا من الأم أن تقول: اشتقت إليكم، فقد يبقى القلب ينتظر في صمت وصبر. فبادروا أنتم وأكثروا من الدعاء لهم، وقولوا كما علمنا ربنا: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ومن مات والداه فلا ينقطع بره بهما، فليدعو لهما وليستغفر لهما وليصل رحمهما وليكرم أهل ودهما وليحسن في وجوه الخير والعمل الصالح نيابة عنهما. فاتقوا الله عباد الله، وأدوا حقوق كباركم قبل أن تتحول الفرص إلى ذكريات، وأكرموا آباءكم وأمهاتكم قبل أن تتمنوا لقاءً لا يكون إلا في الآخرة. واعلموا أن أجمل الوفاء أن تحسن إلى من أحسن إليك حين يحتاج إلى إحسانك. اللهم ارحم كبار السن، اللهم ارحم كبار السن، وخفف عنهم ضعف الجسد ووحشة الكبر وآلام المرض، وارزقهم من يرعاهم برحمة ووفاء. اللهم ارزقنا قلوبا رحيمة وألسنة لينة ونفوسا بارة، وأعنا على بر آبائنا وأمهاتنا أحياء وأمواتا. اللهم من كان من والدين وكبار السن حيا فمتعه بالصحة والعافية، وأطل عمره على طاعتك، ومن مات منهم فاغفر له وارحم ونور قبره وارفع درجته في المهديين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم اجعل كلمتك هي العليا إلى يوم الدين. اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا صحيحا جميلا يا رب العالمين. اللهم آمنا في وطننا وفي خليجنا، اللهم احفظ بلاد الحرمين الشريفين،

0: واكفها شر المعتدين وكيد الكائدين وعدوان الظالمين ومكر الماكرين، وادفع عنها كل سوء وفتنة وبلاء. اللهم وفق ولي أمرنا ملكنا حمد بن عيسى وولي عهده رئيس وزرائه سلمان بن حمد، اللهم وفقهم لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، وأعنهم على خير البلاد والعباد، واحفظ جيشنا ورجال أمننا وجنودنا وسدد خطاهم. اللهم احفظ بيت المقدس والمسجد الأقصى وأهله، واجعلنا من عبادك الصالحين، ووفقنا لطاعتك أجمعين، واغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا وذرياتنا ولمن له حق علينا، واجعلنا من ورثة جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: الله أكبر.

استووا واعتدلوا، سووا صفوفكم يرحمكم الله، حاذوا بين المناكب والأقدام وسدوا الفرج، وأتموا صفوف الأول فالأول، وأقبلوا على ربكم. الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر. الله أكبر.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. نقلنا لكم وعلى الهواء مباشرة خطبتي وصلاة الجمعة المباركة من جامع مركز أحمد الفاتح الإسلامي.
1: التوفيق غيث إن أذن الله بهطوله على حياتك ما شقيت أبدا، فاستمطر الخير بالصلاة والدعاء وحسن الظن بالله ثم حسن الظن بخلقه.

0: يا أرضا كتب على جبينها وطن المفاخر،
1: نتغنى في حبها وبرقيها دوما نفاخر.
0: وطن المفاخر،
2: نعم حنا هل البحرين، نعم بقلوبنا طيبين.

0: كان منذ عصور قديمة الترحال وسيلة للمعرفة واكتشاف بقاع الأرض. الرحالة بن بطوطة هو أمير الرحالة المسلمين. كريستوفر كولومبوس رحالة إيطالي نسب إليه اكتشاف العالم الجديد. والعديد من الأسماء اللي حفرت اسمها في تاريخ الترحال. وإلى اليوم يعتبر السفر الوسيلة الأولى للاكتشاف والمعرفة. سافر ويانا.
1: تشتهر وجهتنا لهذا اليوم مستمعينا بمهرجان أكتوبر بتاريخ الحرب العالمية الثانية بكرة القدم الممتعة بالصناعة القوية والسياسة المحنكة، وهي موطن لمجموعة من أجمل المشاهد والمناظر في أوروبا بين قلاع القصص الخيالية والمواقع التاريخية الهامة ومشاهد الحفلات الحية وغيرها الكثير. جمهورية ألمانيا الاتحادية واللي تعتبر مركز أوروبا وتتكون من 16 دولة، وتعد برلين هي العاصمة الألمانية، وهي أكثر وجهة سياحية محببة في الاتحاد الأوروبي بأكمله، بل تعد هي الدرجة الأولى للسياحة العالمية. ومن الجدير بالذكر أن ألمانيا من مؤسسي الاتحاد الأوروبي، بل تعد هي أهم عضو فيه، وتتميز بالتنوع في الثقافات والحضارات وموقع جغرافي مميز.
0: شو تعرف عن وجهة اليوم؟ وهل زرتها؟
2: أنا زرت ألمانيا للعلاج. تعتبر ألمانيا من أفضل الدول للعلاج. كان علاجي بمنطقة ميونخ، واللي يميز مستشفيات ألمانيا إنهم يستخدمون العلاج الطبيعي، يستخدمون الأعشاب، وهم يخيرونك بين العلاج الطبيعي وبين الأدوية اللي قاعد نستخدمها في الزمن هذا. والعلاج الطبيعي أفضل من الأدوية الثانية، وأنا أنصح أي أحد مريض يروح ألمانيا لأن علاجهم وايد زين. وأنا شفت بعد يعني عقب ما طلعت من المستشفى أجواءهم رهيبة، حق استجمام، حق راحة.
3: طبعا ألمانيا يعني بلد جميل، طبعا اللي يميزها الشعب الضيافة في نفس الوقت مثل الشعوب العالم كلها، اللي هي يمتلكون حضارة وثقافة كبيرة جدا، وبلد متميز في الموسيقى وفي المسرح في الفن التشكيلي والأمور الأخرى الفنية. طبعا أنا رحت برلين، وبرلين يعني اللي شدني فيه اللي هي نقطة التفتيش اللي كانت تفصل بين ألمانيا الغربية والشرقية، ورحت حق حائط برلين اللي هو شدني أكثر شيء، اللي كان هو الحائط اللي يفصل بين ألمانيا الغربية والشرقية، وبلد جميل جدا.
4: أنا زرت ألمانيا وبالتحديد هامبورغ، منطقة وايد جميلة سياحية من ناحية الترفيه والمطاعم والتسوق، ورحت هايدي بارك واللي يميزها الألعاب اللي فيها ترفيهية وغريبة ومسلية، أول مرة أشوفها، ما شفتها في دول زرتها من قبل مبتكرة. وزرت وندرلاند مونيتور، هو متحف في نماذج مصغرة عن هامبورغ.
0: سافر ويانا.
1: تقع جمهورية ألمانيا الاتحادية في قلب أوروبا، يجاورها 9 دول تتمثل في هولندا، بلجيكا، لوكسمبورغ، فرنسا، سويسرا، النمسا، بولندا، الجمهورية التشيكية والدنمارك، وتشكل جسر بين البحر في غرب أوروبا وبين أوروبا القارية في الشرق، وبين جنوب القارة الدافئ وشمالها البارد، وهي عبارة عن ثلاثية من الجبال والسهول المنخفضة والهضاب المرتفعة، فبينما توجد الشواطئ البحرية في الشمال تنتشر في الجنوب قمم جبال الألب الشاهقة، وبينهما تمتد المناطق الزراعية والمناظر الطبيعية والغابات والأنهار والبحيرات والسلاسل الجبلية المتوسطة.

0: مناطق ومدن سياحية.
1: يتصف المناخ في ألمانيا بأنه معتدل، فيبلغ معدل درجات الحرارة في الصيف ما بين 20 و30 درجة مئوية من يوليو ويوليو حتى أغسطس وسبتمبر، وينخفض هذا المعدل إلى درجة الصفر المئوية في شهور الشتاء نوفمبر وديسمبر وحتى فبراير ومارس.
0: مناطق ومدن سياحية.
1: ونبدأ جولتنا السياحية مستمعينا في ألمانيا من عاصمتها برلين. يرتبط اسم برلين بشكل كبير مع تاريخ الحرب العالمية الثانية والتقسيم السابق للألمانيتين الشرقية والغربية عن طريق جدار برلين خلال الحرب الباردة. ومنذ سقوط هذا الجدار سنة 1989 أصبحت برلين أكثر عظمة كمدينة موحدة متنوعة بمجموعاتها العرقية ووفرة مناطق الجذب السياحية والثقافية والحياة الليلية والكثير من الهياكل التاريخية الشهيرة. وتعتبر برلين من أهم المدن الثقافية في أوروبا والعالم، فهي تضم 48 متحف رسمي وعشرات من المتاحف الخاصة، وتنشط فيها فرق الموسيقى الكلاسيكية الشهيرة، وتعتبر بيت كبير للأوبرا. وتضم برلين 4 جامعات و14 كلية، فيما أعلنت اليونسكو عن بعض المواقع فيها كمواقع تراث عالمي مثل قصور وحدائق برلين وبوتسدام وجزيرة المتاحف. وتشتهر كذلك برلين بالحياة الشبابية المنفتحة جداً، وفيها نوادي وأماكن ترفيه ليلية من الأشهر والأكثر صخباً وحياة حول العالم.
0: في الأسفار علم للشباب واختبار للشيوخ.
1: ومن برلين ننتقل إلى ميونخ، وهي واحدة من أفضل المدن للزيارة في ألمانيا، وهي موطن لعدد من دور الأوبرا والمسارح المتطورة. ووسط المدينة هو مزيج جذاب من العمارة الكلاسيكية والحديثة، فبين جدران من العصور الوسطى والقصور الملكية كذلك مراكز التسوق المزدحمة وأماكن الحياة الليلية.
0: رحلة عبر الأثير.
1: هايدلبرغ مع ما تضمه من كنوز تاريخية من القرون الوسطى كالجسر القديم وقلعة هايدلبرغ وكنيسة الروح القدس، ليس من المستغرب أن تكون هذه المدينة من الأماكن السياحية الشهيرة، خصوصاً مع ما تضمه شوارعها من مطاعم ومتاحف ومعارض فنية ومحلات

0: تجارية وأسواق. وإلى مدينة أخرى من مدن ألمانيا السياحية كولونيا، تقع هذه المدينة على نهر الراين في الولاية الاتحادية شمال الراين وستفاليا، وهي واحدة من أكثر الأماكن شعبية للزيارة في ألمانيا، فهي تقدم مجموعة من أماكن الجذب السياحي والحياة الفنية والثقافية وعشرات الأمثلة من العمارة اللي تعود إلى العصور الوسطى.
1: نبحر معكم في آفاق الكون، نحدد الوجهة ونأخذكم معنا.
0: جزيرة روجن تقع في بحر البلطيق، وهي أكبر جزيرة في ألمانيا، تتصل بالبر الرئيسي عن طريق جسر روجن، وتعد الفلل الساحرة والمنتجعات الساحلية الرومانسية والشواطئ الجميلة عامل الجذب السياحي، إضافة إلى حديقة جيمس بوند الوطنية. وإلى مدينة هامبورغ أو سوق السمك الكبير، وسميت هذه المدينة بهذا الاسم كناية عن سوق السمك اللي يقام صباح كل يوم أحد على ضفاف النهر، وكذلك يشتهر شارع ريبربان بالحفلات المفتوحة اللي تقام فيه مساء كل يوم أحد، واللي يحضرها أكثر من 100,000 شخص، وتتميز بوجود العديد من القنصليات فيها، واللي توصل إلى 90 قنصلية موجودة في هذه المدينة.
1: رحلة عبر الأثير.
0: مدينة فرانكفورت تعتبر هذه المدينة مركز الاقتصاد الألماني، ويرجع ذلك لوجود البنك المركزي الأوروبي، وكذلك وجود مقر البورصة الألمانية. ومن عوامل الجذب السياحية في ألمانيا نهر الراين اللي يمتد بين مدينتي بينجن وبون، ويتدفق نهر الراين الأوسط من خلال تكوين جيولوجي مثير يسمى بمضايق الراين، وتتميز هذه المنطقة مستمعينا بالمناظر الطبيعية الرائعة اللي تتخللها القرى الخلابة ومدرجات الكروم وحوالي 40 قلعة من القرون الوسطى.
1: نحن لا نسافر هرباً من الحياة، وإنما كي لا تهرب الحياة منا.
0: من المعروف مستمعينا إن الألمان يحبون الطهي، وتنتشر في ألمانيا أصناف متنوعة وعديدة من المطاعم، وهناك المئات منها اللي حصلت على جوائز في هذا المجال. وبالإضافة إلى الطعام التقليدي المميز، تسخر ألمانيا بفنون المطابخ العالمية، فهي بلد متعدد الثقافات، وباتت مطاعمها تدخل تقاليد الطبخ المحلية إلى بعض الأطباق العالمية، بحيث نجد أن ذواقة الطعام في العالم باتوا يفضلون المطاعم الألمانية على غيرها من المطاعم الأوروبية الأخرى. وخلال فترة أعياد الميلاد تنتشر في مختلف المدن والبلدات الألمانية أسواق تضم العديد من الأكشاك الصغيرة اللي تعرض المنتجات اليدوية والمأكولات والمشروبات الشعبية المخصصة لهذه المناسبة، وذلك في ظل الأضواء والزينة المنونة والرائعة.
1: الحياة قصيرة جداً والعالم واسع جداً، فكلما بدأت في اكتشافه أسرع كلما كان أفضل.
0: ولمحبي الرياضة مستمعين، تسخر ألمانيا بالأماكن والمرافق الرياضية اللي تمكن المرء من ممارسة رياضته المفضلة، سواء في الأماكن المغلقة أو في الهواء الطلق أو بين أحضان الطبيعة. ومن هذه الرياضات المشي، ركوب الدراجات الهوائية، ركوب القوارب الشراعية، السباحة، التزلج على الثلج، كرة اليد، كرة السلة وكرة القدم، وغيرها الكثير من الرياضات. فألمانيا تعد مكان مثالي لإقامة الأحداث الرياضية الضخمة، وكان ذلك واضح عند احتضانها بطولة العالم لكرة القدم للرجال فيفا 2006، وبطولة العالم لكرة القدم للسيدات فيفا 2011. ويمتلك هذا البلد بنية تحتية ممتازة وملاعب ومرافق رياضية حديثة، بالإضافة طبعاً إلى أماكن المبيت والفنادق المتنوعة والفخمة، ويتمتع بأجواء ودية ومثيرة بجمال الطبيعة الخلاب.
2: سافر ويانا.
0: تضم ألمانيا مستمعين العديد من مواقع اليونسكو للتراث العالمي، ويوجد فيها أعداد كبيرة من المسارح والمتاحف والمعارض الفنية اللي تضم مقتنيات قيمة ومعروضات فنية رائعة، ويشكل الكتاب جزء مهم من حياة الناس في ألمانيا، فيصدر في ألمانيا كل سنة عشرات الآلاف من الكتب، بالإضافة إلى ما يصدر من مجلات وصحف ومطبوعات إعلامية أخرى. فألمانيا هي موطن الكتاب والشعراء والمبدعين الموسيقيين مثل غوتا، شيلر، بيتهوفن، وباخ وغيرهم من المشاهير. تعد المهرجانات

0: جزء من الثقافة الألمانية أيضاً كمهرجان أكتوبر فيست اللي يعتبر من أكبر المهرجانات الشعبية في العالم.
1: رحلة عبر الأثير.
0: إذن مستمعينا، من هذا البلد المليء بخيرات الطبيعة والثقافة والتاريخ والتراث نكون وصلنا معاكم إلى ختام رحلتنا لهذا اليوم. نلقاكم في رحلة جديدة في موعدنا المقبل. إلى اللقاء. تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر، ففي الأسفار خمس فوائد: تفريج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجدي.
1: سافر ويانا. إعداد وتقديم آلاء البناء، استطلاعات الرأي شيخ أبو كمال، وإخراج آمنة راشد.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

على الأرض التي أحب رسمت ذكرياتي الأولى. حلمت بأن أكون طبيبة، ثم مهندسة، ثم مخترعة، ثم سيدة أعمال. ببراءة الأطفال وإقبالهم على الحياة تفجرت في مخيلتي مئات الأحلام، فقط لأكون سبباً في إزهار هذه الأرض ولأشعر أنني بذلت أيامي لأجلها. وأنا اليوم ما زلت تلك الطفلة التي تحمل العالم على كفيها لتقدمه إلى الوطن.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
1: يختص مكتب مجلس الشورى بوضع جدول أعمال جلسات المجلس، مراعياً في ذلك أولوية إدراج مشروعات القوانين والموضوعات الهامة التي انتهت لجان المجلس من دراستها، حيث يعلن رئيس المجلس جدول الأعمال ويخطر به أعضاء المجلس والحكومة قبل انعقاد جلسة المجلس بوقت كافٍ.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.

0: هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
3: هنا البحرين،
1: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين،
5: هنا البحرين،
6: هنا البحرين،
7: هنا البحرين.
3: إذاعة البحرين تقدم
8: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلاً مهماً من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضراً في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
1: هنا البحرين،
3: إذاعة مملكة البحرين،
7: إذاعة البحرين،
9: إذاعة مملكة البحرين،
3: هذه إذاعة مملكة البحرين.

0: بهذا اللقاء، أشكرك على هذا الكلمة الطيبة.
1: حياك الله أستاذ أحمد، وإحنا سعداء بتواجدك معنا مجددا بين أروقة إذاعة البحرين، ولطالما تعلمنا منك الكثير من خلال ظهورك في أثير الإذاعة وكذلك عبر شاشات تلفزيون البحرين، وسوف إن شاء الله نستعرض هذه الرحلة الإعلامية الجميلة بمعيتك. ولكن يعني بداية قبل أن يعني ندخل في الرحلة الإعلامية مع كل شخصية في هذه اللقاءات، لابد لنا من البدايات. ويعني لا شك بأن ميلاد حضرتكم كان في سنة 1942 حسب ما ذكرت الحكومة.
0: نعم، الحكومة هي اللي رخت المولد من 1/1/1942.
1: نعم، وكانت النشأة في فريج الفاضل.
0: أي نعم،
1: نعم،
0: فريج الفاضل.
1: فريج الفاضل في الأربعينات وفي الخمسينات، كيف كانت الأجواء أستاذ أحمد؟
0: كانت الأجواء يعني مثل ما أجواء في يعني البحرين كلها، يعني طيبة، والناس يعني مثل أقرباء بعض، يعني ما في كان هذه جار ولا هذه، كان هذه أخوه وهذه ابنه، وهذه يعني كانت الحياة طيبة. الواحد يدخل إلى أي بيت كان بيته هو، يعني ما كان في أي يعني موانع، ولا كان في أي يعني فوارق ما بين الناس، والناس كلهم كانوا ما يعني يعرفون بعضهم بعض، وإذا واحد مثلا تغيب كانوا دائما يسألون عنه ويحاولون يساعدونه إذا كان في مشكلة. يعني كانت الأمور كلش كانت طيبة.
1: نعم،
0: بعدين طبعا الحياة تعقدت وأصبحت الأمور تختلف عن هذه الأجواء الطيبة الحلوة اللي كانت، كنا نسميه زمن الجميل.
1: نعم نعم،
0: فعلا كان زمن جميل في كل شيء.
1: نعم، ببساطة وبوساطة الناس اللي فيه أيضا، يعني
0: الحياة طيبة
1: كما تفضلت، تعقيدات الحياة يعني كانت قليلة، ويعني هذا ما جعل الناس تقترب من بعضها أكثر. المفارقة أن الآن يعني بوسائل التواصل الاجتماعي الحديث المفترض أن الناس تكون أقرب، يعني ولكن ما يحصل،
0: صارت أبعد
1: هناك فجوات.
0: أكيد.
1: طبعا بداية أستاذ أحمد، تلقيتم تعليمكم في المنامة؟
0: أي نعم، كان في مدرسة الشرقية يسمونها في فريج الذهودة.
1: نعم نعم،
0: فكانت الشرقية، وبعدين الله يسلمك إلى مدرسة الثانوية اللي كانت في القضيبية.
1: نعم،
0: يعني وزارة التربية والتعليم.
1: نعم،
0: هناك كملت الدراسة الثانوية والتوجيهية.
1: نعم، الوالد رحمه الله طبعا كان إمام مسجد الذواودة.
0: كان إمام مسجد الذواودة
1: مولى حسين رحمه الله،
0: كان يبيع أقمشة، كان في السوق.
1: نعم، كيف كان يعني له دور في التربية وفي النشأة عندكم في البيت أستاذ أحمد؟
0: والله يعني احنا يعني كنا من العوائل المحافظة. أبوي طبعا كان دائما يحاول إنه يعني يخلينا دائما نصلي وفي أوقات في المسجد، وكان يعني حريص إنه على التعليم، ما يخلينا إنه يعني الواحد يتغيب، دائما كان يحرص على تعليمنا. لكن الشيء يعني المفارق إن إحنا كنا نعتمد على نفسنا أكثر من الزمن الحالي. كان الواحد هو يعرف مصلحة نفسه، كان هو اللي يتعب علشان يذاكر وينجح. يعني معنا يعني كان في رقابة، لكن الرقابة كانت مو بشكل الحين اللي كانت يعني مباشرة، لا كانت يعني رقابة ذاتية أكثر كانت في أيامنا.
1: نعم، وعادة يعني بيت إمام المسجد يعني فيه نوع من المركزية بين الجيران وبين بين الأهل.
0: نعم
1: نعم، يطلب يعني عادة الاستشارة.
0: استشارة أي واحد مثلا عنده شيء مشكلة أو يبي يعني فتوى دينية شيء، دائما يجي البيت ويسأل عن، يسمونه أبوي مولى حسين.
1: نعم،
0: وهو يعني يحاول على قد يعني

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في لقاء يجمعنا معكم مجددا، نوثق من خلاله سيرة قامة من قامات إذاعة البحرين، والتي كان لها من الإنجازات ما أوصل الإذاعة إلى مستواها الراقي في يومنا هذا. أرحب بكم جميعا مستمعينا الكرام، وأرحب بضيف هذا اللقاء الأستاذ أحمد حسين. حياك الله أستاذ أحمد.
1: الله يحييك، وأنا سأتشرف

0: معرفتي حيساعدهم.
1: نعم. هل هذا الشيء هو اللي يعني شجعكم فيما بعد لاختيار السلك حتى التدريس الديني أو الاعتناء بالشأن الديني أو الشرعي؟
0: أي نعم، يعني أنا اتجهت للدراسة الدينية، وكانت في البداية المدرسة الدينية اللي كانت في السوق هذه كانت يعني ما
1: قبل
0: كانت
1: ما تصير قبل ما تصير المعهد الديني الآن كانت المدرسة الدينية
0: في لا المدرسة الدينية كانت في يم سوق الخضر اللي في السوق.
1: نعم نعم.
0: إيه هناك كان مبنى صغير، وكان يعني كان التعليم كلش بسيط وذاتي، وكان يعني تقريبا مو يعني كان مدرسة حكومية معروفة، كانت يسمونها المدرسة الدينية، وكانت يعني تحت إشراف المغفور له الشيخ سلمان بن حمد طيب الله ترى.
1: نعم.
0: فكنا يعني نعيش حي يعني منهج بسيط، نحفظ الأحاديث الدينية والآيات القرآنية يعني عن ظهر قلب، وبعدين يسوون لنا امتحان آخر السنة بحضور المغفور له بإذن الله الشيخ سلمان، وكنا يعني نلقي هالأحاديث.
1: نعم.
0: وناخذ الشهادة.
1: نعم.
0: وكانت يعني تحت أمرة المدير كان الله يرحمه أبو القاضي عيسى أبو بشيت.
1: نعم.
0: كان هذه كان هو المدير، فكنا يعني تقريبا التلاميذ كلنا في تقريبا سن واحدة، وكان الأساتذة معدودين، كان مدرس كان مدرس الرياضيات طبعا والإنجليزي والمدرس الديني طبعا. فيعني يعني ما كان ذيك المنهج مثل مناهج المدارس الحكومية.
1: نعم.
0: يعني عشنا هناك كذا يعني سنتين ثلاث، وبعدين أبوي أصر أن أنا أذي إن يسجن لي مدرسة حكومية، فكانت المدرسة اللي هي اللي عند الوزارة اللي يسمونها وزارة المعارف الشرقية في المنامة. فسجلت هناك، وحتى لما أنا قدمت أساس إن أنا لازم أكون أول يعني الدراسة يعني صف أول، لما قدمت لهذه الامتحان قال لا أنت تصلحك صف رابع
1: ما شاء الله
0: أول. إيه.
1: نعم.
0: فدخلون المدرسة الشرقية اللي في الذواودة.
1: نعم.
0: إيه وتميت هناك إلى آخر دراسة الابتدائية.
1: نعم. الجميل أن في هذه الحقبة أيضا وفي عهد المغفور له بإذن الله الشيخ سلمان بن حمد تم افتتاح إذاعة البحرين.
0: إيه نعم. في

0: وزير اولا وزير الله يرحمه كل العصريه يمر علينا يشوف ايش صاير. فقالوا له ترى اليوم ما عندنا مذيع، بس عندنا مذيع وما يصير نطلع اخبار بدون مذيع. فهي شافني قال طلع احمد خلاص ما انا ما عندي اي خلفيه من عشان التلفزيون. قال تبع تبي خلفيه ولا امشي امشي. امرني ان اخذ النشره وادخل الاستوديو الى سيدي بدون ما لا تمرين ولا اي شيء. قلت له ما عندي يعني اي. قال انت بعد تبي تمرين يلا تفضل روح.
1: بحكم خبرتك في الاذاعه
0: اي والله ما كان يعني لي هل. فسيدي اخذت النشره ودشيت الحمد لله. يوم سالت هذه قال لي والله شيء عادي طبيعي كنت عادي يعني تقرا الاخبار. فبس أتميت على ليسة الأخبار في إذاعة أو تلفزيون.
1: نعم.
0: أحرر الأخبار في التلفزيون وأخذ النشرة فأخذوني كمذيع بعد غير محرر ومع الإذاعة عادي. فتميت يعني مثل ما كنت أي يعني عندي نية أن أدخل لا الإذاعة ولا التلفزيون.
1: فهي أقدار.
0: هي أقدار.
1: نعم.
0: توفيق من الله.
1: نعم.
0: هو اللي سهل لي هذه كل شيء بدون ما أنا أختار شيء.
1: جميل.
0: فالحمد لله يعني.
1: نعم.
0: مشيت وذي. ما الحمد لله ما يعني ما كان ذاك يعني تقول مثلا صعوبة ولا شيء.
1: الحمد لله. أستاذ أحمد يعني راح نرجع الإذاعة يعني مرة أخرى، ولكن مسألة انضمامك للتلفزيون سؤال يتعلق بال. الإعلام، هل يفضل لمذيع التلفزيون أن يتأسس في الإذاعة أولا؟
0: هو فعلا الإذاعة هي اللي تأسس حق التلفزيون، لأن مذيع الإذاعة يعني يأخذ أهم المواصفات المذيع، وبعدين لما يعني يروح التلفزيون. حتى الله يرحمه كان طارق مؤيد وزير الإعلام السابق يقول شوفوا اللي عندكم يبوا لنا احنا تلفزيون. يعني هو يعتبر الإذاعة هي تدرس هذه ونيب لما يشوفونها زين يقول يبوا لنا في التلفزيون.
1: جميل.
0: فكانوا يعتبر الإذاعة هي الأساس عشان يبي التلفزيون يعني يطلع النبوغة اللي درسها في الإذاعة.
1: نعم.
0: فكان هذه نظرة، وفعلا كانت نظرا أن اللي في الإذاعة كان يعني ينجح في التلفزيون.
1: طبعا انتقلت أستاذ أحمد من قراءة نشرات الأخبار في الإذاعة إلى تقديم عدد من البرامج، وذكرت أيضا بعض هذه البرامج في لها يعني صبغة تمزج بين التمثيل وبين الرواية. حقيقة فريق الإعداد يعني مشكورا الأستاذ سيد حسين جهز لي قائمة من البرامج الموجودة عندنا في الأرشيف، ويعني هي بعض البرامج وليس كل البرامج. يعني مثل برنامج كلمة خير، ويعني هذا كان في سبعينيات القرن سنة 77 يعني تحديدا. برنامج الكلمة الطيبة كان إنتاج سنة 81، هذه يعني أستاذنا كان من إخراج المخرج الكبير الأستاذ محمد الجابر طبعا من أعدادكم وتقديمكم. برنامج أيضا صفحات مضيئة من تاريخنا، ويعني هذا البرنامج كان من إعداد وتقديم طبعا الأستاذ أحمد حسين وأيضا الأستاذ جاسم الهاشمي. نعم. أيضا من إخراج الأستاذ محمد حسن. ويعني عديد من البرامج منها من أهمها طبعا المسلمون والإسلام كان من إعداد الدكتور عوض هاشم رحمه الله، ومن إخراج الأستاذ محمد الجابر. أيضا برنامج قالوا في الإسلام، ويعني هذا كان من إعداد الأستاذ راشد أبو أحمد، ومن تقديمكم أيضا قطوف من أدب النبوة من إخراج الأستاذ نبيل العلوي، كان الأوائل في حضارة الإسلام، كان من إخراج الأستاذ محمد جابر.

0: هذه البرامج لا شك بأن يعني جمعتكم مع أطقم العمل فيها ذكريات جميلة.
1: هو بعد ما ذكر قضايا إسلامية.
0: قضايا إسلامية نعم.
1: هذا كان من إعدادي وتقديمي.
0: نعم.
1: وكان مخرج محمد الجابر.
0: نعم.
1: وبعدين صار من يعني أظن لما محمد الجابر كان يسافر ولا عنده ياخذ إجازة ياخذ الأخ عبد النصر نعار.
0: نعم.
1: فقضايا إسلامية يعني أنا ما بقى شيخ في البحرين رجل دين شيخ أو واحد زائر إلا استضافته في البرنامج هذه.
0: نعم.
1: فيعني تعرفنا على يعني مجموعة كبيرة من المشايخ في هالقضايا الإسلامية. كانت القضايا دائما القضية اللي تهم المجتمع وتهم الناس ونستقبل الأسئلة من المستمعين.
0: نعم.
1: إيه فيعني ناس كثيرين يعني كانوا يتصلون فينا فيجاوب الشيخ اللي كان. وبعدين صار كان تطوير في قضايا إسلامية تفسير أحلام. من نفس القضية صار في تفسير وهذا بعد زاد من هذه البرنامج يعني الشعبية. فاحنا ما كان عندنا نية ان نسوي تفسير الاحلام بس واحد من رجال الدين عنده اللي اسمه فكان يفسر الاحلام. فيعني لنا ذكريات في برنامج قضايا إسلامية. حتى سجلنا مرة واحدة قضايا إسلامية مع الاستاذ عبد الناصر النعار الى السعودية. رحنا مع شيخ سجلنا هناك معاه ويعني تعرفنا عليهم. فيعني عشنا يعني مع المشايخ وهذه زين يعني.
0: نعم.
1: وقت طيب واستفدنا منهم.
0: جو الإذاعة مع الزملاء ومع المخرجين شلون كان أستاذ أحمد؟
1: والله يعني يتروالي جو عائلي أكثر من جو عمل. يعني الكل كان متفهم الثاني وساعده ويعني عشنا يعني كأسرة واحدة.
0: يذكر طبعا الأستاذ عبد الناصر النعار بأن أول برنامج مباشر على إذاعة القرآن الكريم

0: هذه القضية صارت على أساس أن الإذاعة هو التلفزيون ما كان في بالي، صار التلفزيون بعدين نقل ويانا يعني نفس الصوت.
1: طبعا اختيارك للموضوع أستاذ أحمد هذه ليملأ الوقت اللي ما قبل الخطبة،
0: إيه
1: ما قبل صعود المنبر
0: في خطبتين أقول في أذانين.
1: نعم.
0: الأذان الأول في طبعا مهلة للأذان الثاني، فأنا في هالحالة دي عندي شو اسمه القضية اللي أطرحها، حتى ساعات هي الخطيب يقول لي يعني أنت ما خليت لي شيء، أنت عن شرحت القضية كلها، هو كان بيلقي نفس القضية
1: اليتيم.
0: فكنت يعني أخذ القضية وبعدين أشرحها بين الأذانين، وبعدين لما الخطيب يلقي الخطبة أنا ألخص الخطبة بعد لما يعني ما أختم اللقاء، ما أختم يعني
1: رأساً نعود للأستوديوهات
0: يقول ننتقل، أقوم ألخص القضية وألخصها وأخذ منها الدروس وأذكرها في التعليق. فكان حتى الخطيب استانس من هالناحية يعني، فيعني كان أنا يعني أؤكد على هالخطبة في النقاط اللي أذكرها، وبحتى ساعات المخرج يقول يلا نبي ننتقل، فأنا ما أخذ راحتي في هالبعض الأشياء. فهذه كلها يعني لها ذكريات مع الخطب.
1: كنتوا تنقلون من بداية مسجد الفاتح ولا كنتوا بداية في مسجد آخر؟
0: هذا الصم كنا في القضية أول شيء مسجد القضيبية.
1: نعم.
0: كان الله يرحمه الشيخ يوسف الصديقي.
1: نعم.
0: إيه من تالي شيخ يعني عقب ما كم خطبة يعني أخذنا من جامع القضيبية، بعدين برز مسجد الفاتح
1: سنة 88
0: يعني مسجد، فصار عندنا هناك الذي خاصة حق التلفزيون أوسع وأشراح وأجمل. نعم. فصرنا ننقل من مسجد الفاتح، حتى كان نقل أول مصار كان في الفاتح يعني الروح كان هناك ما يعني حق صلاة الجمعة أقوى صلاة العيد. تالي قال لا في مسجد الشيخ عيسى في الرفاع.
1: نعم.
0: هني سأل عقب من بنوذي، فانتقلنا إلى مسجد الشيخ عيسى.
1: نعم.
0: وهناك كنت أنا أنقل، أنا معطيني حجرة مالت الإمام نفسه. أنا قاعد ويا الإمام في نفس الصف والمصلين وراء، فكنت أنا أنقل الصلاة من الحجرة هني.
1: نعم.
0: مع الخطيب. فتمني والله مدة، بعدين صار عندنا النقل فوين في الصخير.
1: نعم.
0: عند جلالة الملك،
1: في عهد جلالة الملك. نعم.
0: فقالوا هناك يصير النقل، فكنت أنقل من السيارة.
1: نعم.
0: سيارة التلفزيون.
1: نعم.
0: فصار إنه يعني قدامي أنا المشهد كله، فأنا أصف المشهد من السيارة.
1: نعم.
0: وعندي يعني مونيتور أشوف إذا كان في يعني شو اسمه أي حركة أنا سأسجلها وأعلق عليها.
1: الأشياء اللي ما تنسى يعني أستاذ أحمد. هاي من الذكريات اللي ما تنسى. لا أيضا هناك يعني.
0: إيه في ذكريات في الحج. في الحج مرة أنا طبعا أنقل كلمة البحرين في المناسك الحج. طبعا كان احنا نقعد في حجرة زجاجية مجابل الكعبة المشرفة.
1: نعم.
0: الكلمة الله يسلمه مكتوبة نعطيها حق رئيس المذيعين السعودي.
1: نعم.
0: عطينا كل الكلمة على أساس أنه هناك يعطيني إياها مسلمها، ورحنا يعني خذتنا السيارة من جدة إلى الحج إلى مكة، وقعدنا ننتظر، وصارت عفلح الملك بيوصل ملك فهد.
1: نعم.
0: صار العفسة نحن ننتظر الكلام إني أنتينا الأوراق السكريبت. ما يتنقل أكو رفيشكم اللي عنده الأوراق ما يخلونا يدش لأن الملك بيوصل، نحن شو نسوي؟ قال لازم ننتقل. ما يصير. فقاموا

0: فقال ننتقل، قال يلا، قال أول شيء الأردن أساس نحرف الحروف الأبجدية. زين الحنيق إياي هذه كان الله يسر الله يذكره بخير، بدر كريم المذيع رئيس المذيعين، ها أحمد أنت الحين البحرين بس ما عندي أوراق، كيف تبي ذي تلقي الكلمة ولا نخلي تونس؟ قلت له بلقي، وفعلا الله وفقني بلقيت الكلمة، كنت حافظ الآيات والأحاديث ووصفت المشهد
1: كله ارتجالي
0: وارتجالي إيه ارتجالي، وطولت وقام يهوس علي ريلي، قال بس يا أحمد خلاص أكون ينتظر التونسي. فالحمد لله يعني أنقذنا الموقف.
1: ذكرت أستاذ أحمد أسماء طبعا الأساتذة الكبار، أستاذ إبراهيم كانو والأستاذ أحمد سليمان الله يرحمهم من روحهم الجنة، وذكرت أيضا الأستاذ عبد الواحد درويش، وذكرت أيضا الأستاذ محمد الجابر والأستاذ عبد الناصر النعار. في وقت في تقديمك في أخبار الإذاعة وكذلك للبرامج، من تذكر من زملاء التقديم الإذاعي؟
0: يعني ذعت برنامج مع المرحومة كريمة زيداني
1: الله يرحمها،
0: الله يرحمها إن شاء الله. إيه كان في برنامج، وفي برنامج على الهواء كان مع المرحوم عوض هاشم، كان مشوار الظهيرة وياه، كان حتى الناس وايد استانسوا من المشاركة، لأن المفروض كان واحد، فوايد استانسوا قالوا يعني وايد طريقة حلوة بيني وبين المرحوم عوض هذه. والله يرحم نبيل علوي المخرج، هذه لما أنا أذكر القصة هو كان المخرج ويبي تمثيل، يقام ياب ممثلة هي أمينة القفص،
1: هي كانت القفص.
0: كانت هي عندها الصوت هذا، فهو كان يخليها هي اللي تمثل المشهد اللي في القصة.
1: هل تذكر أيضا يعني ممثلين كانوا معاك أيضا في مثل تقديم هذه البرامج اللي تجمع بين التقديم الروائي وأيضا التمثيل؟ أستاذ أحمد
0: هذه
1: اللي كانوا يؤدون الصوت، أصوات الشخصيات الموجودة.
0: إيه أصوات الشخصيات.
1: في صورة يذكر الأستاذ عبد الناصر النعار بأن هناك صورة عندنا في الإذاعة تجمعك مع يعني عدد من الشخصيات، الأستاذ أحمد يتيم، الأستاذ برية كمال، أيضا الأستاذ فتحي عبد الله، والأستاذ إبراهيم عيسى كذلك.
0: بلى
1: طبعا يعني أستاذ عاصرت الإذاعة من لما كانت في العدلية.
0: إيه نعم.
1: قبل ذلك أيضا يعني
0: إيه كان أن أنا أول ما هذه كان في المؤقتة اللي هي في وزارة العمل.
1: نعم.
0: هذه كانت مبنى من خشب كذا، ويعني كان مقسمة على أساس أنه مؤقت لننتقل إلى العدلية.
1: نعم.
0: أنا هني شو اسمه هني أنا دخلت الإذاعة وقدمت الامتحان، وقال لي عن النقل وعن هذيك هنا في وزارة العمل.
1: نعم.
0: تمينا في هذه المعادلين عقب كذا سنة وشيء، قالوا كبار الإذاعة
1: انتقالكم للعدلية كان بعد صيانتها وتطويرها،
0: بعد الصيانة
1: وقبل أن تكون هني في مدينة عيسى.
0: إيه كنا قبل في مبنى وزارة العمل، وبعدين في العدلية، بعدين إننا في مبنى هنا مدينة عيسى.
1: نعم.
0: فصار شوي المرة تصير أحسن وقت وتتطور أكثر.
1: المواد اللي كنتوا تأخذون منها يعني المعلومات اللي تستقونها للبرامج، ذكرت أستاذ أحمد بأن هناك البرامج اللي فيها الصبغة السينمائية كانت بتخويل أيضا من الوزير بأن هناك تسهيلات. البرامج الثقافية أو الدينية حتى اللي فيها القضايا هذه، من وين كنتوا تأخذون المواد اللي تعينكم؟
0: أنا كل الأشياء اللي أعددتها كلها مجهود يعني ذاتي، ما كان عندي ما شاء الله عندي مكتبة كنت أنا وايد

0: والقراءة. يمكن عندي وايد كتب في كل شيء، كنت أنا أحب أقرأ من سياسة إلى ثقافة إلى دين إلى فلسفة. فكنت لما أجمع المعلومات فأعدل البرنامج. يعني ما كان يعني عندنا قسم إعداد، ولا كان نفس اللي بيعد البرنامج هو نفسه، يعني مثل ربما يعد واحد وأنا قدمه، أو يعد المهم المذيع إذا عنده شيء هو يقدمه. فكان ذاك الأيام ما كان في عندنا، ربما في برامج ثانية مشوار الظهيرة ربما في كان معدين يعدونها عشان الناس يقدمونها ثانيين.
1: نعم.
0: بس البرامج العادية مثل اللي أنا كنت أعدها قصة الأسبوع وهذه من أعمدة الصحف، هذه كلها كانت طبعا من أعمدة الصحف، من
1: الصحف اليومية،
0: الصحف اليومية التي تيني إلى هذه عشان أنا أخذ منها المادة. كل من يعني مجهود ذاتي أقرأ الكتب وأعد الموضوع.
1: يذكر محبوك أنه يعني عندك مكتبة كبيرة في البيت.
0: أنا حتى مرة كنت بسوي برنامج اسمه في بيتي مكتبة، كذي في بيتي مكتبة. قلت أنا بتصل بالناس اللي أعرفهم أسألهم يعني هذا عندك كتب؟ ففي واحد أذكره والله توفى الله يرحمه،
1: الله يرحمه،
0: أعرف أنه هو يحب الكتب، اتصلت فيه. تدري ذاك الأيام كان شتوى الأيام صعبة. أقول أبي فلان، واحد أظن زوجته ما أدري أخته، قالت أنت من؟ قلت أنا أحمد حسين، أبي عندي برنامج اسمه في بيت مكتبة، وأنا أبي أخذ فكرة عن مكتبة فلان. أنت من؟ شنو؟ قاموا خافوا، قالوا لا لا لا ما عندنا ما عندنا. قلت يا جماعة لازم أبي هذه، قالوا لا ما عندنا هذا الشخص. من برامج اللي قدمت برنامج حق الداخلية اسمه طريق الأمن والسلامة.
1: نعم.
0: اسم البرنامج يعني نساعد مع الداخلية علشان نوضح الأشياء الأمنية حق الجمهور.
1: جميل.
0: هذه على طريق الأمن والسلامة أنا يعني قدمتها بمساعدة الرحمن أبو أحمد. فهذه كمان علاقات العامة، قال لي أحمد نبي نسوي برنامج حق الداخلية كذا كذا، سوي مقابلات مع المسؤولين في كل جهاز، يعني مثلا جهاز المرور، جهاز الأمن وكذا، يعني مخدرات يعني عادي دخلت أنا الجهاز.
1: العمل في في في في التلفزيون أستاذ أحمد يختلف عن العمل في الإذاعة أكيد.
0: إيه.
1: خلاصة تجربتك الآن بعد هذه السنوات الثرية بما تحمله من العديد من البرامج والعديد من المراحل الجميلة اللي يعني جمعتك مع العديد من الأشخاص وكذلك عصرت فيها العديد من الأحداث، أستاذ أحمد الله يعطيك الصحة والعافية، شو اللي تقدمه من نصيحة للإعلامي المبتدئ أو الإعلامي الجديد فلنقل بوجود كل هذه المسهلات الآن، يعني من يعني إنترنت ووسائل تواصل اجتماعي سهلت على الجميع، حتى اللي كان عسير بالنسبة أو يعني اللي كان يحتاج إلى يعني مشقة بالنسبة للجيل السابق الآن أصبح عندهم سهل.
0: إيه والله يعني الجيل هذه في الحقيقة محظوظ، يعني كل شيء عنده موجود ويقدر يطلع أي شيء كل سهولة، عكس الجيل اللي كنت أنا منهم قديمة، لأن كل شيء كان بصعب أنك تطلع المعلومة وتطلع. وبعدين يعني الإنسان خاصة المذيع بالإضافة إلى الصوت لازم هناك يعني ثقافة، الثقافة لازم تعرف كل شيء عن شيء وتعرف شيء عن كل شيء. هذه الثقافة مع الأسف يعني ما موجودة هالأيام، الكل يعني انشبك مع السوشيال، يشوف الموبايلات ويشوف بدون ما يعني يركز أو شوي يتعب روحه على كتاب. الناس قليلين اللي اليوم يعني يشترون الكتاب ويتعمقون فيه ويقرون.

0: فهذه أنا أهم شيء عندي إن المذيع يكون مثقف، يكون يعرف كل شيء، خاصة إذا بيقابل ناس ولازم يعرف عنهم. مثلاً بيقابل مثلاً شخص لازم يعرف هذا الشخص من وشنو شغله، وتعمق في شغله. مثلاً إذا كان مثلاً إنسان يعني عنده في المجال معين يروح يقرأ عنه عشان يقدر يفتح عند بابا الحوار وياه، وعشان يثري المستمع بالمعلومات اللي. لكن مع الأسف تشوف يعني هو المذيع إذا هاللون ضحل الثقافة ما يقدر ينجح في الشغلة.
1: نعم. نقلتكم إلى العدلية حسيتوا بالتغيير أم بقي جو الإذاعة كما هو؟
0: لا والله حسينا بالتغيير عدل، يعني انتظمنا أكثر، صار الإقبال على العمل أكثر. لأن هناك شوي كان كئيب مسيرة العمل، يعني كانت يعني المبنى مو مبنى إذاعة.
1: نعم. وما زالت العدلية موجودة وشغالة؟
0: إيه شغالة. كانت العدلية المبنى اللي يعني الله يرحمه إبراهيم كانوا صج قال هذه الإذاعة.
1: نعم استاذ.
0: إيه فيعني الكل يعني ارتاح، يعني في بين فرق ما بين العدلية وما بين وزارة العمل القديمة. هني يعني صارت الأجواء يعني لطيفة يعني شيء منظم، كل شيء منظم. وكان عندنا المذيعين طبعا الأستاذ حسن كمال والله يرحمه عبد الرحمن عبد الله.
1: نعم.
0: وطبعا المخرجين نفسهم عبد الواحد درويش، وعندنا طبعا عبد النبي حسين،
1: أمينة حسن،
0: أمينة حسن،
1: عتيق سعيد،
0: أمينة الشملان، الله يرحمه سعيد الحمد.
1: نعم.
0: هذه كلنا هني ما يعني موجودين كنا.
1: بروين زينل
0: تالي بعدين ياتنا بروين حبيب.
1: نعم. كان معاكم الأستاذ عتيق سعيد.
0: إيه طبعا الله يرحمه أبو هاني أستاذ عتيق سعيد، هذه كان معي في الحجرة. أنا وهو في حجر معطينا في اسمه في مبنى العدلية.
1: كان مبنى وفي استوديوهات وفي
0: إيه كان في استوديوهات، في مكان حق الهندسة خاصة، في بعد مقصف هو يعني اسمه للمأكولات هذه الخفيفة.

0: والأشرطة يعني يقومون يجهزونها حق البرنامج على طول اليوم 24 ساعة. فكانوا يعني هم مثل ما تقول مطبخ الإذاعة معتمد عليهم في كل شيء. هم المسؤولين مثلا برنامج يسجلون اليوم يروحون يدورون المذيع تعال شو وين الحلقة حق اليوم، إنه لازم يبون الحلقة عشان تكون متكاملة البرنامج. فيعني لهم جهود يعني في الحقيقة حق الإذاعة.
1: في السابق طبعا الإذاعة كانت يعني ساعات عملها أو ساعات البث من الافتتاح اللي هو زام الافتتاح الساعة 5
0: أيوة
1: إلى منتصف الليل أو
0: أيوة.
1: وخلاص
0: هو كان لمنتصف الليل لكن بعدين صارت 24 ساعة.
1: متى كان هاي التغيير أستاذ؟
0: هاي التغيير أظن كان أيام الحرب الخليجية الثانية اللي صار فيها شوي الخطر وذي إنه لازم ذي، فتمت إنه حتى إحنا أيام الحرب كنا نرقد في الإذاعة. إيه كنا في الإذاعة يعني ما قال لازم يعني تعملون حسابكم أنتم في الإذاعة 24 ساعة. بعدين يعني برنامج الإذاعي كان مرة واحدة يوم كان تبنى يعني نغلق الساعة 12 صار ظرف يعني صج يعني الواحد يعني ضاع فيها يعني صار شهر رمضان والعادة إن الناس هنا تعرف إن ليش الساعة 12 لازم يعرفون إن بكرة العيد ولا لا، وصار مرة واحدة إن قالوا لا ما ثبت هذه عاد عقب الناس رقدة وخلاص الساعة 12 بلدت الإذاعة
1: باشر بيصومون،
0: وقالوا باشر بيصومون ما ثبت باشر الحين عش شلون تروح تخبر الناس الإذاعة بندة تلفزيون بند كل الساعة 12. فجي الوزير الله يرحمه طارق شو سوي الحين؟ قلنا والله ما أدري الكل راقد شلون نبطل الإذاعة؟ ما سألنا نبطل الإذاعة عقب ما بندت. فأظن بعدين قالوا إن يتم 24 ساعة
1: على أساس
0: يعني على أساس إن يصير شيء ولا شيء.
1: بالنسبة لبرامجك أستاذ،
0: عندي برنامج كان مع البلدية اسم البحرين الجميلة، هذه تعاونت أنا مع البلدية وقدمت البحرين الجميلة أظن كان تلفزيون بعد إيه. فيعني أخذنا الأماكن الجميلة ونصورها ونتكلم عن الأمان والذي في البحرين، هذه كان أيام التلفزيون.
1: كان لكم زيارات حق دول الخليج أستاذ إيه؟ أحمد
0: طبعا أنا كنت يعني مرشح في كل دورة من مجلس التعاون كنت أنا أمثل البحرين في الإذاعة
1: ما شاء.
0: فقالوا يعني في عندنا هناك تبادل مذيعين. تبادل مذيعين أنا طبعا أرسلونا حق مجلس التعاون حق طبعا كل دول الخليج. فيعني وكان مذيع من عندهم عندنا في الإذاعة
1: لفترة من الزمن.
0: إيه وأنا أروح هناك، فأنا قريت النشرات في كل دول مجلس التعاون
1: ما شاء الله. وبالنسبة لي تغطية القمم الخليجية أيضا كان لك حضور فيها أيضا.
0: كنت في كل قمة أنا كنت أذيع على الهواء الجلسات الافتتاحية والختامية. فأنا قرأ كل البنود اللي صارت في الجسمة في الجلسة فكنا نغطيها يعني كامل. طبعا كان في مذيعين ثانية من دول الخليج كل دولة بروحها وذي كنا نقدم هذه الجلسات.
1: صارت بينكم معرفة وزمالة أيضا يعني بينكم بين يعني المذيعين دول مجلس التعاون خلال هذه الرحلات.
0: اي صار طبعا من طبعا المذيعين السعودية سعود إمارات كلها زملاء كانوا قطر كويت.
1: هل في موقف من المواقف من خلال هذه الرحلات والتغطيات يعني ما تنسى لحد الحين؟
0: يعني موقف أنا يعني كنت يعني مذيع كان في عمان مسقط في إذاعة عمان كان في عندنا طبعا الأخبار قالوا لي عليك الأخبار اليوم، وكان ذاك اليوم بالذات

0: في كلمة حق جارة السلطان قابوس.
1: نعم. رحمه
0: الله يرحمه. فقالت يعني معقدة. قالوا لي قراها على الهواء. قريتها على الهواء.
1: كانت مكتوبة.
0: مكتوبة إيه. لا زين إن أنا قريت يعني هذه. يا المذيعين قاموا هنوني مبروك يا أستاذ أحمد. إحنا ما قرينا نقراها. أنت الحمد لله تمام قريتها عدل. قلت الحمد لله الله وفقني وأنا. قال يعني كانت طويلة وكانت معقدة. هذه واحدة كانت يعني من المواقف يعني صارت ما أدري كان في الكويت. في الكويت كان مجلس التعاون. زين كان مفروض أن أقرأ الأخبار ذاك اليوم جلسة البداية الأولية هذه الأول ولا كل ساعة. كان مدير التحرير مصري بالدقيقة يسوي لي تلفون يا أستاذ أحمد جاهز أنت أكو عليك الأخبار. وبالدقيقة قلت لا أنا جاهز يا أستاذ. وقال أكو جايك السيارة تعال على عصابة. أنا خلاني متوتر ويا هذه بسرعة بسرعة ودون يتحن تعال هذا شنو ذي. تدري أن كل رئيسي لكلمة يمكن ورقتين للتصريح قبل الجلسة.
1: قبل ما كانت مسجلة
0: لا كله لازم كلام. قلت له هذه شنو هذه وين لازم وياي مذيع. أنا ما أقدر أقرأ كل ذي. لازم وياي المذيع العماني. قال أي مذيع عماني. روح شوف أشوفك وقاعد ويا السلطان هناك في الجلسة اشتبي أكو المذيع هناك قاعد. فقلت له هذا استاذ أنا شقرا ذيك. قال تقرأ كله وتميت أقرأ يمكن جريب الساعة ولا. وخذ الشيء الثاني بعد دخلت الاستوديو. تقول هذه فريزر مو استوديو. قلت لي هذه شوي نزلوا. وقال ما نقدر ننزل البرودة هذه برودة لأن الأجهزة عندنا تخترب. قلت له هذا أنا ما أقدر أقعد في الفريزر. قلت كيفك. قعدت في الفريزر أقرأ لك ساعة من تصريحات الرؤساء لين هذه. قال لي حين أبي أروح الفندق. قال والله ما عندنا حد يوصلك ساعة 12 في الليل أقوم بخلص كل شيء. قلت له ما قال ما عندنا ما في
1: يعني على البرود اللي حصلت.
0: ايوه على هذا. فهذه كان موقف.
1: تتعدد المواقف يعني وتتكرر لكن الجميل انها تبقى في الذاكرة.
0: اي الحمد لله. إيه. نعم. كل شيء كان الحمد لله ما كان في أي يعني كنت شيء صعب أو مشكلة كأن مشينا الحمد لله.
1: الحمد لله. إحنا الآن يعني وصلنا إلى ختام هذا اللقاء الجميل حقيقة أستاذ أحمد حسين. لو كان هناك من كلمة أخيرة تود توجيهها عبر إذاعة البحرين.
0: والله أنا أنتهز هذه الفرصة لأشكر طبعا الإذاعة التلفزيون وكل العاملين اللي فيها وكل الزملاء على تعاونهم معي. وطبعا أتمنى من الله سبحانه وتعالى في عهدنا هذا الزاهر برعامة جلالة الملك حمد بن عيسى المعظم أن تتبوأ الإذاعة والتلفزيون المرتبة المتقدمة على كل الدول. وإن شاء الله لنا أمل كبير في تقدم الإذاعة والتلفزيون في خطوات أكبر وأحسن إلى المستقبل بإذن الله.
1: بإذن الله
0: سبحانه وتعالى.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ أحمد حسين الإعلامي القدير. وشكرا لجهودكم الدؤوبة طوال هذه السنين التي أنارت الآن للأجيال القادمة والأجيال الحالية المنهج المنضبط في الإعلام والثري بالثقافة. شكرا جزيلا لك الأستاذ أحمد. وشكرا لمستمعينا الكرام. حتى نلقاكم في لقاء آخر يجمعنا مع قامة من قامات الإذاعة. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.

0: هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذن تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
5: هنا البحرين،
1: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين،
6: هنا البحرين،
7: هنا البحرين،
2: هنا البحرين.
3: إذاعة البحرين تقدم
8: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلاً مهماً من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضراً في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
0: هنا البحرين،
3: إذاعة مملكة البحرين،
2: إذاعة البحرين،
9: إذاعة مملكة البحرين.
3: هذه إذاعة مملكة البحرين.

0: صوت الأصالة والتجديد.
1: تتعدد أساليب الجرائم الإلكترونية من الاحتيال والابتزاز إلى سرقة الحسابات والبيانات الشخصية، وقد تبدأ برسالة أو رابط أو اتصال يبدو في ظاهره موثوقاً. لذلك احرص على عدم مشاركة بياناتك الشخصية أو المصرفية، ولا تتجاوب مع أي طلب مشبوه، وتأكد دائماً من مصدر الرسائل والروابط قبل التعامل معها. وفي حال تعرضك لجريمة إلكترونية، احتفظ بالأدلة ولا تتردد في الإبلاغ عنها عبر القنوات الرسمية. وللتعرف أكثر على أساليب الجرائم الإلكترونية وطرق الوقاية منها، ندعوكم لزيارة الجناح التوعوي للأمن السبراني تحت شعار لا تسهلها عليهم في مراسي غاليريا خلال الفترة من 27 إلى 31 أكتوبر الجاري.
0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
2: أنا ابن عيسى، وعيسى وحده بطل الهيجاء والواهب الأموال والنشبا. 65 عاماً حكمه، وبها أعطى وأطعم حتى أنهض العرب.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
1: يشترط في عضو مجلس الشورى أن يكون بحرينياً وأن يمضي على من اكتسب الجنسية البحرينية 10 سنوات على الأقل، وغير حامل لجنسية دولة أخرى، باستثناء من يحمل جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بشرط أن تكون جنسيته البحرينية بصفة أصلية ومتمتعا بكافة حقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخاب، وألا تقل سنه يوم التعيين عن 35 سنة ميلادية كاملة، وأن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة أو الذين أدوا خدمات جليلة للوطن.

نسيت احساسي والعشرة وكل حلم من الاحلام على قلب البخت يشرب.

0: ومضة.
1: تعرف إن حول 60% من استهلاك الكهرباء مرتبط بالتكييف، والتوفير أحياناً يبدأ من أشياء بسيطة. فلتر نظيف يعني كفاءة أفضل. غرفة غير مستخدمة، المكيف فيها مو ضروري يشتغل. نوافذ وبيبان مغلقة بأحكام تساعد على بقاء البرودة. درجة حرارة المكيف المناسبة تفرق في الاستهلاك. تفاصيل صغيرة وفرق كبير.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.
2: أم أحمد جاتنا هاليوم ويابت ولدها أحمد. أحمد عمره 10 سنوات، تبي تسوي له فحوصات لأنه خايفة من إصابة أحمد بمرض السكري. فيوم خبرناها ليش خايفة أن أحمد صادح السكري أو معاه السكري. قالت أشوفه يروح وايد الحمام، وايد يتكرر في قومته حق الحمام، كل ساعة دخل الحمام يتبول وانتو بكرامة. طبعا أحمد عمره 10 سنوات، يوم فحصناه طلع أنه عنده زيادة في الوزن. مو بس كذي، أحمد عنده هناك علامات للإصابة بمرض السكري في المستقبل. قالت أم أحمد شنو هي يا دكتورة هذه العلامات اللي أنا ممكن أعرف أن ولدي له القابلية للإصابة بالسكر في المستقبل؟ طبعا أول علامة يا أم أحمد لإصابة أو لقابلية

0: قابلية أحمد، بسم الله عليه، لقابلية أحمد للإصابة بالسكر في المستقبل، أول شيء زيادة الوزن، رقم 2 التصبقات في الرقبة وفي تحت الأباط. بعض الأمهات يشوفون تصبقات أو بقع غامجة في الجلد يعتقدون أنها هي أوساخ، ولكن هي تصبقات احنا نسميها أكنثوزيس نيجريكانس. هذه التصبقات هي علامات ودلائل تبين أن هذا الطفل له القابلية للإصابة بالسكري في المستقبل. طبعاً بعد الفحص تبين أن أحمد عنده هذه التصبقات، ولكن يا أم أحمد أنت مشكورة أن يبتي أحمد راح نسوي له الفحوصات. الفحص المهم اللي بنسوي له إياه فحص مقاومة الأنسولين، راح نشوف البنكرياس اللي هو رب العالمين خالق لنا، اللي وظيفته يتحكم في نسبة السكر في الدم وفي تنظيم السكري. راح نشوفه بذي التحليل، تحليل الأنسولين وتحليل السكري، ونشوف هل أحمد في وجود هذه العلامات، في وجود نتائج التحليل المخبري، له قابلية للإصابة بالسكر أو لا. طبعا للأسف طلع أحمد عنده القابلية للإصابة بالسكري، وجود التصبقات هذه رقم 1، رقم 2 السمنة وزيادة الوزن، رقم 3 أحمد طول الوقت قاعد يلعب البلاي ستيشن ويأكل الأكل الغير صحي، رقم 4 الفحص المخبري اللي طلبناه حق أحمد طلع عنده كمية الأنسولين اللي تفرز من البنكرياس كمية عالية. في ذي الحالة هدأنا من أم أحمد وقلنا لها أنت الحين دورك كبير يا أم أحمد، الحين مهم أنه يكون له نظام غذائي. طبعا حولناه على أخصائية التغذية، نظام الغذائي ما في حرمان، وإنما هناك يكون نظام غذائي صحي. أحمد عمره 10 سنوات، قاعد يسمع وقاعد يفهم، والكلام احنا وجهناه لأهوة وحق الأم الاثنين مع بعض. رقم 2 الرياضة، أحمد يحب الكرة، فمهم قال إنه هو يحب يلعب الكرة أو أي نوع من أنواع الرياضات لأي طفل ثاني، فنخليهم إنهم يمارسون الرياضة. رقم 3 في عمر 10 سنوات مسموح عالمياً إن احنا نعطي علاج وقائي للطفل اللي عنده قابلية للإصابة بمرض السكري في المستقبل، أو اللي هو عنده مقاومة الأنسولين عالية. العلاج اللي بنعطيه إياه علاج وقائي راح يحميه من الإصابة بالسكري في المستقبل. والحمد لله أم أحمد وأحمد اتبعوا التعليمات ورجعوا بعد 3 شهور من أخذ العلاج. أحمد نزل وزنه، سوينا له عدنا مقاومة الإنسولين نزلت، والحمد لله المخاطر الإصابة بالسكري ابتعدت، ولكن احنا نبغي استدامة، فنصحناهم انهم يستمرون على نفس البرنامج. فنتمنى الصحة والسلامة لكل طفل له القابلية للإصابة بالسكري، على أولياء الأمور، على الأمهات انهم ينتبهون للعلامات او الإشارات اللي عن طريقها ممكن تكتشفين ان ولدك او بنتك لهم القابلية للإصابة بالسكري في المستقبل. نتمنى الصحة والسلامة للجميع.
1: قصص ونصائح طبية، قصص ونصائح طبية مع الدكتورة رابع الهاجري.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: تفنن في إسعاد الآخرين.
0: تذكر إذا أعطيت حب رجع لك الحب، إذا أعطيت احترام وجدت احترام الآخرين لك، قدمت اهتمام وجدت من يهتم فيك، قدمت أموال بارك الله لك في رزقك وزاده لك، قدمت شعور سكينة وتنازلت عن الصراعات راح تشعر بالسلام الداخلي في نفسك وبيئتك وعملك وكل مكان تتواجد فيه، قدمت معروف كبير حصلت عليه بالمقابل، فرشت ضيج الله يا بختك عاد شوف هدايا الله لك. وتذكر أن كل ما ترسله خالص لله لا تنتظر منه أي شيء، وبالتالي تلقائياً ما ترسله يعود إليك، فتفنن في الشيء الذي تريد الحصول عليه من خلال تقديمه.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية. اقتراح تعديل الدستور.
1: يحق لخمسة عشر عضواً من مجلس الشورى أو مجلس النواب حق طلب اقتراح تعديل الدستور، ولأي من أعضاء المجلسين حق اقتراح القوانين، ويحال كل اقتراح إلى اللجنة المختصة في المجلس الذي قدم فيه الاقتراح لإبداء الرأي. فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع تعديل للدستور أو مشروع قانون وتقديمه إلى مجلس النواب خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ إحالته إليها.
2: الله يا هذا الوطن من قدي في حبه، أرجع من أول أبتدي وأزيد في حبه واهتفل اسمك كل حين. عاش الوطن غالي، عاش الوطن عالي، وعاشوا ناس الطيبين.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: إذاعة البحرين تقدم.
2: شنو ذي؟ شنو ذي يا صقر؟
3: هذه طاقة ملفح، طاقة ملفح جاية من البحر على بيوتنا، على بيوت علي شاهين. غدروبنا، غدروبنا يا عيال النكعي.
4: وقف يا صقر، صقر وقف.
5: اللؤلؤة.
2: طلع داني، طلع داني ولا طلعت روحك؟ طلع داني ولا بلحت شدك قطتك حق اليراي؟
3: ما بقت شيء، والله ما بقت شيء. متهوم بري والله يشهد.
2: ما تستحي ولا تخيل على وجهك تبوك ربعك أهل ديرتك اللي تاكل معاهم وتشرب، وين بتروح من رب العالمين؟ براويك
3: ما بقت شيء، حرام عليكم. نبشون هذه ظلم، ظلم يا نوخذ ظلم.
1: اللؤلؤة مسلسل يومي من تأليف عيسى الحمر.
2: ها؟ داني؟ تقطين ولدي يا عدوت الله، تقطين ولدي، تقطين ولدي.
6: ما في منك عيال، ما بي أعيش معاك.
2: إذا ما عشت معاي بتعيشين مع أحد غيري، بحرمك من الدنيا مولية.
6: ما بي أعيش، ما بي أعيش معاك، ما بيك.
2: أنا ما تبيني؟ عيال من تبين؟ من تبين؟
5: الموسيقى التصويرية هشام خليفة.
7: أنا مستعد أسوي اللي تبي، مستعد أبيع لك كل شيء، وإذا تبي الدكان بعد بتنازل لك عنه، بس شيل اللولوة من بالك، بنات الدير وايد وكلهم يبون ينسبونك.
8: أنا في الأول يمكن كنت أتنازل عن بنتك، لكن عقب ما ولدك وصلني لباب بيتي وهددني ما برضى بشيء غير الزواج من لولوة ويا أنا يا ولدك.

من حين ما جنت لو خلص

0: اللؤلؤة أداء الفنان أحمد الجميري.
1: المواويل للشاعر علي عبد الله خليفة.
0: اللؤلؤة.

0: ما جيت باركت لنا بزواج معان، كأنك زعلان من زواجه من بنت عمه.
1: الله يطرح لكم البركة، بس كنت أظن إنكم بتحترمون يجيتي لكم وبتردون علي حتى لو ما كنتوا تبون تقربون سند وتزوجونه بنتكم.

0: والله احنا اخذنا شور ابو البنت وشاورنا حتى البنت بنفسها وكلهم رفضوه ما يبغونه، وهذه زواج مو هو بيع وشرة.
1: وليش ما قلتوا لي؟ ليش ما طرشتوا لي طارش؟ عنويتي لكم ما لها قيمة، ما لها احترام، ما اسمع الا الطبل والطار وانا قاعد انتظر جوابكم.
0: والله تشوف يا ابو صقر، احنا شمينا ورايا ييتك عطبة ومب عيال النقعي اللي ينقص عليهم
1: عطبة.
0: نعم،
1: ايش هالعطبة اللي شميتها يا فضل؟
0: شمينا عطبة والسلام، واللي على راسه بطحة يتحسس عليها.
1: بالعون ايتكم شيني مديم شيني عيال النقعي، واللي نسويه شو نسويه؟ عمركم ما تصفون لنا.
0: كلن يدور مصلحتي يا عثمان. نعم، كلن يدور مصلحته. وإذا كنتوا هالكثرة تحبون ولد صالح بن سند ويمون عليكم، عطوا واحدة من بناتكم. بنات شاهين وايد، أما إحنا ما نرخص ببناتنا حق الغريب لو يعطونا عدالهم ذهب.
2: والله أيوة حال سند ما يسرك، لا حاله ولا حال أبوه.
1: ليش يا أبوك؟ ليش بس؟ لأن بيت النقعي ما ناسبوه.
2: بيت النقعي محاربينه من زمان، ضيقوا عليهم وخلوا تجارتهم تبور، وهم الحين يفكرون يضعنون من الديرة مو لي وحده.
1: يضعنون؟ أنت تدري عن كل هذه وساكت يا صقر؟
2: والله شو أقول لك، أيوة ما في يدني شيء نسويه.
1: لا، إلا في يدني أبوك، وحتى لو ما نقدر نسوي شيء الكلمة الطيبة صدقه.

0: منقرور والبامبو والدنشل وصل الفرضة يا أبو سند، وانت أول واحد أقول له، لأنك تمون علي جيت أخبرك حتى باكر لا تشرح علي وتقول ما قلت لك. ها
1: ما قصرت أشليمي، ما قصرت، لكن الحال مو بلولي، الحال صار عسر والسوق تعبان، الواحد والبي يطلع يوميته.
0: ثلاثة أشهر من وصيتني على البضاعة ما مداني، رحت بامبي ورجعت تغير الحال كذي، ايش صاير؟ عسى خير.
1: السالفة طويلة يا شليمي، طويلة.
0: السالفة طويلة ولا قصيرة؟ شو ورانا؟ قول حق أخوك اللي في خاطرك، وأنا مستعد أسمعك من الحين لباكر، يمكن الله يجعل في يدنا العون والله يكتب الفرج لنا ولك. قول قول وأنا أخوك، قول.

0: تفضل، هذا حقك يا أبو صقر.
1: كم هذا اليد؟
0: 750 روبية
1: بس؟
0: والله مالك علي محلوف يا أبو صقر، أني ما أخذت عليك ولا بيزة. هذه البيزات في صرارها، سوق بامبي مو مثل الأول، واليابان ما خلت مكان نبيع في قماشنا، وكلها للخليج اللي في بامبي قاموا يبيعون أغراضهم حتى يردون ديارهم. ناس وايد فلسوا وناس تبيع بخسارة يا أبو صقر.
1: الله يستر.
0: إيه والله الله يستر، الحال تردى حتى في شريبة، وانتو شافتين يدكم يا أهل العدال تشوفون الغلط وساكتين.
1: إيش تقصد يا شليمي؟
0: صالح بن سند ما ينهد بروحه يا أبو صقر. صالح الريال الطيب اللي سعى في يوم من الأيام وخاطر بروحه في شتى الأشاتي وسافر في بوم عتيج حتى يبلكم الساي حق خشبكم والدنشل والبامبو، يعمر به بيوتكم، مو بهذا جزاء منكم، وانتو أهل ذمة ومعروف.
1: الذن مو بذنب عيال شاهين يا شليمي، الذن ذنب غيرهم، وانت تعرف من أقصد.
0: أعرف كل شيء، لكن كان الواجب انكم ما تهدون صالح بن سند بروحه في حلج الذيب.
1: انت شو تشوف يا شليمي؟
0: قربوه، عطوه العزوة والسند، خليه يحس انه منكم وفيكم، بيقوى ظهره وبتشوفوه منه كل خير.

0: أنا تكدرت يوم سمعت إنك تبي تضعن أنت وهلك من شريبة. صج هالحكي ولا طشار من حكي الميالس.
1: تبي الصج؟ العيشة ضاقت ابن في شريبة يا أبو صقر، والواحد يركض ورا لقمته مثل ما يركض ورا كرامته، وإحنا لا لقمة ولا كرامة.
0: كرامتك محفوظة يا أبو سند، ولازم تعرف إنك واحد منا وفينا، ولا تأخذ على فعائل عيال النقعي، هذه فعائلهم من سنين.
1: عيال النقعي جارموني زود يوم خطبت واحدة من مراتهم حق سند.
0: والله يعلم إني ما بغيت أرد ولدك سند، وظنيت إن نسبكم حق عيال النقعي برد بالخير عليك وعليهم، وحتى أثبت لك إن نيتي طيبة، أنا مستعد أزوج سند من أي بنت من بنات عيال شاهين. خلي أشر بس ويشوف.
1: ما قصرت يا أبو صقر، ما قصرت.
0: وإذا قصرتك بيزاد أنا مستعد أعطيك اللي تبيه، بس تحمل تضعن من شريبة. شريبة ديرتك وإحنا هلك، واللي أنت فيه إحنا فيه.
1: ما قصرت.

0: هذه الساعة المباركة؟ حلو عثمان بن شاهين ما يعرف ان سند ريال وكفو كان ما رضى يعطي واحدة من بناته. خل عيال النقعين تندمون لانهم ردوا ريال يتمنى ناس باكبر بيت في شريبة.
1: لا تستعيلين يا يمه لا تستعيلين.
0: هو مو استعيل؟ انا فرحان يا سند، احس الفرحة بتطير لي سابع سمة. وين بتلقى؟ وين بتلقى احسن من هالنسب يا ولدي؟ وين بتلقى احسن من هالعزوة اللي بتكبر راسك بين الناس والريايين؟
2: شفيك ساكت؟ شفيك؟ ليش ما ترد على امك؟ الريال جاييني لبيتي، شو اقول له؟ اقول له ولدي متردد، اقول له ولدي ما يبي نسبكم.
0: يا ولدي يا ولدي انت ركضت ورا بيت النقعي وصدوك، تشمتوا فيك وفينا، لانهم مديم يقولون ان احنا غرب بلا عزوه، والعزوه ما تيك الا بالنسب يا ولدي. النسب يقويك ويرفع راسك ويخلي وراك حميه تفزع لك وقت الشده، وما مش احسن من عزوه عيال شاهين يا سند.
1: اعطوني مهله يومين افكر.
0: بعد يا يما بتفكر؟ الحظ يا ولدي ما يجيك الا مره واحده، لا تضيع من يدك يا ولدي، خايفه عليك عقب التندم.
1: يومين يومين ما غيرهم يما.
2: خليه خليه يفكر، خلينا نشوف وين يهديه تفكيره.

0: بينك وبين بنات عيال شاهين مريم بن جاسم النقعي، مريم اللي تكحلت بالدموع وتحنت بالألم.
1: مريم تزوجت ولازم أنساها، خلاص ما في فايدة.
0: إيه قسى قلبك، مريم تبكي في فرشتها تسأل عنك بعيونها الرايح والياي. مريم تحبك يا سند.
1: شو الفايدة؟ شو الفايدة من الحب؟ شو الفايدة من الدموع؟ باكر بتجيب العيال وبتنسى.
0: هذه إذا طلع عليها باكر.
1: أنت شو تقولين؟
0: مريم ما تاكل ولا تشرب.
1: قولي لها تاكل وتشرب، قولي لها تعيش بأي طريقة، لازم تعيش مثل ما احنا بنعيش بأي طريقة.
0: في ظلال عيال شاهين؟
1: علشان أمك وبوك، أمك وبوك يبون العزوة، وعيال شاهين يابوا لهم العزوة للبيت، تبينهم يرفضون؟
0: الشيء في يدك أنت، أنت تقدر تقبل وتقدر ترفض.
1: وأنا ما أقدر أرفض، علشان أمك وبوك ما أقدر أرفض.
0: زواجك من واحدة من بنات شاهين بيزيد كراهية عيال النقعي لنا، وبنصير الطوفة الهبيطة اللي يشقح عليها عيال النقعي كل ما بقوا ينتقمون من عيال شاهين.
2: انتوا غلطتوا غلطة عودة يا عيال النقعي.
3: شو الكلام يا شليمي؟ انتوا وياهم ولا ويانا؟
1: صالح بن سند في يده مفاتيح شريبة يا فضل، ما حد فيكم يعرف في أمور التجارة مثله، ما حد غير صالح بن سند يقدر يورد وبيع ويخزن.
3: كل عيال النقعي قاطعوه، ما يشترون منه شيء موليه.
1: لمتى يا فضل؟ لمتى بتتمون مقاطعينه؟ باشر ينقصكم الزاد وتبلى ثيابكم، باشر تبغون البامبو والمنقرور حق دوركم، من وين تحصلونه؟
3: وانت شخامتك؟ كانت تروح بمبي وتجي؟ هات لنا اللي نبي.
1: أنا ما أقدر على قاعدة الدكان، ولا أعرف حق الدفاتر، ولا بيع بالسلف، لكن صالح بن سند ولده

0: يقدرون. تبي تقول ان صالح بن سند يقدر يزنطنا من رقابنا؟
1: يقدر يقدر يا فضل، خصوصا اذا ناسبوه عيال شاهين.
0: عيال شاهين يناسبونه؟ تحلم، هذه في الحلم ما يصير.
1: عثمان بن شاهين راح لهم البيت وعرض على سند زوجة واحدة من بنات شاهين، إذا تم هالزواج يا فضل بيصير دكان صالح بن سند في يد عيال شاهين، ويا ويلكم يا عيال النقعي.
2: غدا نلتقي.
3: اللؤلؤة.

0: اللؤلؤة مسلسل من تأليف عيسى الحمر.
1: اللؤلؤة
0: للمخرج إبراهيم عيسى.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

دور البحرين في تقديم الرعاية الصحية. أولت البحرين الرعاية الصحية أولوية واهتماماً من بين كل المواضيع والملفات، ودخلت التاريخ من أوسع أبوابه في الرعاية الصحية ابتداءً من أواخر القرن التاسع عشر، لما افتتحت الإرسالية الأمريكية المستوصف الذي تطور وصار فيما بعد مستشفى، وتبعته خطوات حثيثة قادتها الحكومة في الأربعينيات من القرن العشرين، لما افتتحت مستشفى النعيم، وازدادت أعداد المستشفيات في القطاعين العام والخاص، وما زالت البحرين في اهتمامها الصحي بالفرد والمجتمع، ودائما نعتز بها ونفتخر لأنها البحرين.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. عن ربيعة بن يزيد أنه سمع أبا إدريس الخولاني يقول: ما تقلد امرؤ قلادة أفضل من السكينة. قالوا في الأمثال: الاستدانة ليست أفضل من التسوي.

0: متى دخلت الخمرة خرجت الأسرار. من يزرع البصل لا يشم رائحته. والجبان شخص يفكر بساقيه عند الخطر. قال بعض الحكماء في التوكل: الثقة بالله أزكى أمل، والتوكل عليه أوفى عمل. ليكن إقدامك توكلا وإحجامك تأملا. من اتكل على الكافي كفاه، ومن اتكل على غيره جفاه. من عجز عن زاده اتكل على زاد غيره، ومن اتكل على زاد غيره فقد طال جوعه. وأصل الصبر التوكل على الله.
1: ما خط القلم.
0: قال جعفر بن حيان: ملاك هذه الأعمال النيات، فإن الرجل يبلغ بنيته ما لا يبلغ بعمله.
1: ما خط القلم.
0: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء

0: ما خط القلم،
1: ما خط القلم،
0: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية. عضوية الاتحادات البرلمانية.
1: يشارك مجلس الشورى من خلال الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين أو منفرداً في عضوية عدد من الاتحادات والهيئات والمؤسسات البرلمانية الدولية والإسلامية والعربية التي يقرر المجلس الاشتراك في عضويتها أو المساهمة في أعمالها. ولدى المجلس عضويات في أكثر من 10 اتحادات ومؤسسات برلمانية إقليمية ودولية.
2: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
2: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

0: وصابر سعيد.
1: في حياتنا وفي

0: رزق الهبلة على المجانين. من الأمثال اللي تستخدم وهالمثل الشعبي أصله مصري لكن يستخدم في عدد من الدول العربية، فشنو معناته وهل هو صحيح؟
1: رزق المهبل على الميانين هذا يستخدم وأنا يتراولي في أوقات بس مو حقيقة، يعني ما يصير الرزق المهبل على الميانين، يستخدم كل شيء على أساساً على الرزق من رب العالمين.
2: هو المثل هذا يعني ما أحس إنه يعني صحيح، كل الأرزاق على رب العالمين، وإذا الله كاتب الشيء الله بكتب لك برزق شيء.
3: طبعا هذا المثل هو من أساسه غلط، لأنه ما يصير رزق مهبل على الناس مثل هبايل، فهو المثل ذي خطأ وما له أي أساس.
4: هو المثل صحيح يعني بالنسبة حق وقتنا الحالي فعلا صح، بحكم أنه ما في شخص طلع احنا نتكلم بشكل عام كمشهور، ما في شخص إلا ويكون تقريبا 80% ما يعرف اللي تحكي فيه، فالناس وراه فصاير شهرته أعلى من الشهرة المطلوبة اللي المفروض تكون له، الأموال غير إلى آخرة تكون موجودة له، والناس ضايعة في الطوشة معه.
5: أعتقد أنه مثل خطأ أن يعني الرزق من عند الله، وأعتقد أن هذه الأمثال من الأمثال اللي إحنا دائما متداولينها وغير صحيحة.
6: أتفق اتفاق كلي ويا قائل هاي المثل، لأن حاليا هاي البدعة أو السرعة اللي صايرة عندنا، مثلا بعطيش مثال حد قاعد يجي في بالي، أن في الانستغرام على سبيل المثال قاعد يطلع عندنا مشاهير وايد يحطون أشياء مو منها فايدة، يعني هم مو مشاهير أصلا، الناس هي عادية تحط أشياء مينونة، أشياء قد تكون تنازة تطنز على ناس، في النهاية كل الناس تصير وياها.
7: في الفن تصير أحيانا لما يكون واحد مثل الفنان الكبير وارهو بيعمل أفكار مجنونة بتنباع بالملايين، إذا طالما عندك شراي لبضاعة ما فرزقك.
8: طبعا الرزق المهبل على الميانين ما أعترف فيه كثيرا، خصوصا أن الرزق من الله سبحانه وتعالى.
0: الرزق هو لله وحده، ولا أحد يملك لنفسه ولا لغيره رزق أو نفع أو موت، فقال الله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فالرزق بيد الله سبحانه وتعالى يقسمه لحكمة لا يعلمها إلا هو.

0: فكرة تعالوا نغيرها.
1: لا يرحم ولا يخلي رحمة ربنا تنزل.
2: بالنسبة لي ما استخدم هالمثل، بس الناس عادة تستخدمه لما يكون شخص مثلا يعني لا حق الشخص الثاني يحاول يمنعه من هاي الشيء، فإنه ما يخلي إن رحمة الله تنزل وهو في نفس الوقت ما يرحم الناس.
3: أنا ما استخدم هاي المثل لأن الرحمة من عند الله، وهاي لازم الإنسان يكون عنده قناعة، وهاي من الأمثال اللي احنا تعودنا إن احنا نتعامل فيها وغير صحيحة.
4: طبعا في حالات إذا شفت الموقف نفسه، إذا في شخص يحب الشخص لنفسه لشخصه، مثل ما نقول احنا مخلي شيء لا هو بس مو براضي إن حد ياخذه، طبعا هاي ينقال فيها هالمواقف.
5: بعض الأوقات إيه أستخدمها لما يكون مثلا، خلينا أعطي مثال، إنه يكون مدير في عمل ما قاعد يرحم موظف، ولما يجي أحد بعد برحمة ما يخليه رحمة.
6: هي عادة بتستخدم، مش عايزة أقولها كويت نيجاتيف يعني، بس الواحد اللي بيكون ما بيستطاعته وما عنده الأدوات فبيمنع الآخرين من التفوق، فلا هو عايز يجتهد ويتفوق ولا يسمح للآخرين، فتستخدم في الحالات.
7: أكيد أستخدم هذه المثل لما يكون عندي طاقة وحابة أن أنا أفرغها، بس يمنعوني أن أنا أو يحطون لي حدود أن أنت ما تقدرين، في نفس الوقت ما يعطوني البدائل.
8: دائما أستخدمها خاصة في الشغل، لأن في الشغل يجيلك ناس يحبون يملكون كل شيء وما يخلونش أن أنت تشتغلين وتبدعين وتكون لك فرصة أن أنت توصلي الناس مهما وصلوا، وبس يبون كل شيء وهم يكونون هم السوبر ستار.
1: مواقف كثيرة يواجه فيها الشخص ظلم من أحد فيقول إن هذا لا يرحم ولا يخلي رحمة ربنا تنزل، لكن هالجملة المفروض ما نقولها. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا يؤوده شيء ولا ينازعه في سلطانه منازع، فقال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم.

0: فكرة تعالوا نغيرها.
1: أنا عبد المأمور. هالجملة خطأ. ليش؟ لأن كلنا عبيد الله الواحد الأحد، فهالجملة توحي إن اللي يقولها ما عليه أي ذنب إذا أمر رئيسه أو شخص آخر بفعل شيء يغضب الله، بفعل شيء هو مو مقتنع منه، هالشي غلط، هالشي ما يجوز، فيقوم يسويه ويقول أنا عبد مأمور، وبذلك هو يبي يشيل المسؤولية عن نفسه، والحقيقة غير ذلك. فكل إنسان مسؤول عن أفعاله مسؤولية كاملة، فما ممكن يكون مأمور لشخص أو لعبد ثاني، فهو الوحيد اللي بيتحاسب عن أعماله. فأنا عبد مأمور كذلك من الجمل والعبارات الخاطئة اللي قد نكررها. البقية في حياتك أو آخر الأحزان، لما نروح ونسلم على أهل المتوفي نقول هالجمل، ولكن هل فكرنا في معناتها؟ البقية في حياتك كأننا قاعدين نقول الباقي من عمر اللي مات الله يجعله في حياتك، وكأن اللي مات مات ناقص عمر، فهالعمر الله يجعله فوق عمرك. فقال الله تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، يعني ما ممكن أحد يموت وهو ناقص عمر، فشلون إذا هو مو ناقص عمر عمر الباقي الله يطرحه في الشخص العايش. وآخر الأحزان، هل معقول الإنسان في حياته بيكون فيه آخر الأحزان؟ يعني هل خلاص ما بيموت عنده أي أحد ثاني من أهله من أحبابه؟ ممكن تكون آخر الأحزان في حالة واحدة بس، إذا كان هذا الحزن هو آخر حزن في حياته قبل ما يتوفى، يعني إذا صار عنده حالة وفاة ومن بعدها هو توفى بتكون هذه الحالة هي آخر حالة آخر الأحزان. لكن إذا هو عايش والله عاطيه العمر، فما ممكن الإنسان يكون عنده حزن واحد في حياته، لأن هذه هي الحياة وهاي مشيئة الله إن الإنسان أكيد يتعرض لفقد الأحبة وفقد الأهل، فممكن إن يتكرر الحزن عنده.
0: فكرة تعالوا نغيرها.
1: للأسف بعض الناس من باب المطنزة والسخرية يقول فلان شكله غلط، وهاي من الأخطاء العظيمة اللي يقع فيها الناس، لأن فيها سخرية من خلق الله سبحانه وتعالى. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فأعتقد إن من الأخطاء الشائعة اللي إحنا المفروض ندرب أنفسنا على عدم الوقوع فيها إن إحنا نطلق على إنسان حتى لو إحنا كان بيننا وبينه مشكلة نكرهها ما نحبه، إن نقول إن شكله غلط. ذاك اللي شكله غلط عرفته، ترى هالشكل هو من صنع الله سبحانه وتعالى. الله يلعن اليوم اللي تزوجتك فيه، الله يلعن الساعة اللي اشتغلت فيها، استغفر الله العظيم. وقت الغضب والعصبية ممكن يفلت لسان الواحد ويقوم يسب ويلعن، واللعن مثل ما هو معروف مستمعينا هو الطرد من رحمة الله، فلا تسبوا الدهر إن الدهر هو الله. فحرام الإنسان يكفر بالله سبحانه وتعالى في لحظة غضب. لذلك دايما الإنسان لازم يدرب نفسه على كتم الغيظ وكتم الغضب وعدم التفوه بكلمات هو غافل عن معناها أو غافل حتى عن الذنب اللي بياخذه من وراء هالكلمة. هاي بعض الأمثال والعبارات اللي ممكن نستخدمها في حياتنا اليومية، وممكن من غير قصد وعن جهل نتطاول فيها على الله، أو يكون لهالكلمات تفسير ومعنى مخالف للقصد، ونقول في المثل الملافظ سعد، يعني يجب علينا أن نختار ألفاظنا كلماتنا بعناية، والعبارات المشكوك في معناها علينا نغيرها.

0: فكرة تعالوا نغيرها. إعداد وتقديم آلاء البنا. استطلاعات الرأي سناء صقر وشيخ أبو كمال. إخراج صابر سعيد.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة، أكيد بيفيدني.
2: أبي أسرع حل دكتورة.
3: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونه تصدقونه.
4: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
1: دكتورة مريم، فجأة حسيت الخطوط في جبهتي وايد زادت وانا اتكلم، وانا بس عمري 22 سنة، هل ممكن انا كشاب ان انا اسوي بوتكس؟
5: اهلا فيك يا احمد وشكرا على السؤال الحلو. طبعا الاجراءات التجميلية اساسها هي اجراءات طبية، احنا نسميها تجميلية، لكنها اجراء طبي لا يفرق بين ذكر او انثى، ما يفرق انت مرة او ريال، الكل يقدر يسوي هذا الاجراء. أهم شيء تكون فوق 18 سنة، يعني شخص بالغ، ما ينفع تسوي إذا أنت أصغر من 18 سنة. العامل الثاني المهم أنه ما تكون عندك أي أمراض مزمنة مناعية نفس الذئبة الحمراء لا سمح الله أو التصلب المتعدد. ما عدا ذلك أي شخص يقدر يسوي الإجراء التجميلي. حقيقة في الخمس سنوات الأخيرة بدأت العيادات الجلدية والتجميلية زباينها يكونون من الجنسين الذكر والأنثى. قبل 20 سنة قبل كانوا فقط الحريم هم اللي يزورون ويسوون هذه الإجراءات. أهم شيء يكون هناك هدف مقنع للإجراء وطبيبك يفهم خصوصيتك كرجل، يعني طريقة حقن المراجع الذكر تختلف عن حقننا للمراجعة البنت، لأن هناك مناطق أخرى وكميات أخرى تحافظ على خصوصية وجهك وتعطيك نتيجة مرغوبة بتخفيف التجاعيد بدون ما نغيرك من أحمد إلى وجه شخص ثاني. فتأكد من طريقة الحقن الصحيحة عند طبيب فاهم هذه النقطة.
4: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

0: البحرين مسيرة عطاء، ملامح مضيئة.
1: حققت مملكة البحرين إنجازات تنموية رائدة في إطار الالتزام بسياسة الانفتاح الاقتصادي وتهيئة الأجواء التشريعية والتنظيمية المثالية أمام تشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات، وهذا الشيء أسهم بتنويع القاعدة الإنتاجية ودعم العمالة الوطنية، وكذلك تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة في ظل الرؤية الاقتصادية لملك البلاد المعظم حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه.

0: إنك يا عزيزي المستمع إذا عرفت حقيقة ذرة واحدة أو طائر واحد أو نبات معين فإن هذه الحقيقة تصدق على جميع الذرات أو جميع الطيور أو كل النباتات.
1: لهذا فليس للذرة أو الطير تاريخ،
0: وليس الأمر كذلك مع الإنسان، فحقيقة كل رجل واحد لا تمثل حقيقة البشرية كلها.
1: حقيقة البشرية تكمن في هذا التنوع المذهل من الأحداث التي صنعها الرجال منذ الخليقة حتى اليوم، والتي أحسن التاريخ تصويرها في أمانة ودون تزوير. نافذة على التاريخ، يكتبها درويش الجميل ويخرجها عبد الأمير التركي.

أمس يا عزيزي المستمع شاهدنا من نافذة التاريخ مطاردة عجيبة مذهلة. شاهدنا الكاتب العالمي الكبير ليون نيكولايفيتش تولستوي يفر من ضيعة أزنايا بوليانا ضيقا بزوجته وسجانته سونيا أندريفيتش، وشاهدنا الزوجة الهستيرية المهجورة تطارده.

0: في إصرار عجيب بقاطرة مفردة في مغامرة لا تليق إلا بأفلام الدرجة الثالثة. وحين تصل الزوجة إلى دير أوبتينا حتى يكون الطير قد اختفى.
1: وأين ذهب؟
2: لا ندري يا سيدتي.
1: ألم يخبركم إلى أين ينوي الاتجاه؟
2: لقد سافر مع ولده وابنته وطبيبه الخاص ناحية الشمال يا سيدتي.
1: أنت تكذب أيها الراهب.
2: سيدتي
1: أجل تكذب. لا يمكن أن يتجه ليون نيكولايفيتش شمالا حيث الصقيع الذي لا يتناسب مع صحته.
2: سيدتي إنني لم أكذب، وهذا الذي ذكرته لك سمعته من الآنسة ساشا كريمتك ومن السيد سيرج ولدك.
1: لقد قال هذا للتضليل. أعرف أنهما لا يحباني، بل هما يحرضان زوجي علي. ماذا فعلت يا إلهي حتى يفعل بي ليون نيكولايفيتش هذا؟ ماذا فعلت؟
0: في ذلك الوقت كانت قافلة الرجل الكبير الهارب تسير نحو الجنوب دون وجهة معينة. المهم أن تبتعد ما أمكن عن أوبتينا، أن تهرب من براثن الزوجة المحبة السجانة.
3: ستبحث عنا في كل روسيا يا أبتي. ماذا لو ذهبنا إلى بلغاريا؟
4: إن لنا أقارب في بلغاريا، ولسوف تتابعنا الصحافة هناك. لنذهب إلى تركيا، هناك يعيش أبي ويكتب هادئا مطمئن النفس. من هناك سيقدم للعالم ما ينتظره من قلمه من روائع الفن.
5: لا تضعوا ترتيبات للمستقبل يا أحبائي، دعوا الأيام تمر في بطء وتأتي بما عندها. تعرفون أنني أكره الخطط الطويلة الأجل.
0: وشعر بجوع عجيب وأكل في نهم، وكان القطار يقترب من مدينة روستوف.
3: لننزل في روستوف يا أبتي. لا أعتقد أبي يحتمل الرحلة بعد ذلك يا دكتور ماكوفسكي.
6: لا خوف على المعلم من المرض يا ساشا، الخوف من أن تلحق بنا والدتك.
5: هذا صحيح، لا أريد أن أقابلها مهما حدث، ولكني لا أرى أن ننزل في روستوف. إن بها تشيريكوف، وسيكون بيت تشيريكوف هو أول مكان تقصده سونيا.
4: أبتي، لننزل في المحطة التي تسبق روستوف، ثم نأخذ قطارا غير هذا.
5: ولماذا يا سيرج؟
4: علمت من عامل التذاكر في القطار أن كل صحافة العالم تنتظرك في محطة روستوف، بل إن بعض شركات السينما الفرنسية والأمريكية أيضا أعدت العدة لتصويرك.
5: يا إلهي، لننزل في أول محطة، في أول محطة.
0: في أول محطة نزل أفراد القافلة وأخذوا سرا قطارا ثانيا في اتجاه الشرق. كان هدفهم هذه المرة قرية دينيسكو. لقد قضى تولستوي أجمل أيام طفولته في دينيسكو هذه.
5: هذا هو المكان الوحيد الذي لا يخطر ببال سونيا.
4: ولكن المسافة طويلة يا أبتي، 1267 كيلو مترا، 30 ساعة من السفر المتصل في هذا القطار المرهق.
5: سأحتمل الرحلة، إنني أقوى مما تظنون. قل لهم هذا يا أندري ماكوفسكي.
6: أحكم السترة الصوفية حول عنقك يا معلم. أتحس شيئا؟
5: كلا، مجرد تعب بسيط.
6: أرني جبهتك. ما هذا؟ ما هذا؟ حرارتك مرتفعة يا ليون نيكولايفيتش. هات مقياس الحرارة من حقيبتك يا سيد.
0: 39. إنها الحمى، الحمى لرجل في 82 وفي قطار قديم مهدم بطيء وفي جو بارد من أجواء الشتاء الروسي المبكر أيضا.
6: يجب أن ننزل في أقرب محطة. المعلم في حاجة إلى فراش دافئ وأشربة ساخنة.
5: لماذا تنزعج هكذا يا أندريه؟ إنني بخير، أما عن الحرارة فهذا طبيعي بعد المجهود الطويل لمدة 5 أيام.
3: كلا يا أبتي كلا، يجب أن ننزل في أقرب محطة. سيرج، سأل عامل القطار متى نصل إلى أقرب محطة.
4: سألته يا ساشا، هذا مزعج مزعج، قال لن نصل قبل ساعتين.

0: بعد ساعتين من العذاب وفي الثامنة مساء بدأت أنوار أول محطة تتراقص من بعيد أمام عيون أحباء الكاتب الكبير.
1: تشجع يا ساشا، سيغدو كل شيء على ما يرام. كل شيء سيمر كما تتمني.
2: أنت تغلي يا أبتي، ماذا جرى لك؟
1: لا شيء، لا شيء، إنه البرد. ما أن أستلقي في فراش دافئ وأخذ حظي من النوم حتى أسترد قوتي كالعادة. سيرج، ما اسم هذه المحطة؟ إنها قرية صغيرة جدا، ما اسمها؟
2: مكتوب على لافتة المحطة استابوفو.
1: استابوفو، سأكتب قصة في يوم ما وأجعل حوادثها في قرية استابوفو هذه.
3: هيا يا أبتي، سننزل هنا.
1: هيا.
2: اتكئ علي يا أبتي أرجوك، إنك لا تقوى على السير.
0: محطة استابوفو لا أحد على الرصيف إطلاقا، بيوت القرية على تل بعيد، لن يقوى الشيخ المريض على الوصول إليها. وأسرع الدكتور ماكوفسكي إلى مكتب ناظر المحطة ليعود به لاهثا.
4: إنه لا يشرفني ويسعدني أن يدخل ليون نيكولايفيتش تولستوي بيتي المتواضع. تفضلوا أيها السادة، تفضلوا.
3: وأين بيتك أيها الرجل الطيب؟ في القرية؟
4: كلا، بل ها هو على الناحية الأخرى من رصيف القطار. إنه بالطبع لا يليق بالمعلم الكبير، ولكن بالله لا تحرموني هذا الشرف، لا تحرمني هذا الشرف يا معلم.
1: ما اسمك أيها الرجل الطيب؟
4: نيكيتا أوزولين، ناظر محطة استابوفو يا معلم.
1: خذنا إلى بيتك يا صديقي نيكيتا أوزولين، إنه لا يشرفني أن أقضي الليلة في بيتك.
0: ساءت حالة الكاتب الكبير طوال الليل، بلغت الحرارة أقصاها حتى أخذ يهذي بما لا يفهم. وعندما تحسنت حالته قليلا مع الصباح، كان نبأ وجوده في بيت ناظر محطة استابوفو قد تسرب إلى القرية ومنها إلى كل أرجاء الأرض. طارت البرقيات إلى كل الصحف، وخرجت الملاحق السريعة بالخبر المثير.
5: ليون تولستوي مريض في محطة سكة حديد صغيرة بقرية استابوفو، حرارته وصلت إلى 40.
6: لماذا هرب الكاتب الروسي الكبير إلى استابوفو، المحطة الروسية المجهولة؟
7: سونيا أندريافيتش، زوجة الكاتب الكبير، تحاول الانتحار حين منعوها من اللحاق بزوجها في استابوفو.
5: هل يموت ليون تولستوي في بيت ناظر محطة استابوفو؟
0: ما من صحيفة عالمية لم ترسل أحد رجالها إلى استابوفو، حتى شركة السينما مترو أبرقت إلى أحد رجالها في باريس:
8: أسرع إلى استابوفو، صور المحطة وما يحيط بها، التقط صورا مختلفة للبيت الذي يرقد فيه تولستوي، صور كل أفراد الأسرة وعلى الخصوص زوجته سونيا إذا وصلت. مكافأة ضخمة تنتظرك إذا استطعت التقاط فيلم مناسب للغرفة التي يرقد فيها الكاتب الكبير.
0: عند عصر اليوم التالي 6 نوفمبر، هبطت الحرارة إلى 38 درجة، وأفاق تولستوي من إغمائه الطويل.
1: أعتقد أنه التهاب الرئة، لا أدري كيف تعرضت للبرد. عسى لا تكون سونيا قد علمت بمرضي. لماذا ينظر بعضكم إلى بعض هكذا؟ هل علمت؟ ترى أجاءت أيضا؟
3: كلا يا أبتاه، لم تأتي بعد.
1: بعد؟ معنى ذلك أنها ستأتي. من أخبرها بمكاني؟ لماذا أسدلتم ستائر الغرفة هكذا؟
3: أبتاه، ما من صحيفة في العالم لم ترسل محررها إلى هنا، الجميع في الخارج حول البيت والمحطة.
2: أبي، أعتقد أن أمي سوف تحضر بعد أن نشرت الصحف كل شيء عن مكانك.
1: لا لا، امنعوها من الحضور. ساشا،

0: اكتبي هذه البرقية لتكن بتوقيعك أنت. اكتبي.
1: أجل يا أبي.
0: اكتبي أمه، أبي يرجوك ألا تحضري، سنكتب لك بالتفصيل فيما بعد. لا خطر على صحته، لا تصدقي ما جاء بالصحف.
2: أبي، أنت تعرف أمي، لا شيء يمنعها من الحضور.
0: أعرف أعرف، ولكن إذا جاءت فلا تدخلوها هذه الغرفة، بحق السماء لا تدعوها تراني.
3: وجاءت سونيا، جاءت باكية معولة وقد غدت من القلق واللهفة على زوجها الحبيب، غدت عجوزا شمطاء وأصرت على الدخول.
2: أمه، إنه لا يريد أن تدخلي.
4: مستحيل مستحيل، ليون حبيبي لا يقول هذا أبدا. هل عرف بأنني حاولت الانتحار مرتين؟
2: أجل.
4: وماذا قال؟
2: بكى ليلة بأكملها.
4: أرأيتم؟ إنه يحبني، أدخلوني عليه بحق السماء. ليون نيكولايفيتش، أنت تعرف أنني أحبك، لم أحب سواك ولم تحب سواي. دعني أدخل لأقسم بين يديك أنني لن أتدخل في حياتك، سأكون خادمتك عبدتك، ولكن لا عليك دعني أدخل.
0: لماذا تعذبني حتى في ساعات الأخيرة؟ ألا تعلم سونيا العزيزة أنني أموت؟ لا أريد أن أموت وأغلالها في يدي، لا أريد أن أراها رغم حبي الشديد لها. أين تشيريكوف؟ ألم يأتي بعد؟
5: ها أنا ذا يا معلم، كنت تحت أقدامك طيلة الليل.
0: أقرب تلاميذي إلى قلبي. لا لا لا يا تشيريكوف، لا تقبل يدي وكف عن البكاء. إذا أردت أن تقبل شيئا فليكن تراب بلادك يا تشيريكوف.
5: علمتنا هذا يا ليون نيكولايفيتش.
3: دع المعلم يستريح دون كلام يا تشيريكوف. لو مرت الليلة بسلام فسيتغلب على التهاب الرئة. من كل مكان جاء الناس بالأدوية المختلفة، واستعانت المدن المجاورة لقرية ستابوفو بكل شرطتها لتمنع الناس من الاقتراب من البيت الذي يرقد فيه الكاتب المحبوب.
4: هذا عدل؟ كيف يمنعونني من رؤية ليون نيكولايفيتش؟ ساشا، سيرج، ماكوفسكي، دعوني حتى أراه من خلف زجاج النافذة.
1: أبتاه، هل نرفع الستار عن النافذة؟
0: كلا كلا، أعرف أن هذه قسوة لا تليق بي ولا بحبيبتي سونيا، ولكني لا أحب أن أقابل ربي بأغلال العبودية. ودي أن أكتب أشياء كثيرة في ذهني. ساشا، أمعك ورق؟
1: أجل يا أبتاه.
0: ورق كثير؟
1: أجل يا أبتاه.
0: حسنا، اكتبي. سأملي عليك رواية أكثر واقعية من روايتي أيام السلام.
2: لقد بدأ يهدي مرة أخرى، نسي اسم روايتي، الحرب والسلام.
0: سيرج، ماذا تقول؟ اصدقني، لم أكذب عليكم حتى ولا الكذب الأبيض، فلا تكذب علي الآن.
2: روايتك الخالدة يا أبي اسمها الحرب والسلام.
0: الحرب والسلام، حقا حقا. لماذا تلتفون حولي هكذا؟ هناك ملايين من البشر أكثر مني أهمية.

0: فلما لا تهتمون بهم وتدعون ليون نيكولافيتش ليموت في السكون؟ لماذا؟
1: وفي الساعة السابعة والدقيقة الخامسة عشرة من صباح السابع من نوفمبر عام 1910 للميلاد، مد الدكتور ماكوفسكي يدا خفيفة وأغلق جفون الكاتب الكبير، وطارت إلى جميع أركان الأرض من ستابوفو القرية الروسية الصغيرة هذا النبأ: فقد الأدب هذا اليوم الكاتب الروسي العالمي الكبير ليون نيكولايفيتش تولستوي.
2: غدا لنا لقاء عزيز المستمع مع درويش الجميل وعبد الأمير التركي.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية. نظام شورى 360.
1: يعتبر نظام شورى 360 منصة رقمية متكاملة تدعم التحول الرقمي في مجلس الشورى، وتضم 19 ميزة جديدة تعزز سهولة الاستخدام وكفاءة الأداء من أجل دعم أعضاء المجلس في أداء مهامهم بكفاءة عالية، حيث يجمع النظام كل الأدوات والبيانات التي يحتاجها العضو للوصول إلى المعلومات في وقت قياسي، وتمكنهم من الوصول إلى جداول الأعمال ومضابط الجلسات وملفات وتقارير اللجان ومتابعة المداخلات والمشاركات وزيارة المكتبة الرقمية وقاعدة المعلومات المعرفية المتكاملة.
2: قصص ونصائح طبية.
3: قصص ونصائح طبية
2: مع الدكتورة رابعة الهاجري.
4: جاسم عمره 32 سنة. جاسم يانه اليوم يشتكي من ألم في الإبهام صاده من يومين، مو بقادر يرقد، وهذه الألم ومعاه سخونة وحرارة في الجسم. طبعا عند الفحص تبين أن الصبع عند الإبهام متورم وأحمر وما نقدر نلمسه بسبب الألم، فعطينا جاسم أدوية مسكنة لالتهاب مفصل الإبهام، وسوينا له بعض التحاليل اللي هي التحاليل المخبرية، وأهم تحليل اللي هو تحليل اليوريك أسيد. طبعا طلعت النتائج أن عند جاسم اليوريك أسيد وايد مرتفع، وهو سبب المشكلة اللي عنده في مفصل الإبهام. طبعا سألنا جاسم شنو هو هذه اليوريك أسيد. هو اليوريك أسيد نوع من أنواع البروتين، وشنو أسبابه

سبب ارتفاع اليوريك أسيد هو كثرة تناول اللحوم، سواء كانت اللحوم الحمراء أو اللحوم البيضاء اللي أنا أقصد فيها اللحم العادي أو الدياي، أو تناول البقوليات مثل النخي والباجلة أو أنه يأكل الفلافل، فهذه كلها فيها كمية كبيرة من اليوريك أسيد. طبعاً اليوريك أسيد لما يزيد في الدم يصير مثل الدبابيس، هذه الدبابيس تكون موجودة وتتركز فين؟ في المفاصل، وأول مفصل يصيب فيه اليوريك أسيد ويحب أنه هو يقعد ويتركز فيه اللي هو مفصل الإبهام. أيضاً اليوريك أسيد إذا زاد ممكن يسبب حصوات بالكلى.

0: جاسم، أولاً أنه يقلل من اللحوم، ثانياً أنه يقلل من البقوليات، ثالثاً يكثر من شرب الماء، لأن عن طريق شرب الماء بيزيد من عملية إدرار اليوريك أسيد عن طريق البولونت بكرامة، وأيضاً ياخذ الأدوية اللي راح تساعده على التخلص من اليوريك أسيد في الدم. ونتمنى لكم الصحة والسلامة.
1: قصص ونصائح طبية، قصص ونصائح طبية مع الدكتورة رابع الهاجر.
2: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
3: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
2: أثير الشغف والإبداع والتميز.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: هنا البحرين.
3: هنا البحرين.

هنا البحرين، حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان المغرب حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: في مكتبة المعارف عقول تفكر وتوثق التفكير.
1: في مكتبة المعارف قيم تنقل مشافهة أبا عن جد.
0: وبينما هو مكتوب وموثق
1: وبينما هو متداول كان هذا البرنامج.

0: المعارف برنامج فلكلوري تثقيفي يلقي الضوء على الحدث من وجهة النظر العلمية وكيفية تداولها من المنظور الشعبي.
1: من إعداد وتقديم محمد جمال.
0: بالاشتراك مع استقلال أحمد.

0: أسعد الله أوقاتكم بالخير، وأهلا بكم دائما أحبتنا في مكتبة المعارف، اللي نتمنى إن شاء الله من خلال اسمها المعارف أن تكون المعارف بالفعل يعني متناول الجميع، وأن نسعى لأن نقتنص من هذه المكتبة المعلومة التي تليق بأن نقدمها لكم لكل من يستمع إلى هذا البرنامج.
1: وأنا بدوري أيضا أرحب بكم أعزائي المستمعين، والله ما عندي إضافة على اللي قالت الأخت استقلال، وكل أمل بأن هذا البرنامج يحوز على رضاكم.
0: أحبتنا طبعا إحنا دائما يمكن يساورنا قلق وحيرة لما نختار موضوع، وأكيد طبعا الاختيار أصلا يكون واقع على الأستاذ محمد جمال باعتباره يعني الرأس في هذا البرنامج
1: المعد، ولكن خلينا نقول المعد كلمة الرأس تخوف عادة.
0: عموما الحقيقة أنا لفت نظري كلمة، وأكيد راح أخلي الحمل كله على الأستاذ محمد. أستاذ محمد، كلمة رادة باللغة العربية،
1: رادة.
0: نعم. وجدت أن يعني في لها معاني قد يعني يكون بينها خط وقد تختلف الحقيقة. مثلا رادة الأبل اختلفت في المرعى ذهابا وإيابا، رادة الريح تحركت شمالا يعني أو تحركت تحركا خفيفا. الرؤودة هي الشابة الحسنة اللي بعض الناس يشبهونها أو تشبه بالندى الرؤود، يعني الآن الرؤود ورادة ورادت يمكن قد يجمعها معنى واحد. نعم. لكن هذا خلاني أروح بعيد، رادة ورؤود ورادت شنو علاقتها مثلا، وهل توجد علاقة بينها وبين المفردة الشعبية اللي احنا يعني نسعد لما نشوفها المرادة؟
1: نعم.
0: هل بالفعل يعني انت وقع تحت يدك شيء انه يجمع بين هالمعنيين؟
1: والله مما لا شك فيه ان لهجتنا المحلية تحوي كم كبير من المفردات العربية الفصيحة.
0: نعم.
1: وهذا أيضا الكلمة ذي مثل ما استوقفتك استوقفتني أنا، وأعتقد أن رقصة المرادة لو دورنا له اسم لن نجد اسم عربي أحسن من اسمها الحالي.
0: نعم.
1: مرادة، رادة يرود رودا، المفردة عربية فصيحة تعني التحرك أماما ويسارا أو التمايل يمينا ويسارا.
0: تختص بالحركة فقط، ما لها علاقة بالرد الجواب والرد مثلا؟
1: لا، ذيك ذاك ردة مو برادة، هذه رادة ثلاثي رادة.
0: نعم.
1: ذاك راء ودال رددة، أصلها تدغم يقال ردة. هذه الرؤود القصن الندي أيضا. يعني احنا شبهنا او العرب عموما شبهوا الفتيات بمشبهات كثيره، من ضمنها الغصن، غصن البان والغصن الرؤود. فانا اعتقد الان واعتقادي يكاد يكون بنسبه 100% ان المرادة مالتنا التسميه جاءت من الحركه المصاحبه للرقصه.
0: نعم.
1: يعني مثل ما احنا نسمي الزفان رقصه الصوت، وجدنا أن الزفن هو ضرب من الرقص عند العرب.
0: نعم.
1: وليس رقص هز خصر، يعني اللي شرحها صاحب لسان العرب قال ضرب من الرقص يعني نوع من الرقص. وذلك يعني أن هناك أنواع كثيرة من الرقص من ضمنها الزفن.
0: نعم.
1: فزفان الصوت يختلف عن الرقص الشرقي اللي نشوفه في الأفلام.

0: نعم
1: يختلف عن رقص البنات،
0: نعم
1: يختلف عن المرادات.
0: ربما يعني خاص بالرجال مثلا، باعتبار ان الرجل هو اللي يمارس النوع من الرقص المصاحب للصوت.
1: والله في بعض المجتمعات الرجال والنساء قد يعني قديما كانت حتى النسوة
0: مع الصوت،
1: مع الصوت يزفنون مع
0: والله
1: الصوت.
0: هذه معلومة يعني لي
1: لا
0: يمكن حتى حق محمد حسن.
1: أول البارحة شايفين في التلفزيون في لقاء مع الأستاذ مبارك العماري
0: ايوه
1: تحدث عن الصوت وحطوا صوت وكان شاب وشاب يزفنون.
0: مو انا اعتبرته نوع من التجاوز.
1: لا لا مو بتجاوز دي يعني، كان بس العملية كانت في السر يعني بيني وبينك. نرجع للمرادة.
0: نعم نرجع.
1: فعلا هذه الكلمة اللي ذكرتيها، بس انا الان ابتديت اعرف ليش انت اخترت هالكلمة ذي. يبدو ان حديثنا بيكون عن المرادات.
0: اكيد اكيد، وانا واثقة يعني ان بالجانب الاخر راح الاقي عندك كثير من ردود على استفسارات في بالي.
1: اول رد ان انا اشعر بالحزن دائما لما اشوف هذه الرقصة قاعدة تتلاشى تدريجيا، واصبحنا بلا هوية راقصة. عفوا على هذا التعبير. الان خلينا نقول، خلينا نكون واقعيين، مثلا المصريين عندهم رقص البلدي سواء كان رجال او نساء، المقاربة عندهم رقصهم، اللبنانيين عندهم الدبكة،
0: نعم
1: شعوب العالم كلها ترقص، الاسكتلنديين عندهم رقصة، الهنود عندهم رقص. تفضلي اعطينا رقصة نحن شنو ماميش.
0: هل باعتقادك ان المرادة هي رقصة بحرينية بحتة؟
1: هي رقصة عربية خلينا نقول، ووجدت التربة الصالحة في البحرين فعاشت ونمت وترعرعت، ثم جاء عليها الزمن ودار دورته وبدأت.
0: في الخليج ما تمارس أستاذ محمد في مكان آخر؟
1: في قطر فقط.
0: نعم
1: في البحرين وقطر، ولا تمارس في أي مكان آخر في الخليج.
0: نعم في قرب المسافة أيضا انتقلت.
1: هو يعني التفسير الآخر اللي يعني قادنا إلى هذا الاستنتاج، أن جاءت مع قبائل عربية معينة استوطنت البحرين وقطر هذه القبائل ونشرت هذه الرقصة، وعندنا أدلة على ذلك كثيرة يعني.
0: نعم هذا وكان في بالي أسألك، إنه يعني قلت إنها أصلها عربي.
1: نعم.
0: أو أصلها
1: نعم.
0: بدوي.
1: نعم.
0: شنو الشواهد اللي تدل على يعني، هل من حركتها، من الكلمات، من شلون، شنو الشواهد اللي تدل على؟
1: أول شاهد إن عند دخول الخليفة الكرام إلى البحرين وفرار نصر بن مذكور، طبعا الرجال يفرحون بهذه المناسبة ويرقصون عرضة.
0: نعم.
1: البنات يرادون، فيقولون في نص قديم جدا يقول: حريوا من ورا السور يا لاد خليفة، حريوا من ورا السور، ولا انكسر مكسور ولا طاح طايحهم، ولا انكسر مكسور وانكسر بيرق نصور، والعز من الله وانكسر بيرق نصور. نصور ذي
0: نعم.
1: تصغير نصر بن مذكور وتحقير، يعني احنا تعرفين دأبنا على تصغير وتحقير وتحبيب الأسماء. معروفة في مجتمعنا يعني البحريني. فنصور هنا تحقير لنصر.
0: هذه الكلمات يعني اللي نسمعها أستاذ محمد ساعات تخلي الواحد يقول يعني طيب، هل الشاعرة اللي يعني قريحتها جادت بهذه الوصف يعني، هل هي مثلا امرأة أم هي انقلتها عن رجل مثلا، أو كيف وصل؟
1: صحيح
0: يعني
1: صحيح، والله أن هذا السؤال لعب في بالي ولم أستطع أن أجد له جواب. عندنا شعراء العرضة، عندنا شعراء النبط وشعراء الموال، لكن لم يحدث أن يكون عندنا شعراء المرادة، علما أن القصائد المصاحبة للرقص قصائد مقفاة وجميلة
0: وذات
1: معاني عميقة جدا وذات أغراض متعددة في الفخر والهجاء والمدح حتى الرثاء. تصدق حتى الرثاء في المرادة الرثاء. وعندي يعني ذاكرتي تحوي بعض النماذج، واستطيع ان اقول كل هذا يعني يدعون ان نتساءل، هل هي من فعل مبدع؟ انا اتوقع ان فعلا من فعل مبدع. اولا المبدع يأنف ان يألف الموضوع ذي فيكتب بالسر ومررها لزوجته او لاخته او لاي واحد.
0: نعم.
1: لان الكتابه للنساء طبعا كان في نوع من يعني انا اوقف امدح حاكم بقصيده، وأقعد أمدح ابني في مرادة، أو يرقصون من شعري.
0: نعم.
1: فيعطيهم الشعر ويسكت. هذه واحدة لا شك، هذه لا شك فيه، أنا أعتقد أن من عمل مبدع. ثم أن الفنون الشعبية عادة لا يحتفى بالمبدع،

0: يعني
1: نعم،
0: يعني المبدع ينتهي اسمه مع الوقت.
1: حتى في الوقت الحاضر الآن ينسب النص، يعني صاحب المبدع فيه ينسب للمطرب اللي يؤديه الحقيقة،
0: نعم،
1: للأسف
0: شفت
1: الشديد
0: شلون؟
1: أغنية فلان الفلاني، مع أنه الكاتب هو اللي كابل
0: اي نعم،
1: وسهر الليل عشان يطلع
0: ما هي
1: جملة.
0: كانت نص قبل تكون أغنية.
1: نعم
0: النص يعني الأغنية هي اللي شهرت
1: نعم
0: النص. هذه يعني شوفي، أولا بداوة الأصل وقدمة معروف، هذه ابن بيت. في بيت آخر يقول مثلا: يا قيس ما مروا عليك رباعة، قالت مروا ابن علي فزاعة. نحن نتحدث عن حوادث تاريخية، فأنا نذكر أسماء قبائل العربية استوطنت البحرين من قديم، واستوطنت أجزاء أخرى من الخليج. قيس جزيرة في مدخل الخليج، وكان لها دور في التاريخ، دور عظيم جدا. كانت يعني مملكة قيس أو يعني لها دور، اسألي عنه،
1: مؤثر يعني.
0: إيه إيه. قيس ذي، هذه الجزيرة استوطنوها آل بن علي وحكموها
1: نعم
0: فترة طويلة من الزمن. فهذه البيت من الشعر من مراداه لهم: يا قيس ما مروا عليك رباعة. يعني كأن السؤال إلى قيس، إلى الجزيرة.
1: نعم.
0: فأجابتهم: اللي مروا علي ابن علي فزاعة، الذين يفازعون الناس وينتصرون للحق وإلى آخره. على كل حال، لو رجعنا يعني التاريخ ووجدنا متى هاجروا قبيلة ابن علي الكرام إلى قيس، نجدها في يعني يمكن القرن 17 أو القرن 18 مذكورة. طلعت التاريخ من كتاب دليل الخليج. فمعناها أن الرقصة ذي نضمن أن صلى 250 سنة لمرادها على الأقل، يعني إذا لم تكن قبل. هذه الشواهد اللي في يدنا الآن تثبت أن عمرها 250 سنة هذه الرقصة.
1: قبل أن نتوقف مع فاصل راح يسمعنا إياه يعني المخرج من المرادة، أنا راح أطرح عليك سؤال عشان أعطيك مجال وأعطي مجال المستمعين يفكرون فيه أيضا. هل ارتبط بالفعل يعني النص بحادثة معينة، بحيث أن هذا يناسب العيد وهذا يناسب الغوص وهذا يناسب الزواج وإلى آخره؟ وهل بالفعل يعني تحتجب شوية المرادة لفترة معينة وتظهر بشيء جديد، ولا دائما يكررون القديم؟ هل نسمع شيء؟

0: شوفي بعد هذا الفصل الجميل يعني أنا توصلت إلى نتيجة لأن بحثت قليل وتوصلت إلى هذه النتيجة. المرأة كانت تتعرض لضغوط نفسية واجتماعية فكانت تريد متنفس. يعني كانت المرأة إذا سرحت شعرها عيب، إذا تعطرت زوجها في الغوص عيب، كان العيب أشياء كثيرة، إذا حطت الدورم عيب وزوجها ما حد، فالعيب كان ملاحقها في أي شيء بالله وغير الله يعني.
1: نعم صحيح.
0: فهذا عرضها إلى ضغوط نفسية من قبل المجتمع.
1: نعم.
0: فكانت تبحث عن وعاء تفرق فيه أو قناة خلينا نقول تصرف هذه الضغوط. يعني من ضمن الضغوط مثلا سمعي بيت الشعر شو يقول ذي، يقول بنية بنت البيت قصت شعرها تهتز جميع الناس

0: منها ومكرها، يعني مجرد أن قصت شعرها
1: صحت ماكرة،
0: صارت ماكرة. بعدين الأم ذي تبرر تقول لو تعتجب يا ناس فهي عفيفة متوهية الأنفار متوهية الأنوار لأنها شريفة، يعني قاعدة تبرر لبنت أن قصت شعرها مع ذلك لكن نعم. ترى هي عفيفة وشريفة وتشوف النور اللي في وجهها. طيب، وجدت الفتاة البحرينية في أغاني المرادة نوع من التنفيس.
1: نعم.
0: الصدقين أن في بعض أنواع الشعر في يعني في غزل يصل إلى مستوى اللي يخلي الفتيات تتورط خدودهن حمرة.
1: نعم. أنا أصدق هذا قبل لا تقول هالكلام. إيه؟ كان في بالي أقول هل أحيانا ما تصير مضامين المرادة رسالة توجه لشخص ما؟
0: طبعا طبعا. أخذي المثل ذي الآن. ليتني له زمالة حمد تغلى، ليتني له زمالة خدي نعاله عن الحصى والشوك خدي نعاله.
1: الله.
0: يعني بيت قوي جدا، يعني شعر شعري،
1: معنى البعض ياخذه من جانب اخر انه نوع من الاهانه، يعني
0: نوع من الغزل،
1: ولكن هو احيانا سجل اذا حبيت بالفعل، يعني يمكن اكثر من كذي تصير.
0: وعشرات يعني الاغاني ذي، الغريب أن الأغراض تعددت، لذلك هذا يؤكد ما ذهبنا إليه من أن المرأة محتاجة إلى قناة، يعني غرايس وعدلات يا المقبرة خدتي غرايس وعدلات، نافلة على البنيات خدتي فلانة نافلة على البنيات.
1: هاي لما يعني
0: لما تذكرون واحدة فقدوها يلعيد وفقدوا زميلتهم في ال شوف تأثرتي
1: والله جدا جدا.
0: فهذا أيضا نص من النصوص الذي يحتفي برثاء.
1: نعم.
0: ولكن وجدوا في هذه الرقصة القناة المرجوة لتصريف هذه الشحنة المكبوتة بسبب ضغط من المجتمع.
1: أبو عبد الله، الآن يعني الفرق يمكن الشعبية لما تبي تجهز نفسها يعني مناسبة معينة تحاولها تجتمع، هل كانوا بالفعل على حد علمك يعني أن الفرقة أو المجموعة اللي يرادون كانوا يجتمعون ويتفقون ايش راح يقولون، ولا هم مع القائدة يعني ايش تقول هي اللي مفروض تكون؟
0: لا شوفي، يعني البحث الميداني اللي سويناه توصلنا إلى مجموعة من الأمهات يعني اللي مولودين في هذا القرن، فلذلك أستطيع أقول ما كان يجري في هذا القرن.
1: نعم.
0: اللي قبل ما أدري كانوا يعني في فترة انحسار المرادة، الآن فترة انحسارها انتهاها.
1: نعم.
0: احتضارها
1: هذا راح تحكي عنه. إيه؟
0: في فترة ابتدت يعني لا تقدم إلا في الأعياد.
1: نعم.
0: والمناسبات يعني حتى كأنها صارت رقصة أعياد بينما هي تقدم في مناسبات كثيرة.
1: نعم. ومن مضامين اللي قلناها يبين.
0: إيه؟ فيتفقون مجموعة من البنات إن يختارون بيت يكون يتسع، يعني الحوش ماله عود ويقبل أهل البيت إن يرادون أهل الفريج في نعم. في بيتهم يوم العيد من عقب صلاة العصر حتى صلاة المغرب.
1: وقدموا لهم في مجال الناس تتجمع وتشوف، يعني من السيدات.
0: وسيدات فقط.
1: أكيد. نعم.
0: ولا وبعض الرجال يتلصصون طبعاً من وراء الأبواب. نعم. وهذه فرصة عظيمة للأمهات يختارون
1: عروس.
0: عروس حق أولادهم، يختارون شناينهم من المرادة. اللي عرف إن حافظين، يعني الصغيرة اللي ترادي معاهم.
1: كلهم شابات
0: طبعا. وهذا الخطأ اللي سوى التلفزيون، الآن بعض الصور الموجودة في عندنا يرادون عيايز، وأنا أريد أنبه الأخوان في التلفزيون وإن شاء الله يسمعوني المسؤولين عن البرامج، هذه الفتاة الآن المرأة الأم الجدة اللي ترقص المرادة كان عيب ترقص ذاك الوقت، هي لأنها تتذكر ماضيه وترقص لكن سنها ما يسمح لها ذاك الوقت.
1: نعم.
0: بالعكس كانت المزوج يقصونها ترقص مرادة، كانوا كل فتيات شابات يرقصون
1: أنسات.
0: نعم. ولا فيهم متزوجة ما يخالف.
1: نعم.
0: لكن كانت يعني مو بهالشكل الصورة اللي نشوفها الآن.
1: نعم.
0: بهذا يعني الجيل الجديد يعني يضحك.
1: نعم.
0: صاير ضحوكة، يعني جدة حط لها مشموم ترقص مرادة ما صارت ذي.
1: نعم. ويمكن قد يكون يعني مثل ما أنت قلت، هو حرص منك على عدم تزوير الحقائق، يعني
0: نعم.
1: هي حقيقة.
0: نعم.
1: تقول
0: نعم.
1: إن الرقصة كانوا يمارسونها فتيات. هذا نفسه يجرنا لسؤال مهم جدا أستاذ محمد، وهو ما مصير هذا النوع من الفنون؟ إذا أنت تساءلت وبمرارة قبل شوية قلت إن كل الشعوب لها فن التصق بها وأصبح سمة هذا البلد، فإحنا أنت قلت لي حطي يدك على فن يقولون هذا، وبالفعل المرادة يعني فن بحريني.
0: نعم.
1: وكل الشواهد تدل يعني على ذلك.
0: نعم.
1: إذن كنا

0: لفترة يعني مو بعيدة نكتفي بأن احنا في الأعياد تكون تصور لنا وزارة التربية مشكورة، اللي كانت يعني بالفعل يعني من خلال طالباتها أصبح هناك أرشيف يعني موجود عندنا في التلفزيون لهذه الرقصة والثق. ولكن ما بعد ذلك، يعني بعد 20 سنة وين مصير يعني هذا النوع من الفنون؟
1: هذه الأسئلة توجه إلى إدارة الثقافة والتراث الوطني وإلى المجلس الأعلى للفنون والآداب في البحرين، ولا يوجه لموظفين في الإذاعة. هذا
0: أنت
1: واحدة.
0: باحث، أنا أسألك بصفتك باحث
1: أولا،
0: يعني.
1: يعني إذا هناك شكر فلوزارة التربية والتعليم التي استطاعت من خلال أعياد العلم التي كانت تقام
0: نعم
1: وكان يحضرها المغفور له الشيخ عيسى، كان
0: رحمة الله عليك.
1: رحمة الله
0: نعم
1: عليه كان يحضر، وكانت الفتيات يقدمنه التراث البحريني الأصيل وعلى المسرح مباشرة،
0: نعم
1: وعرفنا أغاني جميلة سواء كانت أغاني من الريف يا ستر يا أم المديد وغيرها، أو أغاني المرادة، أو أغاني أشياء كثيرة جدا، حتى أغاني دق الحب
0: نعم
1: قدموها.
0: نعم
1: ثم توقف، هذه توقف لأسباب أنا أجلها الآن، يعني لا يقدم تلك الفنون الجميلة وما تقدم. وإدارة الثقافة يعني أنا أتوسم فيها الآن أن تقوم بحصر ما تبقى وتوثيقه بالصوت والصورة. هذا ليس شغل التلفزيون، ويخطئون إذا اعتمدوا على التلفزيون. التلفزيون أداة عرض وليست أداة توثيق.
0: نعم
1: الذي يوثق هناك التراث،
0: نعم
1: والتلفزيون لا يوثق. على كل حال، فقط بوقت يعني أجيب معلومة جديدة، إنها هي جاءت من بيئة صحراوية تحتفي بالناقة والجمل والخيمة، فوجدت شنو البراحة والسفينة، فاحتضنتها البيئة البحرية وألبستها من لباسها، وصارت المرادة في البحرين ذات طابعين: صحراوية، خيلك يا ابو سلمان شقره ورفاعيه، تيول في الملعب وتناتع الخيه، ادوانك يا ابو سلمان راح ويا لاويه، واللي بقى منهم في اللحد مطويه. هذه مثلا احتفاء بالخيل الشقره
0: نعم
1: والرفاعيه. وواحده ثانيه تقول لي يدفوها على السيف مثلا،
0: نعم
1: يعني بالسفينه،
0: نعم
1: تحتفي بالسفينه مرادات انه
0: هل
1: اغاني.
0: القصيدة للمرادة خاصة بها؟ يعني
1: ما تغنى إلا في
0: ما
1: المرادة،
0: تغنى
1: لا
0: إلا،
1: لا ما تغنى إلا في المرادة، وفيه أغراض كثيرة في
0: لأن وزنها معين مثلا
1: أي
0: لأن
1: نعم، هي مثلوثة على قولة الأوليين، يعني العجز البيت يقال في البداية، ثم صرت ثم عجزة.
0: نعم
1: لا خلا مشمع فيك يا ذا البراحة، لا خلا مشمع فيك، وعزك وحاميك يسلم أبو سلمان، عزك
0: وحامي
1: وحاميك. شوف احنا احتفاء بالبراحة، وكلنا نعرف ماذا تعني البراحة
0: نعم
1: للمجتمع البحريني. كانت النادي
0: نعم
1: ملعب الأطفال في النهار، واجتماع الرجال في البراحة في الليل، ومحل العرضة ومحل الحفلات. والبراحة كانت شيء جميل جدا في حياتنا،
0: نعم
1: وطبعا انتهت
0: وكانت
1: البراحة.
0: تسمى بأسماء،
1: طبعا
0: براحة
1: فلان
0: الفريج
1: براحة،
0: فلان، براحة
1: نعم
0: بن
1: نعم
0: فلان.
1: بن
0: نعم
1: فلان بن فلان
0: نعم
1: بن فلان.
0: الحديث كان جدا حديث شيق، ويمكن كلمة رادة اللي شغلتني وخلتني بالفعل أفكر فيها، واللي خلت الجانب الآخر عندك يعني يظهر بهذا الزخم حول الحديث عن
1: نعم،
0: نفس الموضوع. أنا
1: انت
0: أتصور أنه
1: يبدو،
0: ما
1: انا يبدو ان انت متعمده تجيبين كلمه رادة ذي عشان تثيرين ما اثرتيه. على كل حال، انا شو بقول ان لا نزال عندنا حوالي 100 نص، كل نص جميل جدا. ونوعد اخواننا المستمعين ان في الحلقه القادمه راح نواصل حديثنا مع نجيب معنا النصوص ونقراها انا والاخت استقلال، واعتقد المخرج اشر لانه يقول ادركنا الوقت.

0: مثل ما سمعتوا كانت الدقائق الأخيرة يعني أثر المخرج أنه يسمعنا هالنوع من الفنون. وإحنا على وعد مثل ما وعدنا الأستاذ محمد جمالنا راح نتواصل في هذا الحديث. إذا نترككم في أمان الله إن شاء الله حتى نلتقي. مع السلامة.
1: مع السلامة.
2: في الأسبوع القادم يتجدد اللقاء.

0: الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: رئيس المجلس الأعلى للصحة يفتتح المؤتمر البحريني الرابع للطب النفسي، ويؤكد أن مملكة البحرين تولي اهتماما متناميا بتطوير خدمات الصحة النفسية. اللجنة الوزارية المشتركة بين مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية تبحث في إسلام أباد مسارات التعاون الثنائي ومسددات الأوضاع الإقليمية. وزير المالية والاقتصاد الوطني يؤكد أهمية الدور المحوري الذي يطلع به مجلس التنسيق البحريني السعودي لمواصلة الدفع بالعلاقات الثنائية نحو مزيد من التعاون والتكامل. بحضور أكثر من 2900 مشارك، منتدى مستقبل التكنولوجيا المالية 2026 يختتم عمله بتوقيع أكثر من 60 مذكرة تفاهم واتفاقية استراتيجية.

إلى تفاصيل النشرة فأهلا بكم. أكد معالي الفريق الطبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة أن مملكة البحرين تولي اهتماما متنميا بتطوير الخدمات الصحية وتعزيز جودتها لا سيما خدمات الصحة النفسية، مشيرا إلى الحرص على مواصلة تطوير البرامج العلاجية والتأهيلية والاستفادة من أحدث الممارسات والتجارب العلمية وتعزيز التكامل بين مختلف الجهات المعنية بما يسهم في دعم منظومة صحية أكثر تكاملا وشمولا. جاء ذلك لدى افتتاح معالي بحضور سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة والدكتورة مريم عذوي الجلاهمة الرئيسة التنفيذي للمستشفيات الحكومية المؤتمر البحريني الرابع للطب النفسي الذي تنظمه المستشفيات الحكومية بالتعاون مع إدوكيشن بلاس، ويتخلله تنظيم ورشة عمل ومعرض مصاحب بمشاركة نخبة من الكوادر الطبية والتمريضية والمتخصصين والمسؤولين إلى جانب عدد من الإدارات المعنية بوزارة الداخلية. وأشار معالي إلى أهمية المؤتمرات والملتقيات العلمية المتخصصة في تحت المجال أمام الكوادر الصحية لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث المستجدات العلمية والممارسات في مجالات التشخيص والعلاج والتأهيل.

0: النفسي والاجتماعي، بما ينعكس إيجابا على تطوير الخدمات المقدمة ورفع كفاءة العاملين في قطاع الصحة النفسية. وشهد حفل الافتتاح عرض فيلم مرئي استعرض أهداف المؤتمر ومحاوره، إلى جانب فيلم مرئي لإدارة العقوبات البديلة بوزارة الداخلية تناول جهود الإدارة وبرامجها في دعم المستفيدين وتعزيز فرص التعافي وإعادة الاندماج في المجتمع. ويتناول المؤتمر في نسخته الرابعة تحت شعار التعافي الأمل والمرونة النفسية والتجدد مجموعة واسعة من الموضوعات العلمية والمهنية المرتبطة بالصحة النفسية، إلى جانب استعراض التجارب والممارسات التي تسهم في تعزيز التعافي وتمكين الأفراد من استعادة أدوارهم الاجتماعية والمهنية وتحسين جودة حياتهم. وفي ختام حفل الافتتاح جرى تكريم الجهات الداعمة والمساهمين في إنجاح المؤتمر تقديرا لجهودهم ودورهم في دعم انعقاد هذا الحدث العلمي المتخصص.
1: سعيد بوجود فعل المؤتمر لأن حقه فتح عيوننا لأشياء كثيرة ما كنا نفهمها.

0: حياتهم الاجتماعية والمهنية وتحسين جودة حياتهم. وفي ختام حفل الافتتاح جرى تكريم الجهات الداعمة والمساهمين في إنجاح المؤتمر تقديرا لجهودهم ودورهم في دعم انعقاد هذا الحدث العلمي المتخصص.
1: سعيد بوجود في المؤتمر لأن حقا فتح عيوننا لأشياء كثيرة ما كنا مركزين عليها الحقيقة، وهي مسألة الإدمان والتعافي من الإدمان. في الإدمان الحقيقة يعني حتى يعني البعض دائما يعتبر إدمان هو المخدرات والمخدرات، لكن حتى بعض التصرفات أصبحت إدمان، والإدمان في النهاية تؤدي إلى مشاكل الشخص. وهذا الحقيقة يعني طريقة الشفاء من هالمشاكل إن كانت إدمان تعافي يعني نوع من سلوك أو إدمان نوع من المخدرات، الحقيقة كلها نوع من مرض في الواقع، والشفاء منه ممكن. وزارة الداخلية الحقيقة يعني تهتم بهالموضوع من كل أنواع الإدمان في الحالة، وتحاول يعني تحط حل للشخص اللي مصاب بهالأشياء هذه، طبعا بالتعاون مع المختصين في الأشياء النفسية. فالحمد لله أنا أشوف إنه شيء يعني يعني ناس كثيرين حقيقة صارت يعني تعافوا وصاروا ناس عاديين منتجين ويعني مؤثرين في المجتمع.
2: طبعا يأتي هذا المؤتمر في حلة مختلفة بنمط تفاعلي يعكس تجارب المستفيدين من خدمات التعافي بالشراكة بين القطاع الصحي، المستشفيات الحكومية ووزارة الداخلية، لأن تغيير السلوك في حد ذاته هو أمر مهم جدا.
3: طبعا إذا بتكلم عن جانب اللي يخصنا جانب وزارة الداخلية والعقوبات البديلة والسجون المفتوحة، طبعا الجانب النفسي هو عنصر أساسي لنجاح هذا البرنامج، وهو أهم عنصر موجود ومتطلب رئيسي لكل مستفيد، بحيث أن احنا نعرف مشاكله النفسية اللي يعاني منها ونحاول نساعده يمر فيها بنجاح. طبعا وكما شفنا في المؤتمر يعني لأن ذكرنا كلمة إدمان، فهي قد الواحد يظن أنها إدمان على مادة، ولكن هي إدمان على سلوك، وهذا بالنسبة لي أنا رأيي الشخصي أنه أيضا أصعب من المال. فالحمد لله يعني كل هذه ترجع بفضل الله ثم سيدي جلالة الملك الله يطول بعمره، وتوجيهات سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد، وتوجيهات معالي وزير الداخلية. استطعنا أن نوصل بما وصلنا له اليوم من نجاح، وتعاوننا طبعا مع وزارة الصحة والدكاترة والخبراء في هذا المجال، وصلنا لإنجاز بفضل الله يعني عظيم، وإن شاء الله نستمر في هذا الإنجاز.
4: احنا نركز أيضا على مرحلة ما بعد العلاج، لأن العلاج لا ينتهي بانتهاء العلاج بحد ذاته، ولكن هناك مرحلة قوية يحتاجها المريض، لأن الرغبة في العودة إلى الإدمان قد يعني تفوق طاقته على التحمل، فيحتاج مرحلة ما بعدها. وإحنا في التعافي طبعا مو بس نقدم الخدمة اللي عالجناهم في وحدة المؤيد لمكافحة الإدمان أو العلاج من الإدمان، ولكن تمتد خدمتنا للتعاون مع وزارة الداخلية في مراكز الإصلاح والتأهيل.
5: وإن شاء الله راح يكون التركيز بصورة رئيسية على الاضطرابات النفسية والمشاكل المتعلقة بقضايا الإدمان بمختلف أشكاله وفي جميع الفئات العمرية، مع التركيز على فئة عمرية معينة وهو فئة الأطفال والشباب.
0: استقبل فخامة الرئيس آصف علي زرداري رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة في القصر الرئاسي بمدينة إسلام أباد يوم أمس سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية بمناسبة زيارة رسمية لباكستان للمشاركة في الاجتماع الثالث للجنة الوزارية المشتركة بين البلدين الشقيقين. ورحب فخامة الرئيس الباكستاني بوزير الخارجية مشيدا بما يربط بين البلدين والشعبين الشقيقين من أواصر الأخوة والمحبة والتعاون المشترك في كافة المجالات. وكلف فخامته سعادة وزير الخارجية بنقل تحياته وتقديره إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وتمنياته لمملكة

شبكه البحرين وشعبها بدوام التقدم والازدهار. واستذكر فخامته الزياره الناجحه التي قام بها لمملكه البحرين في يناير الماضي والمباحثات المثمره التي اجراها مع جلاله الملك المعظم وما حققته من نتائج طيبه، مؤكدا حرص باكستان على توسيع افاق التعاون الثنائيه والارتقاء به الى افاق اشمل بما يخدم المصالح المشتركه. من جانبه نقل وزير الخارجية تحياتي وتقدير صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله إلى فخامة الرئيس الباكستانية وتمنياتهم لجمهورية باكستان الإسلامية وشعبها الشقيق بدوام التقدم والنماء. وعرب وزير الخارجية لفخامة الرئيس آصف علي زرداري عن اعتزاز مملكة البحرين بمرور 55 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وما يشهده التعاون الثنائي من تطور ونماء على كافة المستويات، موضحا أن مملكة البحرين تركز من خلال عضويتها في مجلس الأمن على ملف أمن وسلامة الملاحة البحرية في مضيق هرمز وباب المندب، حفاظا على انسيابية التجارة الدولية وإمدادات الطاقة والغذاء والمصالح العالمية. استقبل دولة السيد محمد شهباز شريف رئيس مجلس الوزراء في جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة في مكتبه بمدينة إسلام آباد يوم أمس سعادة الدكتور عبد اللطيف الراشد الزياني وزير الخارجية بمناسبة زيارته الرسمية لباكستان للمشاركة في الاجتماع الثالث للجنة الوزارية المشتركة بين البلدين، مشيدا بما وصلت إليه علاقات التعاون المشترك التي تربط بين البلدين من مستوى متميز في مختلف المجالات، مؤكدا حرص باكستان على تنميتها وتطويرها بما يعود بالخير والنفع على الشعبين الشقيقين. وكلف دولة رئيس مجلس الوزراء الباكستاني سعادة وزير الخارجية بنقل تحياته لحضرة صاحب الجلالة ملك مملكة البحرين المعظم حفظه الله ورعاه وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وتمنياته لمملكة البحرين وشعبها بدوام التقدم والازدهار. واستذكر دولة السيد محمد شهباز شريف نتائج زيارته الناجحة لمملكة البحرين في نوفمبر الماضي والمباحثات المثمرة التي عقدها مع صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مباركا عقد الدورة الثالثة للجنة الوزارية المشتركة بين البلدين. من جانبه نقل وزير الخارجية تحياتي وتقدير حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله إلى دولة رئيس مجلس الوزراء الباكستاني وتمنياتهم لجمهورية باكستان الإسلامية وشعبها الشقيق بدوام التطور والازدهار. وعرب وزير الخارجية عن تقدير مملكة البحرين واعتزازها بجهود الوساطة الدبلوماسية الموفقة التي قامت بها جمهورية باكستان الإسلامية في تسهيل المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. وجرى خلال اللقاء بحث مسار علاقات التعاون القائمة بين البلدين وفرص تعزيزها في المجالات ذات الاهتمام المشترك والاستفادة من الفرص المتاحة لتطوير مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والتنموي لما فيه خدمة المصالح المشتركة. عقدت اللجنة الوزارية المشتركة بين مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة دورتها الثالثة في مقر وزارة الخارجية الباكستانية في العاصمة إسلام آباد يوم أمس برئاسة سعادة الدكتور عبد اللطيف الراشد الزياني وزير الخارجية ومعالي السيد محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية في جمهورية باكستان الإسلامية بمشاركة وفدي البلدين. وفي بداية الاجتماع ألقى معالي السيد محمد إسحاق دار كلمة أعرب فيها عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية الراسخة التي تربط بين البلدين الشقيقين ومرور 55 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما وحرص القيادتين الحكيمتين على تنميتها وتطويرها على كافة المستويات. وأثنى معالي على خريطة الطريق المعتمدة لتعزيز التعاون المشترك، مؤكدا على أهمية زيادة نسبة التبادل التجاري بين البلدين بما يعكس روابط الأخوة والتعاون الثنائية، منوها بالتوصل إلى اتفاقية التجارة الحرة بين دول مدينة

مجلس التعاون وباكستان، والتي يجري العمل للانتهاء من التوقيع عليها في المستقبل القريب. كما ألقى سعادة وزير الخارجية كلمة أعرب فيها عن سعادته بالمشاركة في الاجتماع الثالث للجنة، معربا عن الاعتزاز بالذكرى 55 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وقال سعادة الوزير إن الأزمة الإقليمية لم تنتهي بعد، ولا تزال الملاحة في مضيق هرمز تواجه تهديدا يوميا، وهي ظروف تستدعي نظاما إقليميا أكثر استقرارا وتعاونا. وفي هذا الصدد تدين مملكة البحرين بشدة استمرار ميليشيا الحوثية الإرهابية في اعتداءاتها السافرة على المملكة العربية السعودية الشقيقة. وقال سعادة وزير الخارجية إن مملكة البحرين تثمن عاليا الدور البناء الذي طلعت به باكستان لدعم الحوار وخفض التصعيد والتسوية السلمية للتحديات الإقليمية. وأضاف الزياني أن اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين يأتي في التوقيت المناسب لمراجعة ما تحقق ومتابعة مخرجات هذه الزيارات رفيعة المستوى وفتح أفاق جديدة للتعاون المثمر. وقد بحث الجانبان مسارات التعاون الثنائي وما تحقق من منجزات متعددة عكست عمق علاقة الأخوية التاريخية والتعاون الثنائي الوثيق بين البلدين الشقيقين. وناقش الجانبان آفاق تعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات. وناقش الجانبان مسددات الأوضاع الإقليمية والجهود التي تبذل لخفض التصعيد والدفع بجهود الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمية. وفي ختام الاجتماع وقع الوزيران على المحضر المشترك لأعمال اللجنة، حيث تقرر عقد الاجتماع الرابع للجنة في مملكة البحرين في موعد يتم تحديده عبر الطرق الدبلوماسية. عقد سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية ومعالي السيد محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية في جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة مؤتمرا صحفيا بمناسبة عقد الاجتماع الثالث للجنة الوزارية المشتركة بين البلدين. وفي بداية المؤتمر أعرب معالي السيد محمد إسحاق دار عن ترحيبه بزيارة وزير الخارجية إلى باكستان، وقال إن المباحثات التي عقدت بين الجانبين جرت في أجواء أخوية وودية عكست عمق علاقات الأخوة والتعاون الثنائي الوثيق بين البلدين، وأنه تم الاتفاق على تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية والأمن الغذائي والصحة والتقنية. وأضاف أن الجانبان أكد على أهمية ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب حفاظا على أمن الطاقة وسلاسل إمداد الغذاء والتجارة الدولية، وعرب عن التزام باكستان بدعم الجهود الدبلوماسية للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمية. من جانبه أكد سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني أن مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية تحتفيان في 14 من أكتوبر الجاري بمرور 55 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، وما يجمعهما من روابط الأخوة والثقة والتضامن في كافة المجالات. وأشار إلى أن هذه الروابط اكتسبت زخما جديدا بزيارتين رسميتين إلى مملكة البحرين لدولة رئيس الوزراء محمد شهباز وفخامة الرئيس آصف علي زرداري. وأضاف أن هذه الروابط تتجلى كذلك في جامعة الملك حمد للتمريض والعلوم الطبية المساندة من موقعها في إسلام أباد، ووجود جالية باكستانية تسهم في مسيرة التنمية في مملكة البحرين. ووضح أن الجانبين سوف يمضيان قدما في تطوير التعاون في مجالات الأمن الغذائي وتقنية المعلومات وإنفاذ القانون والإعلام وتنقل العمالة والصحة والتعليم والثقافة والرياضة، كما جددا التزامهما بإطلاق الإمكانات الكاملة للعلاقات الاقتصادية. وقال وزير الخارجية إنه جدد تقدير مملكة البحرين لمواقف باكستان المبدئية خلال الأزمة الإقليمية الراهنة ودعمها لقرار مجلس الأمن رقم 2817. وأوضح وزير الخارجية أنه جدد إدانة مملكة البحرين الشديدة لاستمرار اعتداءات ميليشيا الحوثية الإرهابية على المملكة العربية السعودية واستهدافها المدنيين والأعيان المدنية والاقتصادية.
وقال إذا الجانبين بحثا الأوضاع في مضيق هرمز ومضيق باب المندب، وتم التأكيد على أهمية حرية الملاحة وسلامتها وانسيابية التجارة البحرية دون

القطاع واحترام القانون الدولي. وقال سعادة وزير الخارجية إن الزيارة كانت بل أكدت متانة علاقات البلدين وعزمها على البناء على مخرجات اجتماع اللجنة. اجتمع سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية مع سعادة المشير عاصم منير قائد قوات الدفاع رئيس أركان الجيش في جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة في مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في إسلام أباد يوم أمس بمناسبة زيارة رسمية لباكستان. وتم خلال الاجتماع بحث أوجه علاقة التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين وتأكيد على أهمية مواصلة التعاون والتنسيق المشترك للارتقاء بالعلاقات الأخوية لما من شأنه تقوية التعاون الثنائي وتعزيز الجهود الإقليمية للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي. أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة التي تجمع مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة تستند إلى روابط وثيقة وشراكات استراتيجية متميزة في مختلف المجالات، مشيرا معالي إلى ما تشهده العلاقات البحرينية السعودية من تطور وازدهار مستمر على كافة المستويات في ظل ما تحظى به من رعاية واهتمام من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وأخيه خادم الحرمين الشريفين حفظهم الله. وأشار معالي إلى أهمية الدور المحوري الذي يطلع به مجلس التنسيق البحريني السعودي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة لمواصلة الدفع بالعلاقات الثنائية نحو مزيد من التعاون والتكامل والأخذ بها نحو فضاءات أكثر تقدما بما يعود بالخير ونماء على البلدين والشعبين الشقيقين. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التنسيق في مجالات الاقتصاد والطاقة والتجارة والصناعة الذي عقد يوم أمس عبر تقنية الاتصال المرئية برئاسة معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني ومعالي الأستاذ فيصل بن فاضل إبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والتي تعد إحدى اللجان الخمس المنبثقة عن مجلس التنسيق البحريني السعودي. وخلال الاجتماع استعرض الجانبان آخر مسجلات تنفيذ المبادرات والتوصيات المعتمدة ضمن أعمال اللجنة إلى جانب متابعة نتائج فرق العمل المشتركة. كما تم خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز أوجه التعاون الثنائي وتطوير الشركات الاستراتيجية في مجالات الاقتصاد والطاقة والتجارة والصناعة بما يحقق الأهداف والتطلعات المشتركة إلى جانب مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك. في إطار رئاسة مملكة البحرين للدورة 46 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، تراس سعادة السيد يوسف بن عبد الحسين خلف وزير العمل وزير الشؤون القانونية الاجتماع 12 للجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي استضافته المملكة بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة وزراء العمل بدول المجلس وبحضور الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون. وأكد وزير العمل وزير الشؤون القانونية حرص مملكة البحرين على دعم العمل الخليجي المشترك ودفع به إلى أفاق أرحب على مختلف المسارات من خلال توحيد الجهود وتنسيق السياسات لتطوير أسواق العمل وتمكين الكفاءات الوطنية وتهيئة بيئة عمل أكثر مرونة واستدامة وقدرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة. ولفت خلف إلى أهمية البناء على ما تحقق من منجزات في مسيرة أسواق العمل الخارجية ودعم مختلف المبادرات لتحقيق التطلعات المشتركة نحو مزيد من التكامل وفق رؤية موحدة تستثمر الطاقات الوطنية وتدعم الاستقرار والأمن الاجتماعي. تراس سعادة السيد أسامة بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية الاجتماع 12 للجنة أصحاب المعالي والسعادة وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي استضافته مملكة البحرين في إطار رئاسة المملكة للدورة 46 لمجلس

0: مجلس التعاون، وبمشاركة أصحاب المعالي وسعادة الوزراء وممثلي الأمانة العامة لمجلس التعاون والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية لدول الخليج العربية. وأكد سعادة وزير التنمية الاجتماعية أهمية مواصلة تعزيز مسيرة العمل الاجتماعي الخليجي المشترك وتطوير أوجه التنسيق والتكامل بين دول المجلس، بما يسهم في دعم استقرار المجتمعات وتماسكها ومواكبة المتغيرات والتحديات المتسارعة وتعزيز السياسات والبرامج والخدمات الاجتماعية بما يلبي احتياجات أفراد المجتمع وتطلعاتهم. ولفت العلوي إلى أهمية البناء على ما تحقق من منجزات في مسيرة التعاون الخليجي في المجال الاجتماعي وتعزيز تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدول الأعضاء والاستفادة من التطورات الحديثة والبيانات والمؤشرات في دعم تطوير منظومة العمل الاجتماعي بما يعزز كفاءتها واستدامتها. كما أكد سعادته أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة تطوير المبادرات والبرامج المشتركة وتعزيز الشراكات والتكامل بل تكامل الجهود بين الجهات المعنية بما يرسخ دور العمل الاجتماعي في تعزيز جودة الحياة والتماسك والاستقرار المجتمعي. كما أكد سعادته أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة تطوير المبادرات والبرامج المشتركة وتعزيز الشراكات وتكامل الجهود بين الجهات المعنية بما يرسخ دور العمل الاجتماعي في تعزيز جودة الحياة والتماسك والاستقرار المجتمعي. وناقش المجتمعون عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وسردوا أوجه التعاون والتنسيق في المجالات الاجتماعية إلى جانب متابعة مسجلات العمل الخليجي المشترك وبحث سبل تطويره بما يسهم في تحقيق المزيد من التكامل بين دول المجلس. أطلع سعادة السيد أسامة بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية كل من معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد بن عوض النجار وزيرة التنمية الاجتماعية بسلطنة عمان ودكتورة أمثال هادي هايف الحويلة وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة بدولة الكويت ومعالي سناء بنت محمد السهيل وزيرة الأسرة بدولة الإمارات العربية المتحدة على جانب من تجربة مملكة البحرين في مجالات الحماية والرعاية والتمكين الاجتماعي، وذلك خلال زيارة مشتركة إلى عدد من المراكز والمشاريع التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية. وشملت الزيارة مجمع الحماية والرعاية الاجتماعية حيث اطلعت الوزيرات على مرافق المجمع ومراكزه المتخصصة وما تقدمه من خدمات متكاملة للحماية والرعاية، كما اطلعنا على الخدمات التي يقدمها مركز حماية الطفل ودوره. كما زارت الوزيرات مركز مبارك جاسم كانو الاجتماعي الشامل حيث اطلعنا على أبرز المبادرات والخدمات التي يقدمها المركز. وشملت الزيارة كذلك مجمع العاصمة لمنتجات الأيدي البحرينية حيث اطلعنا على التجربة البحرينية في دعم المشاريع الإنتاجية للأسر وتعزيز استدامتها. وتأتي الزيارة في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب بين دول مجلس التعاون في المجالات الاجتماعية والتنموية. في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى مواصلة تطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طور جهاز المساحة والتسجيل العقاري خدمة طلب تمديد فترة التسجيل العقاري بالشروط الميسرة. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيد محمد إبراهيم العامري مدير إدارة التسجيل والمتابعة بجهاز المساحة والتسجيل العقاري. نرحب بك في نشرة الثالثة. بداية، ما هي خدمة طلب تمديد فترة التسجيل العقاري بالشروط الميسرة وأيضا كيف يستفيد منها المتعامل؟
1: بداية أشكركم على الاستضافة، وطبعا احنا في جهاز المساحة والتسجيل العقاري مستمرين في عملية التحول الرقمي لخدماتنا والراجع الإجراءات ونبسطها حتى يكون أثر التطوير واضح للمستفيد في الوقت والجهد وسهولة إنجاز معاملته. والخدمة اللي دشناها هي خدمة طلب تمديد فترة التسجيل العقاري بالشروط الميسرة، تأتي ضمن هذا المسار. الخدمة تفيد مشتري العقار، فعملية التسجيل تتم خلال 60 يوم من تاريخ إبرام عقد البيع، لكن أحيانا تكون هناك ظروف تحول دون استكمال التسجيل خلال هذه المدة، وهنا تأتي أهمية الخدمة. تتيح للمستفيد تقديم طلب لتمديد فترة التخفيض إلكترونيا مع تو

0: تضيف مبررات التأخير وإرفاق المستندات الدائمة إن وجدت. وفي حال الموافقة يحصل على 60 يوم إضافية تبدأ من انتهاء المهلة الأولى، وبإمكان الاستفادة من رسوم التسجيل المخفضة بنسبة 1.7% بدلاً من 2%.
1: نعم. طيب أستاذ محمد، يعني ما أبرز التحسينات التي أدخلت على الخدمة وما أثرها على المستفيد؟
0: طبعاً إحنا ركزنا على رحلة المستفيد من تقديم الطلب إلى إخطاره بالقرار. في السابق كان تقديم الطلب يتطلب الحضور، واليوم أصبحت الخدمة إلكترونية بالكامل عبر موقع الجهاز، وخلصنا مدة الإنجاز من 3 أيام عمل إلى يوم عمل واحد، وخفضنا المستندات المطلوبة بنسبة 50%، واختصرنا خطوات الخدمة من 5 إلى 4 خطوات، إلى جانب تحسين واجهة الاستخدام وتبسيط الإجراءات. وإن شاء الله مستمرين في التطوير، وأبوابنا دائما مفتوحة للجميع.
1: نعم سيد محمد إبراهيم العامري، مدير إدارة التسجيل والمتابعة بجهاز المساحات والتسجيل العقاري، شكرا لك. التقى سعادة النائب أحمد صباح السلوم ممثل دولة رئاسة للجمعيات البرلمانية الآسيوية مع سعادة النائب جهرة أديب تشودري رئيسة اللجنة البرلمانية الدائمة للشؤون الخارجية في برلمان جمهورية بنغلاديش الشعبية، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة 53 للاتحاد البرلماني الدولي التي تعقد حاليا في مدينة أروشا بجمهورية تنزانيا الاتحادية. وخلال اللقاء تم بحث سبل دعم التعاون المشترك واستعراض مقترح تحول الجمعية البرلمانية الآسيوية للاتحاد البرلماني الآسيوي لتطوير منظومة العمل البرلماني وزيادة الحراك الفاعل للدبلوماسية البرلمانية. كما تم خلال الاجتماع مناقشة موضوع فتح باب الترشح لمنصب الأمين العام الجديد للجمعية البرلمانية الآسيوية بعد خلو المقعد لانتهاء فترة الأمين العام الحالية. اختتم منتدى مستقبل التكنولوجيا المالية 2026 عمالة في مركز البحرين العالمي للمعارض بتوقيع أكثر من 60 مذكرة تفاهم واتفاقية استراتيجية. واستقبل المنتدى في دورته الرابعة أكبر عدد من الرعاة والجهات العارضة منذ انطلاقته الأولى، كما شهد حضور أكثر من 2900 مشارك من داخل وخارج مملكة البحرين.
2: ترسيخا لمكانة مملكة البحرين مركزا اقليميا متقدما للخدمات المالية، اختتمت في مركز البحرين العالمي للمعارض اعمال الدورة الرابعة من منتدى مستقبل التكنولوجيا المالية 2026، متوجة اعمالها بانجازات استراتيجية وشراكات نوعية. المنتدى الذي نظمه مجلس التنمية الاقتصادية بالتعاون مع فوربس الشرق الاوسط تحت عنوان التمويل في عصر البنية التحتية الذكية، شهد مشاركة واسعة تجاوزت 2900 متخصص ومسؤول من داخل المملكة وخارجها، إلى جانب 40 متحدثا من القيادات والخبراء الدوليين، واستقبال وفدين رسميين من المملكة المتحدة وسويسرا ضم 26 شركة في دورة سجلت الحضور الأكبر للرعاة والجهات العارضة منذ انطلاق المنتدى. تكامل الأدوار بين القطاعين العام والخاص أثمر عن توقيع أكثر من 60 مذكرة تفاهم واتفاقية استراتيجية بنسبة نمو بلغت 65% مقارنة بالدورة السابقة. كما توج المنتدى أعماله بإطلاق تقرير منظومة التكنولوجيا المالية في مملكة البحرين 2024-2026، والذي حدد محاور النمو المستقبلي، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي وترميز الأصول والمدفوعات العابرة للحدود، بما يعزز البيئة الاستثمارية ويفتح آفاقا جديدة للقطاع المالي في المنطقة.
1: يحظى القرآن الكريم بعناية ومكانة خاصة في المجتمع البحريني، انعكست في تنوع المبادرات والبرامج المعنية بتعليمه وحفظه وتجويد تلاوته. وفرت لهم فرص المشاركة في المسابقات القرآنية محليا ودوليا، ليحافظ المتسابقون البحرينيون على حضورهم في المحافل القرآنية ويحققوا مراكز متقدمة بين المشاركين من

0: مختلف دول العالم.
1: تولي مملكة البحرين عناية راسخة بكتاب الله الكريم، وتحرص على ترسيخ حضوره في حياة المجتمع عبر منظومة متكاملة من مراكز وحلقات تحفيظ القرآن الكريم التي تفتح أبوابها للناشئة والكبار، وتجمع بين حفظ كتاب الله وإتقان تلاوته وتعلم أحكامه وعلومه، لتبقى صلة الأجيال بالقرآن الكريم ممتدة ومتجددة. أكثر من 318 مركزا وحلقة تحفيظ تنتشر في مختلف مناطق المملكة، ويستفيد منها أكثر من 40,000 طالب وطالبة من مختلف الأعمار تحت إشراف ومتابعة إدارة شؤون القرآن الكريم بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وبالتعاون مع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. وتتجاوز هذه الجهود تعليم الحفظ والتلاوة إلى بناء بيئة قرآنية تجمع بين التعليم والتربية من خلال البرامج والفعاليات التي تعزز الارتباط بكتاب الله. وقد أثمرت هذه المنظومة عن أكثر من 1,000 حافظ وحافظة اجتازوا الاختبارات النهائية التي تنظمها الوزارة، إلى جانب آلاف القراء الحاصلين على شهادات في التلاوة وأحكام التجويد بمراحلها المختلفة. ومن حلقات التحفيظ إلى ميادين التنافس الدولي، حمل أبناء مملكة البحرين كتاب الله في صدورهم إلى مسابقات القرآن الكريم حول العالم، ليترجموا ما تلقوه من علم وتدريب إلى حضور متقدم بين أهل القرآن. وعلى امتداد أكثر من 3 عقود حقق المتسابقون البحرينيون قرابة 100 مركز فوز في أكثر من 22 مسابقة قرآنية دولية، بينها 19 مركز أول ونحو 23 مركزا ثانيا و19 مركزا ثالثا و19 مركزا ثالثا. وفي مسابقة الملك عبد العزيز الدولية للقرآن الكريم التي شهدت مشاركة 334 متسابقا ومتسابقة يمثلون 133 دولة، وصل الحضور البحريني تقدمه بتحقيق المركزين الثاني والثالث في امتداد لمسيرة تبدأ من حلقات القرآن الكريم وتمتد إلى المحافل الدولية عنوانها كتاب الله، وغايتها حفظه وتعليمه وخدمة أهله.
0: يواصل ميناء خليفة بن سلمان دوره المحوري في دعم حركة التجارة والنقل البحري في مملكة البحرين وتعزيز حركة الاستيراد والتصدير. ورغم التحديات التي فرضتها الظروف الإقليمية، يواصل الميناء أداء دوره في دعم النشاط التجاري واللوجستي للمملكة بالتوازي مع توجهه نحو الاستدامة.
2: مع اتساع حركة التجارة وتنامي دور الخدمات اللوجستية، تتعزز أهمية الموانئ في دعم الاقتصاد وربط الأسواق. ويقف ميناء خليفة بن سلمان في قلب الحركة التجارية لمملكة البحرين، شريان بحري تتدفق عبره حركة الاستيراد والتصدير، وتصل من خلاله البضائع إلى الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية. منذ تشغيله في عام 2009، شكل الميناء نقلة نوعية في قطاع النقل البحري بما يمتلكه من مرافق متخصصة لمناولة الحاويات والبضائع العامة واستقبال سفن الركاب والدحرجة، إلى جانب الخدمات اللوجستية والتخزين. ومن موقعه الاستراتيجي، يضطلع الميناء بدور محوري في حركة الاستيراد والتصدير ودعم سلاسل الإمداد وتعزيز مكانة مملكة البحرين كمركز تجاري ولوجستي في المنطقة. ورغم التحديات التي شهدتها المنطقة وفي مقدمتها تداعيات الاعتداءات الإيرانية الآثمة وما رافقها من اضطرابات في حركة الملاحة، واصل الميناء نشاطه مؤكداً مرونة المنظومة اللوجستية البحرينية وقدرتها على التعامل مع الظروف الاستثنائية.

0: وفي مسيرة لا تقتصر على الحركة التجارية، يتقدم الميناء أيضاً في مسار الاستدامة، إذ حصد مؤخراً جائزة المؤسسة المستدامة ضمن جوائز الملتقى الخليجي للتنقل الأخضر لعام 2026 الذي أقيم في سلطنة عمان. تتويج يعكس توجه الميناء نحو خفض الانبعاثات وتبني حلول الطاقة النظيفة، ليواصل ميناء خليفة بن سلمان دوره كرافد للتجارة ونموذج لميناء يتطلع إلى المستقبل.
1: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة، نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. صور شعبية. صور شعبية مع الباحث مبارك العماري.

مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولقاء يتجدد معكم، فعسى أن تكون مواد هذه الحلقة محل رضاكم. الشاعر هو حسين بن مشرف، حسين بن علي بن مشرف، من قبيلة تميم المعروفة، من مواليد الرفاع في حوالي أو قبل النصف الثاني من القرن الثالث عشر الهجري. هو من الأدباء المشهورين في البحرين، وتعاطى الشعر النبطي فقط، ولو أن كلماته من خلال القصائد تلمح أو تنبي بأنه بإمكانه نظم الشعر النبطي العربي أو الفصيح، ولكنه لم نعثر على أي دليل على ذلك. الأديب مبارك الخاطر عرض لرسالة نشرها حسين بن مشرف في إحدى الجرائد المصرية، وأعتقد أنها جريدة المقتطف، في بعض استفساراته، وهذا يدل على أن حسين بن مشرف كان يطلع ويقرأ في الصحف التي تصدر على في عصره أو أبان حياته. بعض المعاصرين للشاعر أو اللي لحقوا على الشاعر يقولون أنه عمر حوالي 100 عام أو أكثر، حيث أنه توفى حوالي عام 1348 هجري. كان في بداية حياته يقيم في الرفاع، ولكن اضطرته الظروف إلى الرحيل إلى المنامة، فأقام فيها فترة طويلة، ولكنه ظل يحن إلى مسقط رأسه وإلى البلد اللي ترعرع فيه. مجلسه حسب ما يذكر كان مجمع لرجالات البلد في فرج الفاضل في المنامة، ويذكر أنه آل على نفسه أو أقسم أن لا يقول قصيدة إلا في مدح الشيخ عيسى بن علي أو عياله. وبالفعل إلى الآن لم نحصل أو ما شفنا أي قصيدة خارجة عن هذا الغرض، ولكن الميزة اللي تميز في حسين بن مشرف في قصائد المدح إن مدحه عذب، غير بعض المدح اللي نقراه في القصايد وما ترغبها النفوس، مدحه كان لذيذ. أما القصيدة اللي بنسمعها الليلة فكانت في الشيخ عيسى بن علي، ولكن في بداية القصيدة كانت تشوق إلى الرفاع وعلى أيامه اللي قضاها فيها يحن لها، فيقول في القصيدة: خيالات طيف، خيالات طيف، أو شذا نفح لذيالي، أو الوصل من عطف المحبين يهيالي، أو رسالة

0: إن هاجت لبانات مولع سرت تستحث الشوق والدمع همالي خيالات طيف أو شذا نفح لذيالي أو الوصل من عطف المحبين يهيالي أو رسالة هاجت لبانات مولع سرت تستحث الشوق والدمع همالي كذا تفعل الفرقة كف الله شرها كذا تفعل الفرقة كف الله شرها هنيا لمحروم الهوى خالي البالي أجل عنك ما عيش الفتى في حياته على الهجر إلا عيش ضيما وغربالي أجل عنك ما عيش الفتى في حياته على الهجر إلا عيش ضيما وغربالي رعى الله دارا يا بن غانم خلافك بها التبر مهضوم وكسب الثنا غالي مراتع دقاق الريم خمرية الشذا حمتها رجال تشتر الحمد بالمالي سقاها الحياة ما خامر القلب ودها مظالي بها 20 مع 10 أحوالي سقاها الحياة ما خامر القلب ودها مظالي بها 20 مع 10 أحوالي أجاذب حمامات اللوى شرعت الهوى حنينا كما الضيرين في ربعها الخالي تطالبني اللذات بالشرح والروى وأنا غارما ما حمل الشوق حمالي تطالبني اللذات بالشرح والروى وأنا غارما ما حمل الشوق حمالي سميري بها بدر إلى حند سدجة ونهاري نديم الشمس تعظيم وجلالي والثالث الهوى شنيبا ومسفوحا من الكرم جريالي على واضح الغرة صبوحي وصبوتي إلى عدة العشاق لمذهب غالي على واضح الغرة صبوحي وصبوتي على واضح الغرة صبوحي وصبوتي إلى عدة العشاق لمذهب غالي هو المبتلي المفتون كهل ويافع وأنا همت هرم أتبع الغيد محتالي هلوع ولوع النفس روما إلى الحمى سلامي على ذيك المغاني والأطلالي هلوع ولوع النفس روما إلى الحمى سلامي على ذيك المغاني والأطلالي لك الله من داع دعا مغرم سعى إلى طاعة المالك ملب لما قالي مسافير يا ركب على كوار ضمر ذياب السرى ربد إلى سرب اللالي إلى عرجت تفري ربار نجد أنجد صريعا على عرصات الأطلال عجالي إلى عرجت تفري ربار نجد أنجد صريعا على عرصات الأطلال عجالي شفا نفس حرج حمل درج الرسالة شفا نفس حرج حمل درج الرسالة إلى كعبة الوفاد شدي وترحالي فتن له فتن له على جزل المواهب مذاهب كما الغيث يحيي باذر النبت والبالي أود الشكالة واهتوي كل خير وصوغ القوافي وازبن المرقب العالي تعودت تطربني مدايح محمد تعودت تطربني مدايح محمد أغني وتهتز المكارم بلمثالي أحلي بها جيد المها وعرجسها فخارا بعيسى أول المدح والتالي أحلي بها جيد المها وعرجسها فخارا بعيسى أول المدح والتالي ألا يا عويض الروح لو ينصف الهوى هواكم أراها الرشد من طيب الأعمالي ألا يا عويض الروح لو ينصف الهوى هواكم أراها الرشد من طيب الأعمالي ولكن يعوق النفس عما ترومه أعزومي بمفهومي وهيبتك وجلالي ولكن يعوق النفس عما ترومه أعزومي بمفهومي وهيبتك وجلالي أخ الحمد ذبح العمد قودن بلا فدا فديتك ومطرود القصى حده الجالي ترالي بحسن الظن إلى قصرت بي عن الهمة العليا بشيمتك أمثالي لكم مني الحمد الذي طاب نشره ولي منكم العفو الذي يستر الحالي
1: ظليت ندمان من فقد الحبيب وعود تاهن دليلي بحسبات الوداد يعود حالف بجاه النبي لا يا حبيبي عود دنياي بعدك تولت وانكفت رايحه

0: من حيث يوم النوي روحي معك رايحة، ودي بقلب الجفة أشم لك رايحة، أنت مرامل معنه يا دجيج العود. عبد الله بغمار.
1: شفت العجب يا عرب، إيش الضبفهم خبر، هدي بهم بيض اليوم فيهم خبر، ما كنت لك فص في كل الملا يا خبر، سبحان من صورك يا زين في حكمة، وادعاك للبيض نظرة وشوفتك حكمة، يا الله يلي علينا طايل حكمة، آهن بموت سبب موتتي من خبر.
2: باب الموده غلق ورشيفت عقبه بلن، كني طفيل انوح الليل فقد البلن، مركب سعودي هلش وازيت عقبه بلن، ما يستحمل الوزر دوبه ترامابي، والدهر يا صاحبي بيح ترامابي، يا عين هلي دمع دمعي ترامابي، عكست عكس ما يفيد ويصاح عكس البلن.
3: يا ضبية البان ترعى في خماي الورد، خدود كالجل النار ولون الشفاية، ورد من مبسمه ينضح العنبر وريح الورد من غوطة الشام، رمان الصدر وارد طوله كما الرمح ما يشكي القصر، وارد من فوق الارداف مجدول الجعد، وارد لو دونها سيوف عنه ما تراجع وارد.
4: يا بدر الاوصاف شو اللي مانعك مني، ايش اللي دي هايبك يا مهجتي مني، ما ادري التغلى له خوفتك مني، آمن باللي تعبده بالعرش طامي، السد بيني وبينك خافيا طامي، لفدي لك الروح وكل ما تبي طامي، قلبي ودك ولا لي صدة من ولا لك صدة مني.
5: زاد العنا، زاد العنا والقلب مني شقيته، الله عليم كم أنا منه جاسيت، حبه سرى في خاطري ما قويته، مثل الخليج اللي ابتلب بقعة الزيت، يا ليت بيتي ينبني يم بيته، وطاول المكتوب من طوفة البيت، أبيات رقيقة وحلوة لشاعر من شعرائنا الشباب من قرية الزلاق، يسعدنا أن نستضيفه في هذا اللقاء، نسمع منه رأيه في الشعر ودوره في تأدية الكلمة. نستضيف في هذا اللقاء الشاعر الشاب عبد الله خلف الدوسري. مساك الله بالخير أخ عبد الله.
6: الله يمسك بالنور يا أخ مالك.
5: كيف حالك؟
6: الله يسلمك.
5: طبعا احنا عرفنا الأخوان المشاهدين بكلمات بسيطة عنك، لكن نحب نسمع منك أنت التعريف الوافي.
6: عبد الله خلف الدوسري من مواليد أكتوبر 1961، موظف في مركز الوثائق التاريخية بديوان سمو ولي العهد، الحالة الاجتماعية أعزب.
5: طيب بدايتك مع الشعر النبطي متى كانت؟
6: والله كبداية كانت سنة 76، إلا أن أشوف أن البداية الصحيحة هي كانت عام 1979، يعني قبل 7 سنوات، لأنها الفترة اللي بديت اني انا انشأ فيها، وهذه الفترة اللي اعتبرها انها فترة البداية،
5: يعني تعتبرها فترة نضوج.
6: اي نعم.
5: والفترة الاولية
6: لان يعني كانت قبل سنة 79 ما كنت يعني واثق بان انا انشر او اطلع الى الناس بالقصايد، خوف من ان تكون هذه القصايد فيها نوع من يعني تفتقر الى مقومات القصيدة الصحيحة كالوزن والقافية الى ما اخر.
5: طيب ما تذكر أول قصيدة سويت تعتبرها أول قصيدة، سواء كانت محاولة أو قصيدة جيدة على اختيارك أنت؟
6: والله كمحاولات أنا كما يعني أسفت الذكر بأن كمحاولات أنا تجاهلتها من قبل سنة 79، إلا أنا ممكن أقول لك قصيدة من عقب فترة النضوج أو فترة المرحلة الصحيحة اللي بديت أن أنا أكتب فيها.
5: نعم.
6: قصيدة أقول فيها: البارحة ناديت خلنا بعيدي، الصاحب اللي ما خلف لي مواعيد، بس باب علم كدر أفراح عيدي، ما شفتنا فيه الهنا والتساعيد، اللي جرى يا ليت هو كان بيدي، أمر بغاه الله ولا فيه ترديد، يا ليت من قفة بغرامي يعيدي، يشهد على اللي صابني ليلة العيد، حزني وهمي وانت حابي شديدي، هم منه هو جاس وغم منه تنكيد، جرح لجا بكسر ضميري قعيدي، وما ينتزح

0: ياكود أنسى التواديد اللي على فرقاه شوقي يزيدي ما ينتزع ذكراه لوم الحواسيد سلمت له أمري على ما يريدي وابدالي الصافي بلية تلاديد حسبي على يوم تقفى بسيدي حظي على الله وين ذيك التخاديد أصبحت نادى اليوم شروى الشريدي من فقدة الغالي بدا الشوق بيزيد وش حيلتي لي صار نومي عنيدي بينه وبين العين هجر وتصاديد إلى آخر القصيدة والقصيدة طبعا أطول من هذا.
1: جزاك الله خير. طيب الأغراض الشعرية اللي تمم فيها
0: الغزل فقط
1: إلى الآن الغزل فقط
0: الغزل أي نعم.
1: ليش الغزل؟
0: لسبب واحد هو أني أنا ما زلت في مرحلة البداية ولا بد لأي إنسان في مرحلة البداية لأن تعدد الأقراض في نظري هو يعني
1: ضيع الجهد أو
0: لا مثل ما تقول يعني يتوه الإنسان في كثر يعني ما يقدر يركز على
1: يعبر التعبير الكافي
0: نعم أو ما يقدر يعطي الكلمة حقها فعلشان كذي أنا أحب أن أنا أكون أبتدي بالغزل وبعدين لما يكون عندي مثل كمحافظة على مستوى يعني هذه أهم شيء.
1: هو الملاحظ أن أكثر الشعراء الشباب بداياتهم كلها غزلية.
0: إيه نعم وهو يعني يمكن يكون للتجارب يعني نعم. دور كبير.
1: والسن له بعد حكم.
0: إيه نعم.
1: يعني كل ما كبر الإنسان تغيرت الأغراض اللي ينضم فيها.
0: إيه نعم صحيح.
1: أعزائي المشاهدين الشاعر عبد الله خلف الدوسري من معروف بين الأوساط الأدبية أو أوساط الشعر الشعبي والنبطي أنه معد ومقدم برنامج نسايم الريضان في إذاعة البحرين وهو برنامج جيد وناجح من خلال تجربته مع هذا البرنامج نحب نسأله عن دور الإعلام ما رأيه في التوجه الإعلامي تجاه الكلمة الشعبية ما رأيك أخ عبد الله في هذا الكلمة؟
0: والله بالنسبة عن الإذاعة
1: توجه الإعلام يعني وسائل الإعلام عامة الإذاعة والتلفزيون وغيرها
0: أنا بقول كلمة يعني أنا بقول عن الإذاعة لأن أنا اشتغلت مع الأخوان في الإذاعة هذه مو على أساس أن أنا أقدم برنامج لا إنما الأخوة في الإذاعة يعني ما قصروا في برنامجين اللي هو نسايم الريضان وسوار الليل وكل برنامج مدته ساعة كاملة يعرض أسبوعيا وهذه حقيقة يعني خطوة جيدة أيضا أنا لاحظت في التلفزيون هذا البرنامج وإن شاء الله يكون بداية انطلاقه
1: حول البرامج إن شاء الله. طيب أخ عبد الله من خلال تعاملك مع الإذاعة والبرنامج نسايم الريضان إيش رأيك في تطور الشعر النبطي أو الإقبال عليه؟ هل تحس أن فيه إقبال فيه تطور فيه كلمة صادقة؟
0: والله من خلال تجربتي أنا في برنامج نسايم الريضان الحين برنامج نسايم الريضان صار له تقريبا أنا أعده وأقدمه حوالي سنة ونص في أخوة مستمعين كثيرين يصلون إلى البرنامج يعني لمست أن هناك تقدم يعني لاحظت أن في بعض الشباب يعني عنده إصرار على أساس أنه يوصل إلى شيء في كتابة الشعر يعني رغم الأخطاء اللي يوقع فيها مثلا في الوزن أو القافية وطبعا هذه أخطاء يعني تحدث دائما لأي مبتدئ في الشعر
1: صح
0: اللي أنا لمست يعني حقيقة منهم كل تجاوب وكل تعاون وهذا التعاون رجع لهم أهما بالفائدة على أساس أنهم تطورت عندهم معرفة الشعر فتم تتيني قصائد حقيقة الحين مربوطة المعنى مربوطة الوزن يعني منسقة القافية وحقيقة قصائد تمام جيدة
1: يعني نبي نخص عن الشعر بين الشباب في البحرين إيش رأيك في المستقبل هل في مثلا خامات جيدة من خلال الرسائل اللي تيكم شو تنبأ يعني هل الكلمة الشعبية رايحة تظهر وتاخذ مكانها أو أنها رايحة تندثر
0: والله أخبارك في نوعين من الناس في ناس تحب أنها تتعلم وتواجه النصيحة يعني مثل ما نقول بروح رياضية يعني لما تقول أن القصيدة مثلا غير موزونة حاول أنك تكثر من القراءة مثلا حاول إحنا أيضا نفس الشيء يعني كنا البداية يعني مثلهم يمكن أزيد لكن بمرور الوقت وبكثرة القراءة يعني طبعا تنمي الموهبة ويحاول الشاعر المبتدئ الوصول إلى شيء إنما في ناس لا يتقبلون النصيحة وتلقاهم أنهم سريعين في التطور وهذه اللي أنا لاحظته ولكن هناك يعني شباب وأيضا

0: مستمعين ومستمعات يرسلون للبرنامج من البحرين ومن خارج البحرين، حقيقة لاحظت بأن هناك يعني تقدم ملموس في الشباب.
1: طيب أخ عبد الله، أنت راضي عن نفسك عن مستواك في الشعر؟
0: والله حقيقة أي إنسان يعني طبعا أنا أرضى عن مستواي إذا قدمت شيء يرضي الناس.
1: نعم.
0: إذا حسيت أن الناس رضوا عن مستواي أنا رضيت عن نفسي. ما أدري شلون يعني أرضي نفسي، هل أنا أرضي نفسي مثلا أن أنا أكتب قصيدة متكاملة؟ يمكن أكون راضي نفسي على أساس أن أنا أرضي غيري يعني، وهذا أهم شيء.
1: إحنا ما عرفنا الجواب، هل أنت راضي أو لا؟
0: والله حقيقة سؤال
1: يعني راضي أنت مع بعض القصائد وبعض القصائد راضي عنها؟
0: يعني بعض القصائد اللي تكون مثلا توافق تقبل الناس أنا راضي عنها، والقصائد اللي يمكن يتعبر عن شيء في
1: يعني
0: نفسي.
1: يعني أنت ترضى عن نفسك إذا القصيدة صادفت نجاح؟
0: صادفت نجاح يعني مثلا يمكن قصيدة تعبر عن شيء في نفسي لكنها ما ترضي الناس،
1: صح.
0: فأنا ما أكون راضي عنها يعني، فالقصيدة اللي يكون عندها لها تقبل عند الناس القصيدة اللي أرضى عنها وتكون تعبر عن مستواي
1: أنا تعبت منك أن القصيدة اللي

0: لو كانت صار بسبب أو من أعماقك أو شيء أنت ما ترضى عنها؟
1: لا يعني مو عن بسبب هذا، لكن يعني أحس أن القصيدة اللي هذاك تعبر عني أنا وتعبر عن كذا واحد يعني.
0: يعني هاي ممكن نستنتج أن الشاعر باستخدام الكلمة يعيش مع الناس.
1: طبعًا، فالشاعر لسان حال قومه على ما يقولون يعني.
0: نعم صدقت. طيب أخ عبد الله، لمن تقرأ من الشعراء؟
1: والله كثير من الشعراء أقرأ. أنا حقيقة كل الشعراء أقرأهم حقيقة. أنا قريت دواوين كثيرة، ولكن أنا أميل إلى الشاعر الكبير محمد بن أحمد السديري والشاعر عبد الله الفرج ومحمد بن عبد الوهاب الفيحاني.
0: طيب بصفتك من أبناء الزلاق،
1: نعم،
0: تعرف أحد من الشعراء السابقين في الزلاق؟ سمعت عنهم؟
1: والله سمعت عنهم أي نعم، لأنه ما لحقت عليهم أنا. نعم. حقيقة سمعت عنهم من الوالد. فيه عم الوالد، عم أبوي اللي هو مايد بن محمد الدوسري، وعبد الله بوك فيسان.
0: نعم.
1: عبد الله بن سالم، هذين طبعا توفوا من زمان الله يرحمه.
0: غيرهم من الشعراء بعد؟
1: غيرهم من الشعراء عندنا الشاعر بعد المرحوم فهد بن بطاس الدوسري.
0: نعم.
1: اي نعم. والله هذا اللي سمعت عنهم. ايضا سمعت عن شاعر الحما بن راشد ايضا الدوسري، سعيد بن ياسر.
0: ما شاء الله.
1: اي نعم، هاي والله اللي سمعت عنهم بانهم يعني شعراء عاشوا في الزلاق، لكن انا حقيقه حاولت جاهد بان نحصل على شيء من قصائدهم، وكان يعني نشرت انا موضوع في مجله القوه عن شاعرين من الزلاق، واكتفيت بمايد بن محمد وعبد الله بن كفسان لعدم وجود مصادر اكثر دلني على الشعراء الباقيين.
0: طيب نبي نسمع منك نموذج لاحد هؤلاء الشعراء، نموذج شعر بسيط ابيات قليله.
1: والله في قصيدة حق عبد الله أبو كفيسان.
0: نعم.
1: يقول: يا ونتي ونت عويد بدابه، ومشاغب قلبه فراقه عبيب، مسمهين ما يندرى وش جرابه، مما بقلبه ما دري خبث لو طيب، والحب لو يولى بعيرا رمابه، خلاه مرمي تحوفه قصاصيب، قبلك يرين ناح بول شبابه، ومن الهوى يلعي بروس المراجيب، انطعتني درب الهوى سد بابه، واعبد الهك يوم بين بك الشيء. وسلامتك، هذه اللي احفظ منها كم من بيت يعني.
0: طيب الشعر النسائي ايش دوره في الكلمه النبطيه؟
1: والله حقيقه في شعر نسائي قايه روعه، واعتقد انه يعني لولا القيود المفروضه، القيود الاجتماعيه المفروضه على الشاعرات لكانت انطلاقه اكبر يعني. لان في قصائد حقيقه يعني الشعر النسائي، ما ادري كمثال شاعر قاريد السعوديه ومهات حوضه وعذراء الجزيره والعروس الاسيره من الكويت، ايضا بعض المستمعات يصلوا لي الى البرنامج تحس ان هناك يعني
0: في البحرين عندنا شعر نسائي.
1: اي والله في عندنا شعر نسائي، عندنا تحصل ان للبرنامج كان قصائد حقيقه الشاعره الوائليه من البحرين.
0: نعم.
1: حقيقة الشاعرة يعني جيدة.
0: يعني البنات أو الشعر النسائي لا، في قيود تمنع انتشاره.
1: أي نعم، القيود الاجتماعية.
0: لكن أنت من خلال الرسائل التي تأتيكم تلمس أن في محاولات، يعني في ولو أنها ما ترقى إلى مستوى الشعر الجيد.
1: نعم.
0: الآن.
1: نعم.
0: لكن في محاولات.
1: في محاولات، ويعني تبشر بالخير حقيقة في المستقبل.
0: نعم.
1: وبفضل التوجيه إن شاء الله، وهذا يعني راح يكون في شيء جيد.
0: نعم. طيب أخ عبد الله، مع من الشعراء تبادلت القصيد؟
1: والله لي مسجلات بس انها يعني بسيطه ومختصره لشعراء من البحرين. الشاعر ابراهيم السبيعي وعبد الله ابو غمار، وبيني وبين محمد بن عبد العال العتيبي.
0: طيب. اي نعم. نبي نسمع قبل ان نختم اللقاء اخر ما نظمت من قصائد.
1: والله حقيقة ما أنا يعني شيء اللي أنا ما عندي شيء جديد، ولكن فيه رد على قصيدة وردتني من محمد بن عبد العال العتيبي.
0: نعم.
1: من ضمن ردي أقول: هل كيف روح صابها البين تشفى، هيهات تشفى لولها الطب معروف، وعروق قلب من عن الهم تلفى، يا كيف يصحي من بها القلب متلوف.
0: متلوف.
1: وعروق قلب من عن الهم تلفى، يا كيف يصحي من به القلب متلوف، وهاجوس فكرا ما له اليوم مرفا، وده يعيش خافق يدوم في خوف.
0: في خوف.
1: يا ليت عين تلقب الزول تقفى، ساعه هو يدله خاطرا فيه مشخوف، مما رايته نشف ريق

المستشفى ودع ضميري ودع ضميري من بلاوية مكتوب. يوما حلمت اني لي الروض ملفى على جواد وخلفي الترف مردوف، ويمطر علينا المزن شهد مصفى، وشفنا البرد كنه من الدر مصفوف، والضحك كنه من ترانيم عزفة، نضحك ونلعب والعتب صار محذوف. وحين صحيت الصبح قالوا توفى، استاحش الدنياي وزرابي الخوف، يا حيف رحلي نوده وقفى، ورث على قلبي من الهم مرضوف، والله مالي فيها والغير شفة، لو كان زينه بالقمر صار موصوف، مهمني والله وضحة وطرفة، لو ببتشي الأيام ما تعودي لي نوف. أنا شدم بعدها عن العين كلفة، أزريتها كفكف دمعة العين بكفوف. أنا شدم بعدها عن العين كلفة، أزريتها كفكف دمعة العين بكفوف. المهم لين أقول له حتى يشلو جنك من البيض ألفة، أحذر يغرك بالولع زول نفنوف، أنت الحلال الطيب دايم وتصفى، ذخرني ليمال الدهر يوم بصدوف، تلقى بها سترا وزينا وعفة، ما هي من اللي تنتظرها ولا الطوف، ولو كان قافك ما ولو كان قافك ما نظمت على الفة، بيطول شرحي ما توفيه الحروف. سلامتك.

0: يوم من الأيام سوالف زين، شوف هذه زراعة الشيخ حمد والصافرية والدنيا ذي المنطقة ايش سببها؟ يوم من الأيام يرسين العصر، يالس العصر ييلس واحنا نركب من هذه بالخيل قدامه. اي نعم. ولا يا واحد من الرعيان، رعيان من الرشاب لدن رشابه، قال واحدة من الرشاب طاحت يدها في يفرة ولا ظهرت. اي نعم. آمر على الموتر يبونه وركب الربع شلة بعد الموتر الثاني بكاب وموتر، سحبنا حق الناقة نظهرها وينا حق الناقة تعاون الرجال عشله ولا من كسرة. اي نعم. آمر عليها قال يذبحونها فرجون لحمها على اللي يبي. طال ظافر محمد الله يرحمه، أبو حمد بن ظافر، طال مكان يد الناقة كذي، ويوم طال اللي يشوف شنه ديبان يمشون شي يمشي، قال شحنة تعال طالع طال عمرك. يطالع إلا ديبان ما يمشي تحت الأرض، تحت الأرض ما يمشي، وهذه يفرة. قال حفرة
1: خاينة من الماي،
0: مو من الماي، أثر ذي عين جاهلية
1: ما شاء الله قديمة
0: قديمة، وتسقي منطقة البحر كله، وهي بوديك أروك إياها نتيوم عين تاريخية. ويوم طل وشافها قال حفروا دار مدارها، يوم تخبر كل إن شاء الله تراب اللي هناك مثل الثقبة مثل البنية. اي نعم. الحين ما خرب، رجع الصغير ودي يوم ثاني يا يبي السبي يبي قال نروح سيده نطالعها، يو طالعها قال هي نمشي على جدها، ويوم ينا في الظلع في الظلع ولا هناك مثل طوفة مثل السور. اي نعم.
1: يعني لها أثرهم،
0: لها أثر
1: بر فوق وظاهر
0: فوق في الظل بروك أروك إياها إن شاء الله. نعم. آمر يا بعامله وحفروا العين ذي كلها، ويوم حفروا العين ولا يوم ظهر ذاك الماي والدنيا، وحفروا الأرض الساب مالها وزرعوا عليها السبيليات اللي تشوفها وهالدنيا وهالنخيل والمناطق اللي استوت سبت الناقة ذي يوم قصت يدها.
1: ما تعرف اسم العين ذي سموها؟ نعم؟ لها اسم
0: وقف الله عاد يا اخوي
1: ما تذكر
0: بس ما عرفناه احنا ولا ما عرفناه،
1: كان ذي النخيل قبل ما في
0: قبل ما مش بس انك دويل يا صغيره. نعم. يسمونها ما ادري نسيت عندي اسمها، وخذها عاد الشيخ حمد حق واحد من الدواسر من هلا الزلاق، وامر الشيخ حمد ووصل الماي ولا الماي يمشي من ذيك الارض يهد على البحر، ويابوا العمال من السعوديه من الحسن يمكن 70 800 عامل عرفت الله عمرك، واشتغلوا من اللي خلى وكيل على العين ذي يحفرونها احمد بن عبد الله من الغتم، كان تعرف ان اكبر شيء نعم من الغتم.
1: نعم.
0: هو اللي خلاه يراقب على العمال اللي ينظفون العين هذه، وعقب حفروا طال عمرك الساب هذه وظهرت العين ولا يوم لست على ما قال سموها عاد ما نعرف الا عين السبيليات احنا، وسموا العين ذي السبيليات، ولا ذيك لها اسم لازم الدويلي ذيك
1: هي في الظل
0: مو في الظل الدالي هناك دويلي ذراعيها عنده بس انتفت عوينه صغيره.

0: عرفت طال عمرك ويسجد ويلي تدويلي صغير عقب تالي الشيخ حمد دخلها خلها وعوضها بدالها راشد بن مناحي الدوسري يسمونه من الدوسم والزلاق اي نعم له اسم عاد هذه وذي سموها عاد الشيخ حمد السبيليات وراحت عليها السبيليات اللي نشوفها الحين جت السبيليات
1: جت نعم
0: زرعت الشيخ حمد وراشد وهالدنيا دي كلها سببها بس الناقه ذي والذي ما مش كانت ابد اي نعم وهذه طال عمرك اللي هي بعد صخارة ميتة صخارة دير صخارة
1: مالك له ولا
0: وسبسب ميت سبسب
1: هذه عيونهم
0: عيون جاهلية هذه كلها حفرهم الشيخ حمد
1: في وين مواضع
0: هذه طول عمرك صخارة شمال العين ذي يوم شاف ذي العين مشوا يضل ولا يشوفون طوفة
1: يعني هي أقرب حق أي قرية
0: قرية حق صدد
1: حق صدد
0: هاي صخارة شرج صدد في الضلع بعد
1: تفضل
0: طول عمرك اي نعم يم دور مبارك دل دور مبارك
1: اسمع عننا
0: شمال دور مبارك هاي مبارك واحد من طول عمرك من ذول الفاضل هو دور مبارك كان يروح في ايام الربيع بني له دويرات يربع هناك يسموه دور مبارك وبنى وسوى له مزير على صغيره نخل وحفر له فيه عين وغيره هذه مسؤول المالشيه الحين دير ايش مسوين هالشيء المالشيه وهو التق اي نعم عاد ما ادري من اساله ها شلونك ويا زراعتك مبارك قال يا زيارتك ايتي مايتشيه ان كلت المال كله هو التق ما يقول المال كله قال المايتشيه وقال المايتشيه وسموا القريه ذي المالشيه على اسباب زراعه هذه مبارك الفاضل
1: يا مشكور يا ابو راشد على هالمعلومات
0: القيمه اللي واجب عندنا يوم بروح وياك جوله اروق مناطق وراسك العزيز يعني تاريخية ومآثر أسف أنها تندثر ولا حد يعرف عنها إيه نعم حس محل عين يسمونها عين حسن يوم الأيام أمر عليها الشيخ حسن عين ما. حسن ما لحقنا على حسن ولا غيره
1: هو بحسن مصالح
0: مو بحسن مصالح هي يقولون اللي تسقي المرخ شوف المرخ الحين اللي فيه العرين هي اللي تسقيه وأمر عليها الشيخ حمد بعد حفروها لكن عقب صارت صعبة وغيرة وطويلة
1: على ذكر هذا العيون
0: نعم
1: إن العيون الارتوازية اللي صارت في البحرين كلها إيه؟ بأمر الشيخ حمد
0: إيه على وقت الشيخ حمد طول عمري
1: نعم تذكر بعض العيون هذه
0: العيون الارتوازية طبعا أول عين انحفرت
1: نعم
0: إيه هي اللي في خرايب السادة في المحرق
1: شاعرنا هذا المساء هو الشاعر عمر بن محمد بن سبت العماري ولد في مدينة المحرق عام 1309 هجري وتعلم الشعر بديهة حيث أنه كان أمي لا يجيد القراءة ولا الكتابة عمل في الغوص ثم أصبح نوخذ في سفينته الخاصة نظم القصيدة النبطية ولكن شهرته كانت في الموال وتناقل الرواه مواويله ونستمع إلى الراوي جاسم الملأ يروي لنا موالين من مواويل عمر العماري
2: يا من غرامة ورود حشاي شيبها نواظري من سهام البين شيبها درت المحاسن أبد ما ريت شيبها حب شدهني عن الطاعات والهاني أنقض جروحي جميع الجاه والهاني عند المواجه قلت يا زين والهاني والزين قبلك عقول الناس شيبها هاي المولى حق عمر العماري حي ملف عديل الروح بقباله حي عدد غيث وزمن انسار بقباله في عد موصيت وزمن الطاف بس بقباله وقبال خود لها وبخده شامات مالي على الريم واللي حط له شامات حدر البريق عناقش والمختفي شامات رضوان في أمرهم مامور بقباله
1: عمر راوي أحمد بن محمد بن فضل نعيمي فيروي لنا هذا الموال للشاعر عمر
3: يا من غرامة قبل البحشاي ماذيني وأسباب ترجل بعد يا صاح ماذيني إن كان هذا سبات الحب ماذيني ليته قريب ونازل عندنا في الحي ويا سعد منه سعي صوب الحبيب وحي يا طارشي بلق بالتحية وحي وأشوف قلبي في هواهم دوم ماذيني
1: وهذا اللقاء أجريناه مع المرحوم راشد بن علي الصليطي الذي توفاه الله بعد فترة قصيرة من تسجيل هذا اللقاء يعطينا نبذة عن معرفته بالشاعر عمر شكرا بالخير
0: شكرا بالخير
1: الشاعر عمر بن محمد العماري
0: نعم
1: ايش معرفته

0: تكبه
1: معرفة الغوص وياه راكب وياه
0: ركبت وياه الغوص
1: نعم شب أربع سنين
0: أربع سنين وياه
1: أول ما وياني محمد حاشي أحمد الحاشي وياني يمعه ذاك أنت على القردالي
0: نعم
1: نهام
0: المال
1: المال ايه. مال القردالي
0: نعم
1: وأنا وياه وياني صالح بن جاسم وياني صليان يعني وياني في الغوص هذا لي هو على خير عمر لا ونعم به يامر في الأماري قال إن شاء الله عندنا أول قيسنا على السكان مال حال أبو ماهر
0: زين يبا عمر يقول مواويل
1: اي نعم يقول موال علمنا هو الاثر بننهم احنا بموال
0: نعم.
1: كان يقول هلون هلون موال تلفانيه فلانيه يقول هلون هلون
0: تحافظ منه
1: احافظ منه من عند العمر
0: وانت كنت تنهم
1: اي نعم انهم انا نهامي
0: انت نهمت
1: نهامي ينهم
0: والمال بعد نهام
1: المال نهام
0: اي نعم
1: مملان والمال بس
0: زين هو معدود مع الشعراء
1: اي نعم نعم اي نعم موال عمر
0: اي نعم
1: معدود منهم يبا من مباركه هذا اسمه مباركه
0: من عنبر
1: من عنبر واحد ومنتوح واحد ومن عبد انت
0: برقبه اي نعم
1: هاي من شعره
0: من الشعراء البحرين
1: شعر البحرين هذا هو منهم مكتوب منهم
0: ستحافظ حق من الموال حق عمر
1: عمر يا غره لو جان
0: ايه
1: يا غره لو جان اسقلني ثقالب وهل واسقلني كاس معسول الثنايا وهل سلسل علي سبيل من عذابه وهل ما لي سوى غير ريما بالضحى فاتني مفتون في حبهن والحاضهن فاتني رفع طرفي لهن واشوفها فاتني اطارش الخل تفداك الحموله وهل.
0: اما الراوي علي بن صقر فلديه الكثير من المعلومات والقصص عن صديقه الشاعر عمر وقد زرناه واجرينا معه اللقاء التالي. يبقى علي نبغي نسالك عن عمر بن محمد العماري. كم سنه صاحبته؟
2: والله حوالي 30 سنه.
0: 30 سنه؟ ايش ذكرياتك عنه؟
2: ذكرياتي عنه في البر وفي البحر.
0: يعني احنا نبغى نسال عن ناحيه الشعر يعني شو تعرف عن الشعر تحافظ شيء من الشعر من السوالف اللي مرت عليكم
2: اكثر شعر مواويل شعر ما عنده قصيد ما عنده كله موال الاغلب كله موال
0: الاغلب الموال
2: اللي ما عنده قصيده واحده كان في ذاك الوقت متزوج لحرمه من جزيره العماير وصار بينه وبينه شوي سوء تفاهم ويا اخوها اخذها طلبها طلبه من مالك مشاهين وعزموا يدونها في الجالبوت في جالبوت عندهم اسمها لوشار مالت حصه وبها حير في بلال المبروك ودهام من فري ومرزوق من بلال وخليفه من سبت وخطفت علينا ال 13 في الشهر ليالي قمر لما خطفت الجالبوت طلب مني قرطاس ورقة جبت القرطاس جبت الورقة
0: مقطع صرفت كلها بالخير هو ما يكتب ولا
2: أبد ولا يعرف حتى اسمه ما يعرفه
0: نعم
2: جبت الورقة وإحنا يلوس على حسد صاروي محل مدرسة عمر مدرسة عمر والسنبوق مساعد موجود هناك ذاك الوقت ميدف علينا أيام حمل قال أعرف في ليالي البيض ما كدر الصافي مريض أنا قلبي ولا هو بمتعافي نحيل أنا جسمي على فقد خلتي ولي عبرة تذرف كما القيث هتافي ألا وشقاي انجلت السفن عني ألا وعذابي حار فكري بلا وصاف أزيت كني غريج في وسط قبه يلعب به الموي زلزاف ونسف سافي وعزي الجسمي ليتنقض همتي وجروح قلبي وما تنكف بلا انكافي وعزي لمن لا يسمع شوار ناصح يندم برايه لو شجاع وعراف الا يا نديم يصير خرسان واشتف جماليه تقطع الوديان كالشافي تجاوز عليها واضبط السير بالفكر تراها كبرق في عصاريف الاصيافي فمن صاك بيت الجود والمجد والثناء فمن صاك بيت الجود والمجد والثناء فمن صاك بيت الجود والمجد والثنى حميد السجايم مثل الضيف واللافي عنو يمبارك وكب المجد والثنى هو غايتي عزي هو درعي الضافي ونيت يوم مكفى عشيري مغرب على الخد دمعي اللخ وصار هتافي تلاحقت الونات باليوف والحشي على فقد ريم من توي معطي جافي في شف من اهواه بانت شكيتي اخوي الذي حط العناني بلا اكتافي كتفني على ماله اطيجه وضرني وشق الجواش ما حصل صاحب صاحب

0: يرفاه خشفلي من الريم كنه لي من مشي وطيه على القلب قريافي ويرفاه من لاله في الضميرين مسكن غاية مرادي لا تواصيف وامثالي والختم صلوا عد ما هل وامطر على النبي المبعوث من نسل اشرافي.
1: صح لسانك.
0: وسمحوا لي نقص من هنا قافين نسيتهم.
1: مسموح يا ابو صقر.
0: وفي القصيده يعني اخوه يبر لان اخوه يبر في وقت اللي كان قبل لي اخو الحرمه نهاه. وقال له يا اخوي تراك ما انت بعدل سيرتك مع زوجتك، مش سيره الرجال مع حريمهم. في ذاك الوقت عمر ما يسمع ولا يطيع. الين صار اللي صار بعدين في وقت النفس في وقت ذاك الوقت ذيك الليله حلف مبارك انك الجواب للتزوج مبارك من شاهين.
1: من شاهين.
0: هست عبره ثانيه اسمها الفوتش. وركبوا فيه وراحوا الدمام وتزوج في نفس الوقت اللي هو قال له مبارك. وياب الحرمه واستكانوا اياها. هي الحرمه اللي قبل والدتك انت يا مبارك. هي اللي ربتك في الدم عقب ما توفى ابوك وماتت في الدمام.
1: طيب يبا خلال هالثلاثين سنه في البحر ويا الموال لابد ان يعني جرت حوادث لكم، ذكريات، قصص، صار عليها موال، صار عليها سوالف، احضرك بعض الاشياء من هذا الشيء؟
0: اي بس هذه قصص البحر فيها كان اول ان دش الخانشي في السنبوق وشارينا من عند الذواوده ومياريين فيه الخانشي لاجل نصالحه حق الغوص. دار عين الغيوب، الغيوب هي السرايات. ضربه شمال اصبح من الصبح ونترنم بجيب اربعة انفار عند السكان وانا من عرضهم. صوت علي قال لي قم ابغيك. في هالوقت هذه قال لي نعم. هو تفر جالس عند السكان مصوب التفر لان الموي بل السنبوك كله من اول لاخر. قال ابي اكتب لي قرطاس تلاحقني زتات. جبت له القرطاس قال يا زين ايش اللي خلاك تنساني؟ ما انسى وداد لكم هل كيف تنساني؟
1: تنساني
0: يا زين ايش الذي خلاك تنساني؟ اسباب ودي لكم ماضا تنساني، ما انسى وداد لكم هل كيف تنساني؟ يا ورد الجعد مالي عن خيالك صبر ونحوس الايام من عقبك سقتني صبر. كل من طرى ما اسمعك عندي يقل الصبر، ما اشوف وقتي على الشدات نساني. في على الشدات نساني يعني الهوى اللي صايبني وكسافتنا في السفينه خطر تطبع. في ذاك الوقت كان هو على باله
1: ما اشوف وقتي
0: على الشدات نساني.
1: اي طيب وصاقر نوح الفواخت سطام بحشاي وابراهن شن هالفواخت هذه ونبي قصته؟
0: هذه طال عمرك الفواخت كنا نجلس في أربعة مكانات صرايف. ذاك الوقت صار كل دور ما مش دور. نجلس في محلات حق السمرة لا غير. بس احنا ما كان عندنا سمرة. طلعنا سارين من المكان نبي البيت. قال لي خلينا نمر البيت نقرا كتاب عنتر شوي. قلت له توكل على الله. في ذاك الوقت انت متولع بالحمام. عندي حمام من عرضهم طير فار يار عليه وكل عياله ويحن في الليل ما يرقد. واحنا في مسيرتنا مع السيره نتابعها قال لي يا اخوي من فضلك تسكت هالطير هذه نحل قلبي يحن. قلت له هذه مفارج يا اخي. قالوا لي فرق هالكثر يسوي حتى في البهايم؟ قلت له نعم. قال يا صك كتابك واعطني قرطاس وقلم. صكن الكتاب قال نوح الفواخت. يعني معناها ما قال نوح الفواخت الا الفواخت والحمامه.
1: الحمامه اللي فاقده
0: الف.
1: اي نعم.
0: نوح الفواخت سطن بحشاي وابراهن نوحتها لين عيني حت وابراهن. نوحتها لين عيني حت وابراهن بلواي عظمه لمن اشفيه وابراهن. رشف الثنايا بليل نغطي صبع وجن. اجني ورد ما لمس بيدين الا وجن. يا نحل الروح ارحم من تسادا وجن. دخيلك الروح فاتت اخ وابراهن. قال للزين وجنات مثل الجل نار بهي. من غاسق نورها انازى سناهبه والقلب يا صاح مولع له برامبه. يا صاح يعني نيار. متشن بقلبي صوابه ناصحا للصد. يا زين ايش مازمك عاملتني بالصد عجار بالصدق تلدغني الي من صد يا ليت بعد

0: من لا يعيش
1: من لا يعيش بها. توفى الشاعر في عام 1372 هجري عن عمر يناهز 63 بعد أن أصيب بمرض أقعده لفترة طويلة، وقد دفن في مقبرة مدينة المحرق رحمه الله وغفر له. وقبل أن نختم الحديث عن الشاعر عمر بن محمد العماري، نستمع إلى أحد مواويله يرويها لنا الراوي محمد المالود.
2: ريم رعب الحشية يا صاحبي راعني، وانو على شتلتي يوم النوار راعني، أشبال خشب الذواري بالفلي راعني، متمعني بالهوى ومسهرا ليلاي، يرقف هوا خاطري هو من وتي ليلاي، خشب النفل مبسمه يحكي سمة الهلاي، أمر المعدر جرى من راعكم راعني.
3: الله لحد بيحت قابل خوافي وفضيت علما من سجلات الأسرار، سد عزيز غالي ويشافي ما يطلع بأمره سفيه وغدار، خليت دمع زايد من ذرافي من موق عيني فوق لوجان حدار، وسهرت جفتني ونايم الليل غافي، أرتب المعنى على رقم الأسطار، أمس الضحى جتني بيوت انضافي، جتني من الزلاق ميراث الأخيار، ابن خلف يشكي أمور كسافي، زهق من الفرقة وليعات الأفكار، هلن هلن يوم الفني القوافي، من صوب والهن بالهوى سر وجهار، حق علي فزعتك وانتافي، طيبك ملك نفسي وقلبي ولا بار، يا صاحبي جرح ولا هو شافي، أمس وعي طبتي كل بيطار، ملوم يا المجبور لو صرت حافي، خلف الضعن في حالك الليل ونهار، قبلك سبني ما شفت من يرافي، يوم يطريح الوجه بالهم محتار، المنكرات الناقضات الحلافي اللي حسانيهم على الدوم بنكار، خل عنك ما فيهم حسين يوافي إلا التشره والتحجج بالأعذار، يا مكرهم يا حيف ما لها أوصافي، وشرعهم من قبل دورات الأدوار، ختنا بالحب درس العرافي، صانيت في غيه بلجات الأبهار، أتزعجك أبعر قطع التجافي، ما شفت حالي ابن الأجواد وش صار، أجن من مجنون ليلة وافي اللي بشي مهدارك السقم الأخطار، مهما تصافي للغضي ما يصافي، يا ذيك حقرانه وساعات الأكتار، هذا وأنا ما دور عنك انحرافي، لو ينشري بالمال تفداك الأعمار، صلوا على المختار سيد الأشرافي، أخر رسول انهار بالظلم الأشرافي.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية. إصدار القانون
1: تعتبر مرحلة إصدار القانون من المراحل التي يمر بها مشروع القانون بعد اعتماده والموافقة عليه من مجلسي الشورى والنواب، ويختص جلالة الملك المعظم بإصدار القوانين التي يقرها المجلسان خلال 6 أشهر على الأكثر من رفعها إلى جلالته إذا لم يعترض عليها، وإلا عد القانون مصدقاً عليه بقوة الدستور. رؤيتنا
2: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
1: رسالتنا
2: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
1: قيمنا
2: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: هنا البحرين.
3: البحرين في أسبوع.
0: تغطية إخبارية أسبوعية نتابع فيها أبرز الأخبار المحلية في مملكة البحرين على مدار الأسبوع. البحرين في أسبوع مع فاطمة محمد والمخرج عبد الله محسن.
1: جلالة الملك المعظم يصدر مرسومين لسنة 2026. جلالة الملك المعظم يتسلم أوراق اعتماد 5 سفراء جدد لدى المملكة. سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم تحرص على مواصلة دعم مختلف البرامج والخطط والمبادرات الخليجية المشتركة. وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يزور وزارة الإعلام ومركز الاتصال الوطني، ويعرب عن تقديره للكوادر الوطنية الإعلامية والصحافة المحلية لما أبدته من حرص على أداء واجبها الوطني والإعلامي بكفاءة ومسؤولية خلال فترة التصدي للاعتداءات الإيرانية الآثمة.
0: أخبار مملكة البحرين في أسبوع. تغطية إخبارية أسبوعية نتابع فيها أبرز الأخبار المحلية في مملكة البحرين على مدار الأسبوع.
1: مرحبا بكم مستمعينا في لقائنا الأسبوعي من برنامج البحرين في أسبوع، حيث نقدم لكم حصادنا الإخباري

المحلي من إذاعة مملكة البحرين صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 51 لسنة 2026 بتعيين وكيل مساعد في وزارة الأشغال، وذلك بناء على عرض وزير الأشغال وبعد موافقة مجلس الوزراء. جاء فيه المادة الأولى: يعين السيد فيصل عبد الجليل علي الحايكي وكيلاً مساعداً للطرق في وزارة الأشغال خلفاً للسيد أحمد سامي جواد التاجر. المادة الثانية: على وزير الأشغال تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. وصدر عن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 52 لسنة 2026 بتعيين نائب لأمين عام التظلمات في وزارة الداخلية، وذلك بناء على توصية وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء. جاء فيه المادة الأولى: يعين السيد حمد سلمان صالح تقي مدير إدارة مراقبة مراكز الإصلاح والتوقيف في الأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية نائباً لأمين عام التظلمات بدرجة وكيل مساعد بذات الوزارة خلفاً للسيدة غادة حميد حبيب أحمد حسن، وذلك لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى. المادة الثانية: على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. رفع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بمناسبة الإنجاز التاريخي الذي حققه منتخب مملكة البحرين لكرة اليد بتتويجه بالميدالية الذهبية للمرة الأولى في تاريخه ضمن منافسات دورة الألعاب الآسيوية 20 المقامة في أيتشي ناغويا باليابان بعد فوزه على شقيقه المنتخب القطري في المباراة النهائية. وأكد سموه أن هذا الإنجاز الرياضي المشرف يجسد ما تحظى به الرياضة البحرينية من دعم ورعاية مستمرة من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والتي أسهمت في تعزيز حضور مملكة البحرين على مختلف منصات التتويج القارية والدولية. وأشاد سموه بالجهود التي يبذلها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية في دعم وتطوير القطاع الرياضي، وما يليه سموه من اهتمام متواصل بالمنتخبات الوطنية بما يسهم في تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية لمملكة البحرين. وهنأ سموه لاعبي المنتخب الوطني لكرة اليد والجهازين الفني والإداري والاتحاد البحريني لكرة اليد مشيدا بما أظهروه من عزيمة وروح تنافسية عالية وأداء متميز طوال منافسات البطولة، متمنيا لهم مواصلة تحقيق النجاحات والإنجازات التي ترفع اسم مملكة البحرين عاليا في مختلف المحافل الرياضية. تسلم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في مراسيم أقيمت أوراق اعتماد 5 سفراء جدد لدى مملكة البحرين، وهم سعادة السيد تشوي بيونغ سون سفير جمهورية كوريا، سعادة الدكتور جاودان بن رضوان حسينوف سفير جمهورية أذربيجان، سعادة السيد عبد المجيد أميني سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، سعادة السيد جاسم إبراهيم الناجم سفير دولة الكويت، وسعادة الدكتور نجاتي سونجوك توغان سفير الجمهورية التركية. وتبادل حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه

0: الله ورعاه الكلمات الترحيبية مع السفراء الجدد بهذه المناسبة، مشيداً بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع مملكة البحرين بدولهم الشقيقة والصديقة، وما تشهده من نمو مستمر على مختلف المستويات، ومتمنياً جلالته لهم التوفيق في مهامهم الدبلوماسية بما يعزز علاقات التعاون والصداقة الوثيقة مع مملكة البحرين. ونقل السفراء إلى جلالة الملك المعظم تحياتي وتقدير قادة بلدانهم وخالص تمنياتهم لجلالته بموفور الصحة والسعادة، ولمملكة البحرين وشعبها مزيداً من التقدم والنماء، معربين عن اعتزازهم بالعلاقات الوطيدة التي تربط بلدانهم بمملكة البحرين في المجالات كافة، ومؤكدين حرصهم على العمل لتعزيزها وتطويرها خلال فترة عملهم. ونوه سفير جمهورية كوريا في هذا السياق بمرور 50 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة الممثل الخاص لجلالة الملك المعظم بمناسبة تتويج منتخب مملكة البحرين لكرة اليد بالميدالية الذهبية ضمن منافسات دورة الألعاب الآسيوية 20 المقامة في أيتشي ناغويا باليابان. هذا نصها. حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبعث إلى جلالتكم حفظكم الله ورعاكم أخلص التهاني بمناسبة تتويج منتخب مملكة البحرين لكرة اليد بالميدالية الذهبية ضمن منافسات دورة الألعاب الآسيوية 20 المقامة في أيتشي ناغويا باليابان بعد فوزه على المنتخب القطري الشقيق في المباراة النهائية، في إنجاز كبير لكرة اليد البحرينية يؤكد المستوى التنافسي المتميز الذي وصلت إليه، ويضاف إلى سلسلة الإنجازات المشرفة التي تحققها الرياضة البحرينية في ظل رعاية ودعم جلالتكم حفظكم الله ورعاكم للشباب والرياضة، وحرصكم على تعزيز مكانة وإنجازات مملكة البحرين في كافة الرياضات وفي مختلف المحافل والبطولات الإقليمية والدولية، داعياً المولى العلي القدير أن يمتع جلالتكم بموفور الصحة والسعادة، وأن يديم على مملكة البحرين العزة والتقدم والازدهار في عهدكم الزاهر، ودمتم في حفظ الله سالمين. محمد بن مبارك آل خليفة الممثل الخاص لجلالة الملك المعظم. استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه الفريق زاك ستينينغ قائد القوات البرية بالجيش البريطاني الذي يزور البلاد، ورحب جلالة الملك المعظم أيده الله بالفريق زاك ستينينغ، وأعرب عن اعتزاز مملكة البحرين بعلاقاتها التاريخية المتميزة والشراكة الراسخة والوثيقة التي تجمعها بالمملكة المتحدة الصديقة، والتي تمتد لسنوات طويلة من التحالف والتعاون المثمر والتنسيق المشترك، ولا سيما في ظل الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار بما يسهم بتحقيق الأهداف المشتركة، مؤكدا جلالته الحرص المستمر على تطويرها وتنميتها في كل المجالات بما يخدم الأهداف والمصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين. وأشاد جلالته حفظه الله ورعاه بالدور الحيوي الذي تطلع به المملكة المتحدة على الساحة الدولية وإسهاماتها الفاعلة في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والعالمي. من جهته أعرب قائد القوات البرية بالجيش البريطاني عن بالغ شكره وتقديره لجهود جلالة الملك المعظم في توطيد علاقات الشراكة العريقة وتعزيز التعاون العسكري والدفاعي بين المملكتين الصديقتين.
1: أخبار مملكة البحرين في أسبوع.

0: تغطية إخبارية أسبوعية نتابع فيها أبرز الأخبار المحلية في مملكة البحرين على مدار الأسبوع.
1: وما زالت هذه الأخبار تأتيكم مستمعينا ضمن جولتنا الإخبارية الأسبوعية من برنامج البحرين في أسبوع من إذاعة مملكة البحرين. أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه تحرص على مواصلة دعم مختلف البرامج والخطط والمبادرات الخليجية المشتركة بما يعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك ويعود بالخير والنماء على دول المجلس وأبنائها على الصعد كافة. وأشار سموه إلى أن مسيرة العمل الخليجي المشترك وما تستند إليه من وشائج أخوية راسخة تجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تواصل المضي قدما نحو تعزيز التنسيق والتعاون والتكامل في مختلف المجالات بما يجسد رؤى وتطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله ويلبي طموحات أبناء دول المجلس نحو مزيد من التقدم والازدهار. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر الرفاع بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وأصحاب المعالي والسعادة رؤساء الوفود المشاركة في الاجتماع 24 للجنة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي استضافته مملكة البحرين في إطار رئاستها لأعمال الدورة 46 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية قمة البحرين، حيث نقلوا تحيات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، كما حملهم سموه تحيات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وتحيات سموه إلى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، معربا سموه عن تمنياته لجميع المشاركين في الاجتماع بالتوفيق والسداد وتحقيق الأهداف المنشودة. وأكد سموه أهمية مواصلة العمل على تحقيق رؤى وتطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تعزيز التعاون الخليجي بالقطاعين الإسكاني والعقاري عبر تعزيز التنسيق والعمل المشترك وتطوير الحلول المشتركة لمواجهة مختلف التحديات بما يسهم في دعم مسارات التنمية الشاملة. ومن جانبهم أعرب أصحاب المعالي والسعادة رؤساء الوفود المشاركة في الاجتماع 24 للجنة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أعربوا عن بالغ شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يوليه سموه من حرص ودعم متواصل بدعم العمل الخليجي المشترك بما يسهم في تحقيق التطلعات المشتركة، معربين عن خالص تمنياتهم لمملكة البحرين وأبنائها بمزيد من التقدم والازدهار. صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 50 لسنة 2026 بتعيين مديرين في جهاز الخدمة المدنية، وذلك بناء على عرض رئيس جهاز الخدمة المدنية جاء فيه المادة الأولى: يعين التالي أسماؤهم لشغل وظيفة مدير الموارد البشرية التابعة لمدير عام خدمات الموارد البشرية المشتركة السيدة أمينة يوسف محمد الناصر والسيدة مريم علي أحمد

الأمل المادة الثانية، يتولى رئيس جهاز الخدمة المدنية ندب المديرين المذكورين في المادة الأولى من هذا القرار، ليتولى كل منهم القيام بمهام الإشراف على إدارة الموارد البشرية في أي من الجهات الحكومية بالمملكة، وتسري عليهم الأحكام المنظمة لشؤون موظفي خدمات الموارد البشرية المشتركة. المادة الثالثة، على رئيس جهاز الخدمة المدنية تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، كما صدر عن صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 51 لسنة 2026 بتعيين مدير في مؤسسة التنظيم العقاري، وذلك بناء على عرض رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري. جاء فيه المادة الأولى: يعين السيد محمد يوسف عبد الله العماري مديراً لإدارة المعلومات والتطوير العقاري في مؤسسة التنظيم العقاري خلفاً للسيد سعود أحمد عبد العزيز الخياط. المادة الثانية: على رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. أعرب صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عن تقديره للكوادر الوطنية العاملة في وزارة الإعلام ومركز الاتصال الوطني والصحافة المحلية لما أبدته من حرص على أداء واجبها الوطني والإعلامي بكفاءة ومسؤولية خلال فترة التصدي للاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين، وما أظهرته من جاهزية ومهنية عالية في التعامل مع مختلف الظروف والتحديات، مشيرا سموه إلى أن مسارات التطوير التي يشهدها قطاع الإعلام وما يصاحبها من جهود متواصلة لرفع كفاءة منظومة العمل الإعلامي وتطوير مختلف مجالاته أسهمت في تعزيز جاهزية القطاع وقدرته على مواكبة المتغيرات المتسارعة في المشهد الإعلامي، بما يسهم في تحقيق رؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. وأكد سموه أهمية الدور البناء الذي تطلع به الرسالة الإعلامية وما تنهض به من مسؤولية وطنية في خدمة الوطن وترسيخ الوعي وتعزيز وحدة الصف وتماسك المجتمع، لافتا سموه إلى أن الإعلام الوطني يطلع بدور محوري في مختلف الظروف، وأن المسؤولية الإعلامية تتضاعف خلال التحديات لما لها من أهمية في تعزيز الوعي ونقل المعلومات الدقيقة والتصدي للشائعات والمعلومات المضللة. جاء ذلك لدى تفضل سموه حفظه الله بزيارة لوزارة الإعلام ومركز الاتصال الوطني، يرافقه معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية، وسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، حيث نقل سموه للكوادر الوطنية بوزارة الإعلام ومركز الاتصال الوطني والصحافة المحلية تحيات وتقدير حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم أيده الله. وأشاد سموه بما أظهره منتسبو وزارة الإعلام ومركز الاتصال الوطني من تفان وإخلاص في الاطلاع بأدوارهم ومسؤولياتهم وما بذلوه من جهود مخلصة على مدار الساعة وما عكسوه من جاهزية وسرعة استجابة في التعامل مع مختلف التطورات والمتغيرات وقدرتهم على مواكبتها والتعامل معها بكفاءة، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح ومواصلة العطاء في خدمة الوطن. وأكد سموه أهمية مواصلة العمل بروح فريق البحرين الواحد وما تجسده من تعاون وتكاتف وتكامل بين الكوادر الوطنية في مواجهة مختلف التحديات بما يعزز من كفاءة العمل ويسهم في تحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة. كما التقى سموه حفظه الله

رؤساء تحرير الصحف، حيث أعرب سموه عن شكره وتقديره لكافة العاملين في قطاع الصحافة المحلية لما قدموه من جهود طيبة خلال فترة الاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين، مشيدا بما عكسه الصحفيون والكتاب من حس وطني رفيع وحرص على الدفاع عن وطنهم وما أبدوه من كفاءة ومهنية في مواكبة الأحداث والتعامل مع مختلف التحديات والظروف الاستثنائية. وأشار سموه إلى أهمية مواصلة تطوير المنظومة الإعلامية والاستفادة من كفاءة الكوادر الوطنية

المتسارعة التي يشهدها قطاع الإعلام، بما يسهم في تعزيز تنافسية الإعلام الوطني وترسيخ حضوره إقليمياً ودولياً، فضلاً عن ترسيخ مكانة قطاع الإعلام كأحد القطاعات الداعمة لتنافسية مملكة البحرين. هذا وقد اطلع سموه خلال الزيارة على سير العمل في وزارة الإعلام ومركز الاتصال الوطني، وما قامت به مختلف الإدارات والكوادر الوطنية خلال الفترة الماضية، كما التقى سموه بعدد من المسؤولين والكوادر الوطنية العاملة في الوزارة والمركز، واستمع إلى إيجاز حول أبرز الجهود الإعلامية التي تم تنفيذها، مشيدا سموه بما قدموه من جهود مخلصة في أداء واجبهم الوطني وخدمة الوطن. من جانبه أعرب سعادة الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي وزير الإعلام عن اعتزازه وكافة منتسبي القطاع الإعلامي بالتقدير الملكي السامي من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، كما أعرب عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على تفضله بزيارة وزارة الإعلام ومركز الاتصال الوطني، وما أبداه سموه من تقدير وإشادة بالدور الوطني الذي اطلع به الإعلاميون والصحفيون في مملكة البحرين، وما أبدوه من حرص ومسؤولية في مواصلة أداء واجبهم الإعلامي والوطني بكفاءة واقتدار خلال فترة التصدي للاعتداءات الإيرانية الآثمة على المملكة، مؤكدا أن هذه الإشادة تمثل مصدر اعتزاز لجميع منتسبي القطاع الإعلامي وحافزا لمواصلة أداء رسالتهم الوطنية بمهنية ومسؤولية، بما يعكس ما يتمتع به الإعلام الوطني من كفاءة مهنية. كما رافق صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عدد من أصحاب السعادة من كبار المسؤولين. أعرب صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عن اعتزازه بالجهود المخلصة التي يبذلها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، رئيس مجلس إدارة بابكو إنرجيز وكافة العاملين في المجموعة، وما أظهروه من كفاءة واقتدار ومسؤولية وطنية في الحفاظ على استمرارية العمليات وكفاءة منظومة الطاقة وإمداداتها، بما يعزز أمن قطاع الطاقة ودوره كإحدى الركائز الحيوية للاقتصاد الوطني، وذلك خلال فترة التصدي للاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين. كما أشاد سموه بمسارات التطوير التي تشهدها بابكو إنرجيز والشركات التابعة لها وتنفيذها لمختلف المشاريع الاستراتيجية التي تسهم في دعم مسيرة التطوير بقطاع الطاقة وتعزيز كفاءة الشركة وتنافسيتها، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ويدعم إسهاماته في المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. جاء ذلك لدى تفضل سموه حفظه الله بزيارة مصفات شركة بابكو للتكرير، حيث كان في استقبال سموه لدى وصوله سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة بابكو إنرجيز، ويرافق سموه خلال الزيارة معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، وسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وعدد من أصحاب السعادة كبار المسؤولين، حيث نقل سموه لكافة العاملين في بابكو إنرجيز تحياتي وتقدير حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم أيده الله. وأكد سموه أن ما حققته مملكة البحرين من تقدم في قطاع الطاقة على مدى العقود الماضية ارتكز على رؤية طموحة أدركت أهمية هذا القطاع ودوره المحوري في دعم مسارات التنمية الاقتصادية وكوادر وطنية أسهمت بعطائها وكفاءتها وخبراتها المتراكمة

0: لتطويره والارتقاء بإمكاناته وتعزيز إسهاماته في الاقتصاد الوطني. وقد التقى سموه خلال الزيارة بمجلس إدارة بابكو إنرجيز والإدارة التنفيذية، حيث أعرب سموه عن اعتزازه بالكفاءات الوطنية العاملة في بابكو إنرجيز والشركات التابعة لها، وتقديره لما تطلع به من دور محوري في مواصلة تطوير منظومة الطاقة وتعزيز كفاءتها التشغيلية واستدامتها، مؤكداً أن الاستثمار في الكوادر الوطنية وتطوير مهاراتها وخبراتها سيظل أساساً لتحقيق التطلعات المنشودة في هذا القطاع الحيوي. وقال سموه إننا اليوم نقف على صرح وطني في قطاع الطاقة، حيث تأسست بابكو عام 1929 وبدأت عمليات التكرير فيها عام 36 لتشكل عبر مسيرتها محطة بارزة في مسيرة قطاع النفط والتكرير على مستوى المنطقة، وتواصل اليوم مسيرة التطوير والتحديث بجهود الكوادر الوطنية العاملة فيها، مؤكداً أهمية مواصلة البناء على ما تحقق في هذا القطاع الحيوي والدفع بمسارات التطوير بما يعزز كفاءة واستدامة قطاع الطاقة وتنافسيته. كما التقى سموه بعدد من الكوادر الوطنية العاملة في القطاع، وأشاد بما يقدمونه من نموذج وطني مشرف في أداء واجبهم بمسؤولية واقتدار في مختلف الظروف. وبهذا الخبر مستمعينا تنتهي بذلك جولتنا الإخبارية الأسبوعية لهذا الأسبوع. اللقاء بكم يتجدد الأسبوع القادم، فشكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
1: كنا معكم في جولة إخبارية مع أخبار مملكة البحرين، استعرضنا خلالها أهم الأخبار المحلية على مدار الأسبوع.
2: البحرين في أسبوع، مع تحيات فاطمة محمد والمخرج عبد الله محسن. الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية. إعادة المداولة، المداولة الثانية.
0: يحق للحكومة أو رئيس اللجنة المختصة أو مقررها أو خمسة من أعضاء مجلس الشورى على الأقل تقديم طلب كتابي لرئيس المجلس لإجراء مداولة ثانية في بعض مواد مشروع القانون التي سبق أن وافق المجلس عليها، وذلك قبل أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون.
3: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
0: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
3: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
4: إذاعة دولة الكويت بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية تقدم برنامج إذاعات عربية. إعداد محمد مزيد، تقديم يوسف جوهر ومحمد مزيد، تنفيذ أحمد العبادي. إذاعات عربية، يخرجه لكم سالم الراشد.

مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج لوحات شعبية. في حلقتنا اليوم سنتناول بعضا من الفنون الشعبية والزجل والأهازيج. الفنون الشعبية في الكويت. تمثل الفنون الشعبية ثقافات العالم التقليدية، وهي عبارة عن التقاليد التي تأتي من المجتمع والثقافة العامة، كما أن

0: أن الفنون الشعبية تعبر عن الهوية الثقافية وتقوم بنقل قيم المجتمع المشتركة، والفنون الشعبية تتكون من أفراد يقومون بنقل مهاراتهم الإبداعية الأصيلة للمجتمع الخاص بهم، وبدلاً من أن تكون هوية فنية فردية أو خاصة بفرد واحد أو شخص ما، يتعلم الفنانون التقليديون المهارات والتقنيات من خلال التلمذة الصناعية والمهارية، وفي بعض الأحيان يتم تعليمهم رسمياً أيضاً. وترتبط المعتقدات والطقوس الشعبية في الكويت بتراثها الشعبي القديم. جذور الفنون الشعبية. تأتي جذور الفنون الشعبية من الحياة الثقافية للمجتمع، كما أنها تعكس صورة رائعة. وهناك ما يسمى بالفن الشعبي المادي، وهو عبارة عن أشياء تم صناعتها واستخدامها داخل المجتمع. وهناك ما يسمى بالفن الشعبي غير المادي، وهذا النوع من الفن يشمل أشكالاً عديدة من الأشياء غير الملموسة، مثل الموسيقى والرقص والسرد. ومن الرائع أنه في كثير من البلدان تم تطوير كل أنواع الفنون الشعبية لتلبية حاجات حقيقية، وهذه الفنون تبقى متوارثة من جيل إلى جيل داخل المجتمع. نستمع معكم مستمعين الكرام إلى أحد هذه الفنون الشعبية البحرية القديمة لدى أهل السفن في الكويت عندما يكونون في حال السفر وبداية الإبحار.
1: صاحب الدين، صلي وسلم عليك يا رسول الله. يا هي يا هي يا الله يا كريم رحمن يا رحيم، مسافرين بأمان الله.

عدنا لكم مستمعينا الكرام مع برنامج لوحات شعبية، وما زال الحديث مستمرا حول فنوننا الشعبية.

المجتمع الكويتي من المجتمعات المعروفة بعلاقاته القوية ما بين الأفراد، فيهتم أعضاء المجتمع كثيراً بالمناسبات والاحتفالات، وكل منهم يحتفل وفقاً لإمكانياته وقدراته. ولكن في العموم هناك الكثير من الذي يميز مجتمع الكويت، حيث أن هناك فولكلور للنساء والأطفال ويلقى شهرة واسعة. أعطت الكويت اهتماماً بالغاً للثقافة والتراث، وقامت بدورها بالحفاظ على الكثير من المعالم الأثرية والقطع النادرة والوثائق التاريخية الثمينة، والتي هي موجودة الآن في المتحف الوطني. هناك ثقافة منتشرة بين أفراد المجتمع الكويتي، وهي ثقافة الوعي بضرورة الحفاظ على الفن بجميع أشكاله. وبجانب كل هذا، نجد أن الكويت لديها مجموعة كبيرة ومتنوعة من العادات والتقاليد، وهذا أدى بدوره إلى تنوع الثقافة في الكويت. واهتم مجتمع الكويت بالفنون التي تتمثل في الأدب، المسرح، الموسيقى، الرقص، الأفلام، إلى جانب الفن المعاصر.

الأغاني الشعبية والموسيقى والرقصات في الكويت على مر السنين. كانت كل تلك الأغاني الشعبية والموسيقى والرقصات تمثل علامات هامة ضمن المجتمع الكويتي، ولكن مع الأسف أنه مع اكتشاف النفط والتطور المدني انشغل الناس بالوظائف الحكومية والروتين الجديد في حياتهم، ولم يتم إنشاء المزيد من تلك الأغاني أو الموسيقى الشعبية والتي أصبحت جزءاً من التراث. واعتاد المجتمع الكويتي في الماضي على أداء الأغاني والرقصات في الحفلات الخاصة بالنساء فقط، وكان الرجال يشاركون أيضاً ولكن على نطاق ضيق للغاية، وذلك من خلال تشغيل الموسيقى فقط. وفي الماضي كان ممنوعاً على النساء الغناء أو حتى الرقص في الأماكن العامة أو المختلطة، والآن يتم تجديد معظم الألحان الشعبية القديمة بكلمات جديدة وموسيقى حديثة. وفيما يلي سنقدم إحدى الأغاني المختارة والتي تعد من أغاني الرقص في التراث الكويتي القديم.

عادة ما يتمثل الفن الشعبي في حفلات الزفاف من الأغاني الشعبية والطبول معا، ويكونان الاثنان على خط واحد، ويستمر الراقصون في التمايل إلى اليمين وإلى اليسار أو يميلون إلى الأمام حتى تصل الطبول إلى الأرض. ومن تلك الفنون رقصة تسمى الخماري، وتكون فيها النساء مرتدين لعباءة تغطي جزءا من وجهها، وتنحني هذه السيدة بجسدها قليلا، وفجأة تقف دون حراك وبكل هدوء، وتقوم مرة أخرى بهز كتفيها والرقص.

مصحوبة بالرقص، وعادة ما يتم تقديمها في حفلات الزفاف. وفرق الأداء الخاصة بهذه الأغنية تنقسم إلى مجموعتين، حيث تكون المجموعة الأولى مسؤولة عن الدف، بينما تغني المجموعة الثانية. أما عن راقصة هذه الأغنية فهي ترتدي ثوب وتغطي نصف وجهها بهذا الثوب، وتأخذ الراقصة خطوات قليلة للأمام وخطوات قليلة للخلف، وأثناء كل هذا تقوم بهز جسدها وتستدير لكي تكشف رأسها ووجهها وتهز شعرها على إيقاع الموسيقى. نبقى معكم مستمعين الكرام مع أحد أجمل أغاني التراث الكويتية، وهي أغنية ترى الليل عودني للفنان مصطفى أحمد.

إلى هنا مستمعينا الكرام، وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا من برنامج لوحات شعبية. نلقاكم في الأسبوع المقبل، فحتى نلتقي نترككم في رعاية الله وحفظه. إلى اللقاء.

0: كنتم مع برنامج إذاعات عربية. تقبلوا تحيات فريق العمل: يوسف جوهر، محمد مزيد، أحمد العبادي. إذاعات عربية، أخرجه لكم سالم الراشد.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية. الرسائل الواردة.
1: هو البند الثاني على جدول أعمال جلسات مجلس الشورى، ويبلغ فيه رئيس المجلس الأعضاء بالرسائل الواردة للمجلس من الحكومة الموقرة أو رئيس مجلس النواب، ولكل عضو حق التعليق على موضوع الرسائل والأوراق الواردة لمرة واحدة ولمدة أقصاها 5 دقائق، على ألا تتجاوز مدة التعليق كلها نصف ساعة ما لم يقرر المجلس غير ذلك. هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة من الفن القديم لكوكب الشرق أم كلثوم. أوقات سعيدة نرجوها لكم.

أنا عاشق ومعشوقة البحرين، وكل عاشق يشيل معشوقة في العين. تملكني غرام اللي هويته بلاد الحب والأفراح والزين. تراب الدار للأحرار جنة، أمانة نحفظه ونذود عنه. تهون الروح بس الأرض تبقى، وصوت الحق يعلي في وطننا. تراب بلادي في الغربة هدية، هاشم في لثمته المحرقية. من الأحباب فاحة مسك وعنبر، ومن الخلان ورد محمدية. تراب الأرض في دمي وحسبه، في تكويني صبح نسبة بنسبة. وهو الوجدان والإحساس فيني، وأنا منه وهو مني أحسبه. خليفة العيسي.

0: ظلمة النفس وتنور القلب وتطهر أعماقه. أما الألحان فهي أخيلة المشاعر الحية الموجودة في الإنسان والنفس البشرية، مثل المرآة المنتصبة تجاه حوادث الوجود تنعكس عليها رسوم تلك الأخيلة.
1: الغريب أن كل شعوب الدنيا بأسرها حبت الموسيقى، يعني ما يوجد شعب ما يحب الموسيقى، من موسيقى اليونان إلى الأشوريين إلى كل العصور. هي رفيقة الراعي في وحدته، هي اللي تخفف عن المسافرين تأثير التعب والمسافات الطويلة.
0: الموسيقى هي اللي ترافق كل مراحل حياتنا، من ينولد الطفل ويبكي تقترب منه والدته وتغني له بصوتها الموسيقي ذيك النغمات المملوءة رقة وحنان، فيكف عن البكاء وينام.
1: لكن الحين محتاجين نسمع صوت موسيقى. عندك شيء تسمعني إياه؟
0: أنا الذي كانت تلاقي من مناي وارخصت نفسي والوفا ما حصل، تخطي وتصفح عن خطاياك يمناي، وإن غبت عني لحظة جيت كلي، يا ما عطيتك من هوى القلب برضاي، ويا ما لفيتك والفرح بي يهلي، ما يوم جافيتك ولا أنزلت لك راي، رايك على ما تشتهي نمت علي، يوم استغليتي حنيني ورجواي اخترتنا البعد الذي ما يسلي.

0: قال حق صديقه وهو يشوف امرأة تجلس مع رجل متكئ على ساعده. شوف هالمرأة، شوفها شلون متكئة على ساعد الرجل اللي معاها، مع أنها أمس كانت تتكئ على ساعدي.
1: رد عليه صديقة وقال باكر بتكون على ساعدي.
0: تأملها، شوفها شلون جالسة يمه، وأمس كانت تجلس نفس الجلسة معاي.
1: قال لا تخاف، لا تخاف، باكر بتكون جالسة معاي.
0: قال شوفها شلون تشرب من الكاس نفس طريقة تشربها معاي.
1: قال لا باكر تشرب من كاسي.
0: قال طالعها شلون تشوفها في نظرتها كل الحب، نفس الحب اللي كانت ترمقني بنظرتها.
1: رد عليه باكر بترمقني بنفس النظرة.
0: قال اسمعها وهي تهمس بأغاني الغرام في إذنه، وأمس كانت تهمس في إذني بنفس الأغاني.
1: رد عليه قال باكر أنا اللي بتهمس في إذني.
0: قال شوف شو تسوي، شوف.
1: رد عليه لا تخاف، لا تخاف، نفس الشي باكر بتكررها معاي.
0: قال ما أغربها من امرأة.
1: رد عليه لا تستغرب يا صديقي، المرأة هي الحياة يمتلكها كل البشر، وكل موت تتغلب على كل البشر، وكل أبدية تضم كل البشر.
0: ردها عني ترى الفرقة بلا، مشغل بالي عسى الله يشغلك، ما ملاها العين غيرك ما ملا، انت امير الزين ربي كملك، بالخيال يمر غيرك وانت لا، من حالاتك ما قدرت اتخيلك، ماني مصدق كل هذا حلا، والله اني خفت لكن جيت لك، وش بقى للغير يا ريم الفلا، صرت الاول وانت توك بولك، لو غمرتك في قصيدي والغلا كيف بستوعب عيونك واوصلك.
1: كل شيء فيك ناداني هلا، كني ادري عنك مدري اجهلك، الوكاد القلب عن غيرك سلا، لعن ابو هالوقت كان يبزعلك، اي انا خايف من عيون الملا، العيون اللي تشوفك تقتلك، صاحبي يوم الصبر عني جلا، لا تصدق فوق صبري بمهلك، لا تطولها ترى الفرقة بلا، انشغل بالي عسى الله يشغلك.

0: تتصورين متى يصير الإنسان كامل؟
1: والله الكمال لله سبحانه وتعالى، ومهما حاول الإنسان الوصول إلى الكمال محاولاته بتظل يشوبها شيء من النقصان.
0: لكن هل عندك أي تصور حق هالمحاولات للوصول إلى الكمال؟
1: أنت هل عندك أي تصور؟
0: أنا أعتقد أن الإنسان يسير نحو الكمال عندما يشعر أنه هو الفضاء اللي ما له حد، وهو البحر بدون شواطئ، وهو النار المتأججة دائما، والنور الساطع أبدا، وهو الرياح إذا هبت وإذا سكنت، وهو السحب إذا برقت وأرعدت أو أمطرت.
1: المطر إذا زاد ما يحتاج جداول يتسرب لها، وزرع ينبت من هالمياه.
0: بالفعل، لذلك لازم يحس من يسعى إلى الكمال أنه يكون أهو الجداول إذا ترنمت أو ناحت، والأشجار إذا أزهرت في الربيع أو تحررت في الخريف، والجبال إذا تعالت، والأودية إذا انخفضت، والحقول إذا أخصبت أو أجدبت.
1: ومهما حاول مهما حاول ما راح يوصل إلى الكمال رغم كل الكلام الجميل اللي قلته.
0: أصدرت حكمك دون رأفة وتفكير، هذا دليل إنك على الروح قاسي. قلبك حجر ما فيه للحب تفسير، حطمت بالتعذيب رقم قياسي. ما عاد لي عندك معزة وتقدير، حكما حكمته ما له أي أساسي. عرفت قدري دون شرح وتبرير، همك لنفسك ما يهمك أحساسي.
1: أشوفك إنه صار بالوضع تغيير، كنك لوقت فات يا زين ناسي. أخلصت لك ما جيت لك بي تقصير، وخليتك أغلى من عيوني وناسي. ما كنت أظنه باخر الوقت بيصير إنك تسبب في حياتي مآسي. الحب شجره للمحبين تعبير، إن ما سقوها ما يلت لليباسي.

0: أعزائنا المستمعين، شكرا لكم على هذه الصحبة، ونتمنى لكم ليلة فرح.
1: تصبحون على خير. همس المشاعر.

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية. اقتراح تعديل الدستور.
1: يحق لخمسة عشر عضواً من مجلس الشورى أو مجلس النواب حق طلب اقتراح تعديل الدستور، ولأي من أعضاء المجلسين حق اقتراح القوانين، ويحال كل اقتراح إلى اللجنة المختصة في المجلس الذي قدم فيه الاقتراح لإبداء الرأي. فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع تعديل للدستور أو مشروع قانون وتقديمه إلى مجلس النواب خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ إحالته إليها.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة من الفن القديم لكوكب الشرق أم كلثوم. أوقات سعيدة نرجوها لكم. معالم
1: معالم
0: من البحرين. مسجد الخميس.
2: في عام 692 للميلاد بني مسجد الخميس كواحد من أقدم المساجد في العالم العربي، وقد انفرد هذا المعلم الإسلامي بمنارتيه التوأمتين، مما جعله لافتاً لأنظار العابرين. تعود بعض أساسات المسجد إلى القرن الحادي عشر، كما أعيد ترميمه في القرنين الرابع والخامس عشر حيث شيدت المنارتان.
0: معالم
1: معالم
0: من البحرين.

استخرت الله على وصل وفراق 2000 مرة كلها كانت فراق، وكان وصلك في الأخيرة يوم شفت البعد خيرة، خفت من بعدك وشره واستخرت 2000 مرة لين صار القرب خيرة، بين موت القلب من فرقاك أو وصل يضره قلت أعيش العمر جنبك لو سقيتيني هجيرة. ليه أحبك؟ لأن حبك ما ترك في القلب ذرة. كيف أحبك؟ مثل ما صدر البحر يحضن جزيرة. كم أحبك؟ قد هذا الكون كله والمجرة. وين أحبك؟ أعشقك في كل أرض وكل ديرة. أنت أول

وانت آخر من لها في الروح جرة، وانت أجمل وانت أعذب من لها في البال حيرة. صدقيني كنت أكذب سالفة للعين قرة، لين ما قرت عيوني فيك من يومك صغيرة. تكبرين وتكبر الأحلام في صدري وزرة، خايف أفقد حلم عمري فيك لا صرتي كبيرة. وهذا أنا يومك كبرتي جيت وقدامي تشره، أستخير الله وخاف أفقدك وارجع واستخيره. خوفتني خطوتي من دربك وما خفت شره، استخرت 2000 مرة لين صار الدرب خيره.

0: الحقيقة بدقيقة. لتحقيق التعاون بين المؤسسات التعليمية في دوله الأعضاء، أقر مجلس التعاون الخليجي معاملة الطلاب في جميع مراحل التعليم العام معاملة طلاب الدولة مكان الدراسة،
1: كما أقر معاملة الشهادات والوثائق الدراسية الخاصة بمواطني دول المجلس معاملة تلك الشهادات الصادرة في أي دولة من دوله.
0: في مجال التنسيق بين وزارات وإدارات التربية والتعليم في دول المجلس وارتقاء بمناهج ونهج التدريس وأداء المعلمين، اعتمد مكتب التربية العربي لدول الخليج الخطة المشتركة لتطوير مناهج التعليم العام.
1: قام المجلس بإنشاء هيئة للاعتماد الأكاديمي وهيئة للتنمية العلمية التقنية ومركز إقليمي للبحث العلمي والتقني في مجال الطاقة ومركز مشترك للدراسات الاستراتيجية في مجال الطاقة.
0: كل ما سبق هدفه الارتقاء بمناهج التعليم وتحقيق المساواة بين طلاب دول المجلس،
1: لأنه من أجلهم كان إنشاء مجلس التعاون الخليجي،
0: ولأنها الحقيقة بدقيقة.
1: مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

0: حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: رئيس المجلس الأعلى للصحة يفتتح المؤتمر البحريني الرابع للطب النفسي ويؤكد أن مملكة البحرين تولي اهتماما متناميا بتطوير خدمات الصحة النفسية.
2: بحضور أكثر من 2900 مشارك، منتدى مستقبل التكنولوجيا المالية 2026 يختتم أعماله بتوقيع أكثر من 60 مذكرة تفاهم واتفاقية استراتيجية.
1: وفد الشعب البرلمانية لمملكة البحرين يشهد أعمال الدورة 218 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي، وأعضاء الوفد يشاركون في انتخاب الرئيس 32 للاتحاد.

0: إلى تفاصيل النشرة فأهلا بكم. أكد معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة أن مملكة البحرين تولي اهتماما متناميا بتطوير الخدمات الصحية وتعزيز جودتها، لا سيما خدمات الصحة النفسية،
1: مشيرا إلى الحرص على مواصلة تطوير البرامج العلاجية والتأهيلية والاستفادة من أحدث الممارسات والتجارب العلمية وتعزيز التكامل بين مختلف الجهات المعنية بما يسهم في دعم منظومة صحية أكثر تكاملا وشمولا. جاء ذلك لدى افتتاح معالي بحضور سعادة الدكتور جليلة بنت سيد جواد حسن وزيرة الصحة والدكتورة

0: مريم عذبي الجلاهمة الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية المؤتمر البحريني الرابع للطب النفسي الذي تنظمه المستشفيات الحكومية بالتعاون مع Education Plus، ويتخلله تنظيم ورشة عمل ومعرض مصاحب بمشاركة نخبة من الكوادر الطبية والتمريضية والمتخصصين والمسؤولين إلى جانب عدد من الإدارات المعنية بوزارة الداخلية. وأشار معالي إلى أهمية المؤتمرات والملتقيات العلمية المتخصصة في إتاحة المجال أمام الكوادر الصحية لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث المستجدات العلمية والممارسات في مجالات التشخيص والعلاج والتأهيل النفسي والاجتماعي، بما ينعكس إيجابا على تطوير الخدمات المقدمة ورفع كفاءة العاملين في قطاع الصحة النفسية. وشهد حفل افتتاح المؤتمر عرض فيلم مرئي استعرض أهداف المؤتمر ومحاوره، إلى جانب فيلم مرئي لإدارة العقوبات البديلة بوزارة الداخلية تناول جهود الإدارة وبرامجها في دعم المستفيدين وتعزيز فرص التعافي وإعادة الاندماج في المجتمع. ويتناول المؤتمر في نسخته الرابعة تحت شعار التعافي، الأمل والمرونة النفسية والتجدد مجموعة واسعة من الموضوعات العلمية والمهنية المرتبطة بالصحة النفسية، إلى جانب استعراض التجارب والممارسات التي تسهم في تعزيز التعافي وتمكين الأفراد من استعادة أدوارهم الاجتماعية والمهنية وتحسين جودة حياتهم. وفي ختام حفل الافتتاح جرى تكريم الجهات الداعمة والمساهمين في إنجاح المؤتمر تقديرا لجهودهم ودورهم في دعم انعقاد هذا الحدث العلمي المتخصص.
1: سعيد بوجود في المؤتمر لأن حقا فتح عيوني لأشياء كثيرة ما كنا مركزين عليها الحقيقة، وهي مسألة الإدمان والتعافي من الإدمان. في الإدمان الحقيقة يعني حتى يعني البعض دائما يعتبر إدمان هو المخدرات والمخدرات، لكن حتى بعض التصرفات أصبحت إدمان، والإدمان في النهاية تؤدي إلى مشاكل الشخص. وهذا الحقيقة يعني طريقة الشفاء من هالمشاكل إن كانت إدمان تعافي يعني نوع من سلوك أو إدمان نوع من المخدرات، الحقيقة كلها نوع من مرض في الواقع، والشفاء منه ممكن. وزارة الداخلية الحقيقة يعني تهتم بهالموضوع من كل أنواع الإدمان في الحالة، وتحاول يعني تحط حل للشخص اللي مصاب بهالأشياء هذه، طبعا بالتعاون مع المختصين في الأشياء النفسية. فالحمد لله أنا أشوف إنه شيء يعني يعني ناس كثيرين حقيقة صارت يعني تعافوا وصاروا ناس عاديين منتجين ويعني مؤثرين في المجتمع.
2: طبعا يأتي هذا المؤتمر في حلة مختلفة بنمط تفاعلي يعكس تجارب المستفيدين من خدمات التعافي بالشراكة بين القطاع الصحي المستشفيات الحكومية ووزارة الداخلية، لأن تغيير السلوك في حد ذاته هو أمر مهم جدا.
3: طبعا إذا بتكلم عن جانب اللي يخصنا جانب وزارة الداخلية والعقوبات البديلة والسجون المفتوحة، طبعا الجانب النفسي هو عنصر أساسي لنجاح هذا البرنامج، وهو أهم عنصر موجود ومتطلب رئيسي لكل مستفيد، بحيث أن احنا نعرف مشاكله النفسية اللي يعاني منها ونحاول نساعده يمر فيها في النجاح. طبعا وكما شفنا في المؤتمر يعني لأن ذكرنا كلمة إدمان، فهي قد الواحد يظن أنها إدمان على مادة، ولكن هي إدمان على سلوك، وهذا بالنسبة لي أنا رأيي الشخصي أنه أيضا أصعب من المال. فالحمد لله يعني كل هذه ترجع بفضل الله ثم سيدي جلالة الملك الله يطول بعمره، وتوجيهات سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد وتوجيهات معالي وزير الداخلية. استطعنا أن نوصل بما وصلنا له اليوم من نجاح، وتعاوننا طبعا مع وزارة الصحة والدكاترة والخبراء في هذا المجال، وصلنا لإنجاز بفضل الله يعني عظيم، وإن شاء الله نستمر في هذا الإنجاز.
4: احنا نركز أيضا على مرحلة ما بعد العلاج، لأن العلاج لا ينتهي بانتهاء العلاج بحد ذاته، ولكن هناك مرحلة قوية يحتاجها المريض، لأن الرغبة في العودة إلى الإدمان قد يعني تفوق طاقته على التحمل، فيحتاج

مرحلة ما بعدها. وإحنا في التعافي طبعاً مو بس نقدم الخدمة اللي عالجناهم في وحدة المؤيد لمكافحة الإدمان أو العلاج من الإدمان، ولكن تمتد خدمتنا للتعافي.

0: أشاد مجلس أمناء جامعة البحرين خلال اجتماعه الدوري الرابع للعام 2026 برئاسة سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس الأمناء بالنتائج المتميزة التي حققتها الجامعة في تصنيف التايمز للتعليم العالي لعام 2027.
1: وأكد سعادة الوزير أن جامعة البحرين كانت وسوف تظل الجامعة الوطنية الأولى ومؤسسة التعليم العالي الأعلى أداء وموثوقية من حيث مخرجاتها وجودة بيئتها التعليمية. كما استعرض مجلس الأمناء خلال الاجتماع مستجدات المشاريع التطويرية وجهود تطوير البنية التحتية والمرافق الأكاديمية والخدمية وتقارير ابتعاث أعضاء هيئة التدريس للعام الدراسي 2025-2026 ونتائج القبول للعام الأكاديمي 2026-2027 والبرامج الأكاديمية المستحدثة في مستويات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب تقرير لجنة التدقيق والمالية المنبثقة عن المجلس. أطلع سعادة السيد أسامة بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية كلا من معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد بن عوض النجار وزيرة التنمية الاجتماعية بسلطنة عمان والدكتورة أمثال هادي هايف الحويلة وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة بدولة الكويت ومعالي سناء بنت محمد سهيل وزيرة الأسرة بدولة الإمارات العربية المتحدة على جانب من تجربة مملكة البحرين في مجالات الحماية والرعاية والتمكين الاجتماعي.
0: نعم، وذلك خلال زيارة مشتركة إلى عدد من المراكز والمشاريع التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية. وشملت الزيارة مجمع الحماية والرعاية الاجتماعية حيث اطلعت الوزيرات على مرافق المجمع ومراكزه المتخصصة وما تقدمه من خدمات متكاملة للحماية والرعاية، كما اطلعنا على الخدمات التي يقدمها مركز حماية الطفل ودوره. كما زارت الوزيرات مركز مبارك جاسم كانو الاجتماعي الشامل حيث اطلعنا على أبرز المبادرات والخدمات التي يقدمها المركز. وشملت الزيارة كذلك مجمع العاصمة لمنتجات الأيدي البحرينية حيث اطلعنا على التجربة البحرينية في دعم المشاريع الإنتاجية للأسر وتعزيز استدامتها. وتأتي الزيارة في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب بين دول مجلس التعاون في المجالات الاجتماعية والتنموية.
1: تسلم حضرة صاحب الجلالة الملك فريدريك العاشر ملك مملكة الدنمارك في قصر كريستيانسبورغ بالعاصمة كوبنهاغن أوراق اعتماد الدكتور محمد علي بهزاد سفيرا فوق العادة مفوضا غير مقيم لمملكة البحرين لدى مملكة الدنمارك الصديقة.
0: وخلال مراسم تسليم أوراق الاعتماد نقل الدكتور محمد علي بهزاد تحيات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله إلى صاحب الجلالة الملك فريدريك العاشر وتمنياتهما لجلالته بموفور الصحة والسعادة ولحكومة وشعب مملكة الدنمارك الصديقة مزيدا من الرقي والتقدم والازدهار. من جانبه كلف صاحب الجلالة الملك فريدريك العاشر الدكتور محمد علي بهزاد بنقل تحياته إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتمنياته لمملكة البحرين وشعبها بمزيد من التقدم والازدهار، متمنيا للسفير دوام التوفيق والنجاح في مهمته الدبلوماسية. وتم خلال اللقاء بحث مسار علاقات الصداقة والتعاون الثنائي القائمة بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، لا سيما المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، والتأكيد على أهمية الارتقاء بها إلى آفاق أوسع بما يلبي الطموحات المشتركة، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى مواصلة تطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طور جهاز المساحة والتسجيل العقاري خدمة طلب تمديد فترة التسجيل العقاري بالشروط الميسرة.
1: وخلال مداخلة هاتفية في نشرة سابقة تحدث السيد محمد إبراهيم العامري مدير إدارة التسجيل والمتابعة بجهاز المساحة والتسجيل العقاري عن خدمة طلب تمديد فترة التسجيل العقاري بالشروط الميسرة وكيفية استفادة المتعامل من هذه الخدمة.

0: هي خدمة طلب تمديد فترة التسجيل العقاري بالشروط الميسرة تأتي ضمن هذا المسار. الخدمة تفيد مشتري العقار، فعملية التسجيل تتم خلال 60 يوم من تاريخ إبرام عقد البيع، لكن أحيانا تكون هناك ظروف تحول دون استكمال التسجيل خلال هذه المدة، وهنا تأتي أهمية الخدمة. تتيح للمستفيد تقديم طلب لتمديد فترة التخفيض إلكترونيا مع توضيح مبررات التأخير وإرفاق المستندات الداعمة إن وجدت، وفي حال الموافقة يحصل على 60 يوم إضافية تبدأ من انتهاء المهلة الأولى، وبإمكان الاستفادة من رسوم التسجيل المخفضة بنسبة 1.7% بدلاً من 2%.
1: في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير الخدمات وإعادة هندستها، تم تطوير 173 خدمة في 22 جهة حكومية خلال الفترة من 15 من يناير ولغاية 8 أكتوبر الجاري.
2: نعم، وذلك في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير الخدمات وإعادة هندستها، وضمن خطط مواصلة رفع مستوى جهود الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.
1: شارك وفد الشعب البرلمانية لمملكة البحرين في أعمال الدورة 218 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي الذي عقد ضمن أعمال الجمعية العامة 53% للاتحاد بجمهورية تنزانيا المتحدة.
2: وشارك وفد الشعبة البرلمانية في انتخاب رئيس جديد للاتحاد البرلماني الدولي، حيث فاز السيد ميلتون ديك رئيس مجلس النواب الأسترالي ليكون الرئيس رقم 32 للاتحاد البرلماني الدولي ولمدة 3 سنوات. وتابع وفد الشعبة البرلمانية مناقشة القرارات بشأن حقوق الإنسان للبرلمانيين وإقرار تقارير الاجتماعات المتخصصة.
1: وحول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة التنزانية دودوما سعادة السيدة هالة رمزي فائز، عضو مجلس الشورى، عضو وفد الشعب البرلمانية المشارك. نرحب بك معنا في نشرة أخبار الثامنة. اليوم اختتمت مشاركة وفد الشعب البرلمانية لمملكة البحرين في أعمال الجمعية العامة 53% للاتحاد البرلماني الدولي. لو تحدثين عن اهتمام مملكة البحرين بالمشاركة المتواصلة في مثل هذه المحافل البرلمانية وعن أثر هذا التواجد البرلماني البحريني على المنظومة التشريعية وطنيا.
3: بداية أمسي عليكم وعلى المشاهدين الكرام، وأود في البداية التأكيد على أن استمرارية مشاركة وفد الشعب البرلمانية لمملكة البحرين في المحافل البرلمانية الدولية والحرص على الحضور الفاعل فيها يعكسان أهمية الدور الذي تطلع به الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز حضور المملكة وبناء علاقات مع البرلمانات والمجالس التشريعية حول العالم. هذه المشاركات نجدها فرصة حقيقية للمساهمة في صياغة المواقف الدولية تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك وإيصال رؤية مملكة البحرين ومواقفها إلى المجتمع البرلماني الدولي، إلى جانب بناء مساحات للتفاهم والتنسيق حول القضايا التي تفرضها المتغيرات الإقليمية والدولية. وهناك جانب آخر لا يقل أهمية، وهو أن المشاركة في هذه الاجتماعات تتيح لأعضاء الشعب البرلمانية الاطلاع عن قرب على التجارب التشريعية المختلفة ومناقشة التحديات التي تواجه الدول والتعرف على الاتجاهات الحديثة في معالجة الملفات الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية والتقنية. وهذا كله بالتأكيد ينعكس على العمل التشريعي داخل مملكة البحرين، لأن جودة التشريع ترتبط بقدرتنا على فهم المتغيرات والاستفادة من التجارب الدولية والاسترشاد بالممارسات المناسبة لواقعنا واحتياجاتنا الوطنية. وبالتالي فإن الدبلوماسية البرلمانية ليست مجرد تمثيل خارجي، بل هي امتداد للعمل التشريعي الوطني وأداة لتعزيز حضور البحرين دوليا وتطوير الممارسة البرلمانية محليا بما يخدم مصالح المملكة وتطلعاتها.
1: نعم.
3: ولعل من المهم هنا الإشارة إلى أن العديد من التشريعات الوطنية شهدت تطوير وموائمة مع المتطلبات والمعايير الدولية بما يواكب تطورات العمل الدولي والتزامات المملكة، مع طبعا مراعاة خصوصية الاحتياجات الوطنية وأولوياته. هذا التطوير لا يقف عند حدود صياغة النصوص القانونية، بل يمتد أثره إلى جودة التطبيق والتنفيذ على أرض الواقع.

0: الأداء المؤسسي، بما يدعم جهود الحكومة الموقرة في تنفيذ برامجها وتحقيق أهدافها ويلبي تطلعاتها نحو مزيد من التطور والتنمية المستدامة.
1: نعم، من العاصمة التنزانية دودوما سعادة السيدة هالة رمزي فايز، عضو مجلس الشورى، عضو وفد الشعب البرلمانية المشارك، شكرا جزيلا لك. وعلى هامش أعمال الجمعية العامة 53% للاتحاد البرلماني الدولي، التقى سعادة النائب أحمد صباح السلوم مع سعادة النائب جهرات أديب تشودري رئيسة اللجنة البرلمانية الدائمة للشؤون الخارجية في برلمان جمهورية بنغلاديش الشعبية.
2: وتم خلال اللقاء بحث سبل دعم التعاون المشترك واستعراض مقترح تحول الجمعية البرلمانية الأسيوية إلى الاتحاد البرلماني الأسيوي لتطوير منظومة العمل البرلماني وزيادة الحراك الفاعل للدبلوماسية البرلمانية. اختتم منتدى مستقبل التكنولوجيا المالية 2026 أعماله في مركز البحرين العالمي للمعارض بتوقيع أكثر من 60 مذكرة تفاهم واتفاقية استراتيجية.
1: واستقبل المنتدى في دورته الرابعة أكبر عدد من الرعاة والجهات العارضة منذ انطلاقته الأولى، كما شهد حضور أكثر من 2900 مشارك من داخل وخارج مملكة البحرين.
3: ترسيخا لمكانة مملكة البحرين مركزا إقليميا متقدما للخدمات المالية، اختتمت في مركز البحرين العالمي للمعارض أعمال الدورة الرابعة من منتدى مستقبل التكنولوجيا المالية 2026، متوجة أعمالها بإنجازات استراتيجية وشراكات نوعية. المنتدى الذي نظمه مجلس التنمية الاقتصادية بالتعاون مع فوربس الشرق الأوسط تحت عنوان التمويل في عصر البنية التحتية الذكية، شهد مشاركة واسعة تجاوزت 2900 متخصص ومسؤول من داخل المملكة وخارجها، إلى جانب 40 متحدثا من القيادات والخبراء الدوليين، واستقبال وفدين رسميين من المملكة المتحدة وسويسرا ضم 26 شركة في دورة سجلت الحضور الأكبر للرعاة والجهات العارضة منذ انطلاق المنتدى. تكامل الأدوار بين القطاعين العام والخاص أثمر عن توقيع أكثر من 60 مذكرة تفاهم واتفاقية استراتيجية بنسبة نمو بلغت 65% مقارنة بالدورة السابقة. كما توج المنتدى أعماله بإطلاق تقرير منظومة التكنولوجيا المالية في مملكة البحرين 2024-2026، والذي حدد محاور النمو المستقبلي، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي وترميز الأصول والمدفوعات العابرة للحدود، بما يعزز البيئة الاستثمارية ويفتح آفاقا جديدة للقطاع المالي في المنطقة.
1: يحظى القرآن الكريم بعناية ومكانة خاصة في المجتمع البحريني، انعكست في تنوع المبادرات والبرامج المعنية بتعليمه وحفظه وتجويد تلاوته، إلى جانب ما تشهده مراكز وحلقات القرآن الكريم من إقبال متواصل من مختلف الفئات العمرية.
2: وتتواصل هذه الجهود عبر منظومة تعليمية وفرت لهم فرص المشاركة في المسابقات القرآنية محليا ودوليا، ليحافظ المتسابقون البحرينيون على حضورهم في المحافل القرآنية.
4: تولي مملكة البحرين عناية راسخة بكتاب الله الكريم، وتحرص على ترسيخ حضوره في حياته المجتمع عبر منظومة متكاملة من مراكز وحلقات تحفيظ القرآن الكريم التي تفتح أبوابها للناشئة والكبار، وتجمع بين حفظ كتاب الله وإتقان تلاوته وتعلم أحكامه وعلومه، لتبقى صلة الأجيال بالقرآن الكريم ممتدة ومتجددة. أكثر من 318 مركزا وحلقة تحفيظ تنتشر في مختلف مناطق المملكة، ويستفيد منها أكثر من 40,000 طالب وطالبة من مختلف الأعمار تحت إشراف ومتابعة إدارة شؤون القرآن الكريم بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وبالتعاون مع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. وتتجاوز هذه الجهود تعليم الحفظ

0: والتلاوة إلى بناء بيئة قرآنية تجمع بين التعليم والتربية من خلال البرامج والفعاليات التي تعزز الارتباط بكتاب الله. وقد أثمرت هذه المنظومة عن أكثر من 1000 حافظ وحافظة اجتازوا الاختبارات النهائية التي تنظمها الوزارة، إلى جانب آلاف القراء الحاصلين على شهادات في التلاوة وأحكام التجويد بمراحلها المختلفة. ومن حلقات التحفيظ إلى ميادين التنافس الدولي، حمل أبناء مملكة البحرين كتاب الله في صدورهم إلى مسابقات القرآن الكريم حول العالم ليترجموا ما تلقوه من علم وتدريب إلى حضور متقدم بين أهل القرآن. وعلى امتداد أكثر من 3 عقود حقق المتسابقون البحرينيون قرابة 100 مركز فوز في أكثر من 22 مسابقة قرآنية دولية، بينها 19 مركز أول ونحو 23 مركزا ثانيا و19 مركزا ثالثا و19 مركزا ثالثا. وفي مسابقة الملك عبد العزيز الدولية للقرآن الكريم التي شهدت مشاركة 334 متسابقا ومتسابقة يمثلون 133 دولة، وصل الحضور البحريني تقدمه بتحقيق المركزين الثاني والثالث في امتداد لمسيرة تبدأ من حلقات القرآن الكريم وتمتد إلى المحافل الدولية عنوانها كتاب الله، وغايتها حفظه وتعليمه وخدمة أهله.
1: يواصل ميناء خليفة بن سلمان دوره المحوري في دعم حركة التجارة والنقل البحري في مملكة البحرين وتعزيز حركة الاستيراد والتصدير.
2: وعلى الرغم من التحديات التي فرضتها الظروف الإقليمية، يواصل الميناء أداء دوره في دعم النشاط التجاري واللوجستي للمملكة بالتوازي مع توجهه نحو الاستدامة.
3: مع اتساع حركة التجارة وتنامي دور الخدمات اللوجستية، تتعزز أهمية الموانئ في دعم الاقتصاد وربط الأسواق. ويقف ميناء خليفة بن سلمان في قلب الحركة التجارية لمملكة البحرين، شريان بحري تتدفق عبره حركة الاستيراد والتصدير، وتصل من خلاله البضائع إلى الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية. منذ تشغيله في عام 2009، شكل الميناء نقلة نوعية في قطاع النقل البحري بما يمتلكه من مرافق متخصصة لمناولة الحاويات والبضائع العامة واستقبال سفن الركاب والدحرجة، إلى جانب الخدمات اللوجستية والتخزين. ومن موقعه الاستراتيجي، يتطلع الميناء بدور محوري في حركة الاستيراد والتصدير ودعم سلاسل الإمداد وتعزيز مكانة مملكة البحرين كمركز تجاري ولوجستي في المنطقة. ورغم التحديات التي شهدتها المنطقة وفي مقدمتها تداعيات الاعتداءات الإيرانية الآثمة وما رافقها من اضطرابات في حركة الملاحة، واصل الميناء نشاطه مؤكداً مرونة المنظومة اللوجستية البحرينية وقدرتها على التعامل مع الظروف الاستثنائية. وفي مسيرة لا تقتصر على الحركة التجارية، يتقدم الميناء أيضاً في مسار الاستدامة، إذ حصد مؤخراً جائزة المؤسسة المستدامة ضمن جوائز الملتقى الخليجي للتنقل الأخضر لعام 2026 الذي أقيم في سلطنة عمان. تتويج يعكس توجه الميناء نحو خفض الانبعاثات وتبني حلول الطاقة النظيفة، ليواصل ميناء خليفة بن سلمان دوره كرافد للتجارة ونموذج لميناء يتطلع إلى المستقبل.
4: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة، نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

0: يا أرضا كتب على جبينها وطن المفاخر،
1: نتغنى في حبها وبرقيها دوما نفاخر.
0: وطن المفاخر،
2: نعم حنا هل البحرين، نعم بقلوبنا طيبين.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: إذاعة البحرين تقدم
1: أحلى ليالينا الليالي المقمرات، حيث النجوم الغارقات في الضوء كالأعراس في كهف مضاء.
0: محمل البحرين.
1: في البحر يرسم عالما نشوان من نور وماء، يجتثنا ويطير فينا في الفضاء.
0: محمل البحرين يبحر أسبوعيا في الجهات الأربع.
1: محمل البحرين.
0: الإعداد والتقديم عبد الله يوسف وأحلام محمد.
1: محمل البحرين، إخراج جمال القائد.

0: في كل اتجاه، بمعنى أن البحرين لم تكن وليدة ترتيب عصري مفتعل، بل هي تاريخ شاسع في التاريخ وجغرافيا الكون.
1: ولأنها كذلك، فإن محمل البحرين الذي دأب رصد حضورها في التاريخ يفرد بياض أشرعته ويهبها الريح التي تقود بوصلته إلى الأعماق، حيث الدر واللؤلؤ المكين ومجد الأوائل التالدين.

برغم صغر الرقعة اليابسة من البحرين المستريحة في أحضان الخليج، إلا أن عملاقية حضورها في التاريخ تبدو هائلة مترامية

الشاعر البحريني القديم والشهير علي بن المقرب العيوني لا تكمن أهميته فقط في أنه أحد الشعراء المجيدين الذين عرفهم تاريخ الأدب العربي، وإنما ترجع أهميته في أنه يعتبر المرجع الأهم، بل يكاد يكون المصدر الوحيد لتاريخ دولة كاملة هي دولة العيونيين التي حكمت البحرين لأكثر من 150 عاماً. بدأت مع أوائل القرن الثالث عشر الميلادي وشغلت مساحة ليست بسيطة في تاريخ هذه الجزر العريق، كأنما كان الشاعر علي بن المقرب يعرف أن مصادر تاريخ هذه الدولة سوف تضيع، فأرخ بشعره لها ولحكامها، ورسم بقلمه صورا دقيقة لواقع الحياة خلال الفترة التي عاشها وعايش فيها دولة العيونيين.

وإذا كان البحث في تاريخ علي بن المقرب وشعره أمراً أكثر أهمية بالنسبة للباحث في الأدب واللغة، إلا أنه سيظل دائماً أمراً هاماً بالنسبة للباحث في تاريخ دولة البحرين بصفة عامة وعصر العيونيين بصفة خاصة.

0: علي بن المقرب العيوني، الشاعر الذي أرخ بالشعر لدولة العيونيين.
1: قبل الوقوف على البيئة الخاصة للشاعر،

حري بنا أن نلقي نظرة فاحصة مكثفة على البيئة العامة له وحوله ونسبر أحوال عصره.

0: مع مطلع القرن الرابع الميلادي استولى سابور ملك الفرس على البحرين ونكل بأهلها، وعندها أصبحت تابعة لمملكة الفرس وعاملها من قبلهم المنذر بن ساوى التميمي، وكان بها خلق كثير من عبد القيس وبكر بن وائل وتغلب وتميم. وكانت عبد القيس قد جاءت من تهامة إلى البحرين يقودها عمرو بن الجعيد بن الدؤل بن شن بن أفص بن عبد القيس، فزاحمت قضاعة وإياد وغلبتهما واستوطنت فيها.
1: وحين خرجت رسل الخير من يثرب تحمل بشرى الدين الجديد إلى أطراف شبه الجزيرة، أنفذ الرسول صلى الله عليه وسلم العلاء بن عبد الله الحضرمي ليدعو أهلها إلى الإسلام أو الجزية، فأسلم أهلها العرب وبعض المجوس، وكانت رئاستها في صدر الإسلام لبني الجارودي، وبقيت البحرين تحت سلطة الدولة العباسية حتى عام 249 للهجرة، إلى أن هجمها الزنج بثورتهم المشهورة وأصبحت تحت سلطانهم مدة 21 سنة. وعندما هلك صاحب الزنج عام 270 للهجرة رجعت البحرين إلى تبعية الدولة العباسية حتى زمن المستكفي بالله بين عامي 333 و338 للهجرة.
0: وفي عام 286 للهجرة ظهرت بالبحرين جماعة القرامطة بزعامة أبي سعيد الجنابي، والتفت حوله جماعة من الأعراب، فقوى أمره واستولى على القطيف، ثم عبر إلى أوال، وفي السنة التالية أغار على نواحي هجر، وبعد ذلك توالت غاراتهم داخل الجزيرة وخارجها.

0: يرجع نسب العيونيين إلى قبيلة عبد القيس، والتي ينتهي نسبها إلى ربيعة التي تنحدر من العرب العدنانية. وقد عاشت قبيلة ربيعة في الجاهلية في منطقة تهامة على ساحل البحر الأحمر من غرب الجزيرة العربية، وحين وقعت الحرب بين بطونها أدى ذلك إلى تفرقها وارتحال بعضها إلى أماكن أخرى، فاتجهت عبد القيس يقودها عمرو بن الجعيد بن الدؤل بن شن بن أفص بن عبد القيس صوب الشرق من الجزيرة العربية، واستقرت على أرض البحرين بعد أن أرسلت روادها الذين أجمعوا على اختيار المنطقة. وكانت تعيش على أرض البحرين يومها قبائل إياد والأزد وتميم وبكر بن وائل، فاقتتلت عبد القيس مع تلك القبائل وانتصرت عليها وأجلت بعضها عن البلاد واقتسمت الأرض واختلطت بالسكان.
1: وذكر في الأنساب أنه قد ولد لعبد القيس أفص ولبؤ، واللبؤ حي عظيم، رحل قسم منهم وسكن مدينة توج في بلاد فارس، أما أفص فكان منه ولدان شن ولكيز، وهما بطنان عظيمان في عبد القيس، فكانت لشن سيطرة وسطوة، ومنهم الأفكل عمرو بن الجعيد سيد عبد القيس في الجاهلية وقائد جموعها من تهامة إلى

0: البحرين، وشن هي التي أطبقت على قبيلة إياد وأجبرتها على الرحيل من البحرين إلى العراق واستقرت في أماكنها شمالي البحرين.
1: أما لكيز فهي قبيلة كبيرة انحدرت منها بطون مثل وديعة وصباح ونكرة، ومن قبيلة نكرة لمع نجم أكثر من شاعر كالمثقب والممزق والمفضل، وكانت منازلها قرب مدينة القطيف حاضرة عبد القيس في القديم. وكلا القبيلتين شن ولكيز قد شغلت الناس بما كان لهما من تراث شعري ضخم ومجد حربي كبير. ولكن إلى أي قبيلة من عبد القيس يرجع نسب العيونيين؟

0: ينتمي العيونيون إلى أحد بطون عامر بن الحارث بن أنمار بن وديعة بن لكيز بن أفس بن عبد القيس بن أفس بن دعمي بن جديلة بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان من آل إبراهيم،
1: وسموا بالعيونيين نسبة إلى موضع بالبحرين في جغرافيتها القديمة جدا يقال له العيون، يقع في أقصى شمال الأحساء على بعد 20 ميلا شمالي مدينة الهفوف الحالية، وتحتل المنطقة التي عرفت قديما باسم البحرين ثم باسم هجر ثم باسم الأحساء ثم أطلق عليها في عهدنا الحاضر اسم المنطقة الشرقية الممتدة على الساحل الغربي للخليج العربي، والتي تمثل الحد الشرقي الأقصى للوطن العربي، تمثل موقعا فريدا بالنسبة للعالم، فسواحلها الغربية تضم المنافذ الطبيعية للأقاليم الداخلية الفسيحة لشبه الجزيرة العربية، كما تجاور ساحلها الغربي أغنى أماكن العالم بزيت النفط.
0: وتبرز أهمية الموقع الاستراتيجي للخليج العربي بين قارات العالم آسيا وأوروبا وأفريقيا بأنه ذراع المحيط الهندي البحري، والذي يقرب المسافة عبر منطقة الهلال الخصيب بين المحيط والبحر المتوسط، فموقعه المتوسط هذا جعل منه ممراً هاماً يصل الهند من ناحية وشط العرب من الناحية الأخرى.
1: أما عن أهمية الموقع بالنسبة للجزيرة العربية وما جاورها من الأمصار، فحسبنا أن نذكر أنها الجزيرة العربية قد عرفت منذ أقدم عصورها طريقين أساسيين للقوافل التجارية بين طرفيها الشمالي والجنوبي، ويبدأ الطريقان من ظفار التي كانت المركز الأساسي لتجارة البخور التي يعتمد عليها الشطر الأكبر من التجارة العربية، ويجري الطريقان إلى الشرق والغرب منها ليتجنب اختراق تلك الصحراء الرهيبة المعروفة بالربع الخالي.
0: أما الطريق الشرقي فيمضي متاخما لقوس عمان الساحلي متجها إلى القطيف على الخليج العربي التي كانت مرفأ تحمل إليه بضائع الهند، ومن القطيف عن طريق تدمر إلى فلسطين والصور بسوريا، وليس من شك في أن هذا الطريق كان الطريق الأساسي الذي تنقل فيه بضائع الهند إلى صنعاء باليمن ومنها إلى ثغور البحر الأحمر أو إلى الحجاز.

0: شهدت تلك المنطقة لأهمية موقعها صراعا طويل الأمد بغرض الاستحواذ على طرقها التجارية وخيراتها، فكانت مسرحا للأطماع والغزوات الخارجية عبر قرون عديدة ومن أمم مختلفة. والمنطقة الشرقية من أحفل الأقطار العربية بالحوادث التاريخية التي تدعو المؤرخين إلى العناية والاهتمام، فقد كانت مهدا لشعوب عريقة في الحضارة، كما دلت على ذلك الآثار التي كشف عنها حديثا في سواحل هذه البلاد وفي جزيرة أوال المعروفة الآن باسم البحرين.
1: إن هذا القطر من حيث الخصوبة والموقع المتوسط يعد من خيرة أقطار الجزيرة العربية وأصلحها للاستيطان، فتنازعته قبائل عربية مختلفة من تنوخ وإياد وربيعة وغيرها من القبائل، فصار مسرحا لكثير من حوادث البطولة في العصر الجاهلي.
0: ومن هذا القطر أيضا انطلقت ثورتان عنيفتان غريبتان في تاريخ الإسلام، ثورة صاحب الزنج التي دعت إلى تحرير العبيد، وثورة القرامطة التي دعت إلى نوع من العدالة الاجتماعية المتطرفة، فأزعجت بني العباس وعاثت فسادا في سائر الأقطار العربية، حتى أطلق بعض المؤرخين على دولتهم الإمبراطورية القرمطية.

0: حين نقلب كتب التاريخ العربي على ضخامتها وكثرتها، نجد أنها قد أغفلت هذه المنطقة الهامة من العالم العربي، فيما عدا تأريخها لهاتين الثورتين اللتين استطاعتا لفت أنظار العالم الإسلامي آنذاك إلى هذه المنطقة لفترة محدودة. وبقى تاريخ البحرين القديم مفصم الحلقات غير متصل، حيث أن الفصول التي عثر عليها منه تكاد تكون مفصومة للوقت الحاضر.
1: لعل سبب إهمال تاريخ هذا القطر على أهميته أن تاريخنا هو تاريخ حكومات وأفراد، لا تاريخ أمم وشعوب وأقاليم. هذا من جانب. من جانب آخر، عدم قيام دويلة مستقلة على أرضه في ذلك الزمان تتمتع بقدر من المدنية ونظم الحكم المستقرة كالتي شهدناها في أنحاء كثيرة من العالم الإسلامي في العصر العباسي الثاني، فقد كان لهذه الدويلات من المكانة ما جعلها تنافس الخلافة في بغداد. أما عن الدولة العيونية، وسيأتي الحديث عنها، التي حكمت زهاء قرنين في البحرين في أواخر العصر العباسي الثاني، فقد كانت إلى طابع البداوة أقرب، كما أنها قد حرمت نعمة الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

0: يصمت التاريخ عن تلك المنطقة الشاسعة وتتقوقع على نفسها، ومثلها سائر شبه الجزيرة العربية، اللهم إلا اليمن ومكة والمدينة التي بقيت نابضة بالحياة. وعادت القبائل العربية تتنازع السيطرة على أجزائها، معيدة بذلك سيرتها الأولى.
1: مع بداية هذا القرن أخذت الحياة تدب على أرض الأحساء قوية نشطة، وزادت أهميتها بكشف موارد البترول في أرضها. فقد قلب هذا السائل السحري مجرى تاريخ طبيعة البلاد ورفع مستواها، وليس بين أقاليم المملكة العربية السعودية إقليم يضارع مقاطعة الأحساء أو يدانيها في شهرتها العالمية. فقد اكتشف الخبراء أن تحت سطح أرضها مستودعات زاخرة بالنفط لا يقل احتياطيها من البترول عن ثلثي الاحتياط العربي.
0: تقع البحرين في شرقي الجزيرة العربية، ويقول صاحب معجم البلدان:
1: والبحرين اسم جامع لبلاد على ساحل بحر الهند الخليج العربي بين البصرة وعمان، وقد اختلف جغرافي العرب القدامى في تحديد رقعتها، وكانت تحديداتهم لها مرتبطة بالحدود السياسية، وهذه الحدود لم تكن تعرف الثبات آنذاك، فهي تتسع تارة وتضيق أخرى تبعا لقوة السلطة الحاكمة أو ضعفها. فحين يعد بعضهم اليمامة من أعمالها، يرى ياقوت الحموي أنها عمل برأسه في وسط الطريق بين مكة والبحرين.
0: وكما اختلف جغرافيو العرب في تحديد رقعتها، اختلفوا في تحديد قصبتها، فقيل هي قصبة هجر، وقيل هجر قصبة البحرين.
1: والبحرين هي الخط والقطيف والآرة وهجر وبينونة والزارة وجواثة والسابور ودارين والغابة، وقصبة هجر الصفا والمشقر والفروق والشنونة وعماية وثعالة وأحزب وصاحة. وهذا دليل قاطع على اتساع أرض البحرين قديما.
0: وهذه المنطقة التي كان يطلق عليها البحرين مرة وهجر مرة أخرى تضم الآن قطر والبحرين والكويت والجزر المقابلة لها والأحساء.
1: وهناك تعليلات كثيرة مختلفة لإطلاق اسم البحرين على هذه المنطقة لدى القدماء والمعاصرين من جغرافي العرب. فقد قيل في المشترك نقلا عن الأزهري:
0: إنما سميت هجر بالبحرين لبحيرة عند الأحساء قدرها 3 أميال وماؤها مر زعاق، وهي البحيرة المعروفة والمشهورة الآن بالأصفر في آخر قرى الأحساء الشرقية.

0: يرى بعضهم أنها سميت البحرين من أجل نهرها محلم ولنهر عين الجريب،
1: أو ربما أطلق عليها هذا الاسم لأنها على شاطئ البحرين، بحر عمان وبحر فارس.
0: وبالنسبة لهذه التعليلات فالرأي الأول ربما هو الأرجح، شأنها في ذلك شأن بعض البلاد التي عرفت واشتهرت باسم مدينة فيها أو موضع.
1: فمصر مثلا اسم يطلق على الإقليم العربي المعروف، وقد يقصد به مدينة القاهرة. فمصر مثلا اسم يطلق على الإقليم العربي المعروف، وقد يقصد به مدينة القاهرة. وهذا ابن بطوطة يقول في تحفته:
0: والبحرين مدينة كبيرة حسنة ذات بساتين.
1: ولم يسبق في مدى علمنا أن ذكر أحد قبله مدينة باسم البحرين، وإنما قد زار عاصمتها آنذاك، ومثله في إطلاق اسم البحرين على قصبتها ابن خلدون، فقد عرفت هذه المنطقة بالبحرين نسبة لتلك البحيرة الغربية والمشهورة حتى الآن، ثم عرفت باسم هجر حين صارت يوما عاصمة، إلى أن جاء أبو طاهر القرمطي فابتنى الأحساء واتخذها عاصمة.
0: يبدو أن اسم المدينة الأحساء قد غلب على الإقليم كله، وخاصة حينما تنوسيت كلمة هجر، وأطلقت كلمة البحرين على مجموعة الجزر المعروفة الآن في الخليج العربي بالقرب من الساحل الشرقي لشبه جزيرة العرب. ونحن لا نستطيع أن نعين تاريخا دقيقا لانتقال اسم البحرين من الأرض نفسها إلى الأرخبيل المجاور لها، فحتى نهاية العصر العباسي الثاني كما نفهم من شعر ابن المقرب كان اسم البحرين ما يزال يطلق على الساحل الشرقي للجزيرة العربية بما فيها ذلك الأرخبيل المجاور لها.

0: الأحساء بالفتح والمد جمع حساء بكسر الحاء وسكون السين، وهو الماء الذي تنشفه الأرض من الرمل، فإذا صار إلى صلابة أمسكته، فتحفر العرب عنه الرمل فتستخرجه. وفي البادية أحساء كثيرة على هذه الصفة، منها أحساء بني سعد بحذاء هجر وأحساء القطيف وغير ذلك.
1: والأحساء في مجموعها أراض منبسطة قليلة الارتفاع، إذ يتراوح ارتفاعها بين 30 مترا و300 متر، تميل ميلا خفيفا نحو الشرق، أي نحو الخليج العربي، ويمكن أن يستدل على ذلك من اتجاه الينابيع.
0: والأحساء في مجموعها أراض منبسطة قليلة الارتفاع، إذ يتراوح ارتفاعها بين 30 مترا و300 متر، تميل ميلا خفيفا نحو الشرق، أي نحو الخليج العربي، ويمكن أن يستدل على ذلك من اتجاه الينابيع.
1: القسم الأكبر من الأحساء سهل صحراوي، ويوجد كثير من التلال المتقطعة تستخدم كحدود للمناطق، ويوجد خط من التلال على طول وادي المياه وجبل الطف ممتد

الجنوب، كما يمتد مرتفع الصمان الصخري موازيا لساحل الخليج العربي متوسطا بين الأحساء والدهناء، حيث يفصل هذا القسم عن نجد. والمنطقة الساحلية سبخة على العموم، ويوجد بها عدد عظيم من الآبار، وماؤها قريب من سطح البحر، وتربتها خفيفة رملية. ومع أنه توجد بقاع قاحلة صغيرة هنا وهنالك، إلا أن أرضها خصبة بوجه عام، وتكاد تغص بالعيون الدافئة منها والحارة، وهي ذات بساتين وأشجار.

0: هواء قطيف كثير الرطوبة وغير صحي، والأحساء شديدة الحر كثيرة الرمال، وربما غلب الرمل على بعض منازلها. والخليج العربي ككل لموقعه بين خطي عرض 20 درجة و30 درجة شمال خط الاستواء في العروض المدارية، جعل من مناخه أكثر أنواع المناخ إرهاقاً لطول مدة ظهور الشمس في الأفق، حيث يبلغ ظهورها 13 ساعة ونصف صيفاً و10 ساعات ونصف شتاءً، مما يؤدي إلى عظم تأثير ضوء الشمس في ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة، لقلة تأثير مسطح الخليج المائي تأثيراً محسوساً، وخلوها من الغطاءات النباتية، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع نسبة الرطوبة والحرارة. لذا فمناخ الخليج العربي بعامة له شهرة لا يحسد عليها.
1: علي بن المقرب العيوني، الشاعر الذي أرخ بالشعر لدولة العيونيين، اختلف أصحاب التراجم ونساخ ديوانه وبعض المعاصرين من الباحثين في اسمه ولقبه وفي ترتيب أسماء آبائه حتى الجد الأعلى للعشيرة، فتارة يزيدون في عددها وأخرى ينقصون، وحينا ثالثا يحرفون فيها.

لكن هذا الشاعر البحريني القديم والشهير لا تكمن أهميته فقط في أنه أحد الشعراء المجيدين الذين عرفهم تاريخ الأدب العربي، وإنما ترجع أهميته في أنه يعتبر المرجع الأهم، بل يكاد يكون المصدر الوحيد لتاريخ دولة كاملة، هي دولة العيونيين التي حكمت البحرين لأكثر من 150 عاما، بدأت مع أوائل القرن الثالث عشر الميلادي وشغلت مساحة ليست بسيطة في تاريخ هذه الجزر العريق.

يا أحبة المحمل، قد بلغ الوقت مداه فيما هو متاح لنا من وقت، لذلك فإن مرساة محمل البحرين ستظل ملقاة في بحر الدولة العيونية، حيث مرابع الشاعر علي بن المقرب العيوني وأهله وعشيرته وناسه، كي يتيح لنا البقاء بالقرب من وهج هذه الدولة العيونية، تقصي الحقائق والأحداث والمعلومات عن الشاعر البحريني القديم الشهير علي بن المقرب العيوني، حتى موعد لقياكم الأسبوع التالي.

0: بنت البحر، طاقة الكهرمان، وردة الزمن وحب الرمان. تسكن البحر، تجدل الأمواج، تتوسد الشطآن. هي البحرين، لؤلؤة محارة فلقها بحار أصيل على محمل البحر. عبد الله يوسف، أحلام محمد، والمخرج جمال القائد.
1: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
2: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
1: أثير الشغف والإبداع والتميز.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: هنا البحرين.
3: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية. إعادة المداولة. المداولة الثانية.
1: يحق للحكومة أو رئيس اللجنة المختصة أو مقررها أو خمسة من أعضاء مجلس الشورى على الأقل تقديم طلب كتابي لرئيس المجلس لإجراء مداولة ثانية في بعض مواد مشروع القانون التي سبق أن وافق المجلس عليها، وذلك قبل أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة؟
2: أكيد بيفيدني.
0: أبي أسرع حال دكتورة.
3: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونا تصدقونا.
4: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
5: دكتورة، عندي بنت في المرحلة الابتدائية وأنا وايد مهتمة فيها، وبصراحة عندي هم موضوع العناية الشخصية والنظافة.

0: ودائما أتابعها في هذا الجانب، ولكن للأسف تكرر موضوع القمل أعزكم الله أكثر من مرة، وبديت أحس بالذنب والتقصير. يعني هل أنا مقصرة كأمها مو قادرة أتابعها؟ وياريت تعطيني يعني طريقة شلون ممكن أنا أقيها من الإصابة مرة ثانية، لأن بدأ الموضوع يزعجني وفعلا يسبب لي عقدة ويحسسني بالتقصير كأم. ياريتك تفيديني.
1: شكرا على سؤالك، اللي هو يعتبر موضوع جدا شائع حق أي أحد عنده طفل أو طفلة في سن المدارس. طبعا أول شيء خليني أقول لك، ما بيش تحسين بالذنب إنه لأن بنتك صادها قمل مثلا فهاي لا علاقة بقلة اهتمام أو قلة نظافة، لأن القمل ممكن يصيد الطفل إذا قعد مع أي أحد عنده وما كان طبعا يدري، لذلك هو شائع في سن المدارس أو الروضة. نقاط جدا مهمة نلخص فيها علاج موضوع القمل. النقطة الأولى، يا جماعة شيكوا شعر عيالكم يومية عقب ما يوم المدرسة، أول ما يون أو في الليل، المهم إن يومية تشيكون أخصل الشعر وفروة الرأس بشكل دقيق. ليش؟ عساس اكتشاف القمل بشكل مبكر وايد علاجه أسهل وأفضل من لو نطرتي وكان انتشر في فروة الرأس وعادة أطفال وايد. النقطة الثانية المهمة، استخدموا الشامبوهات أو البخاخات حسب ما يوصفهم الطبيب أو حسب الإرشادات المكتوبة على العلبة. مهم جداً تستخدم ليلية على الأقل 5 ليالي راس براس، ويعادل علاج عقب أسبوع. هاي النقطة مهمة، يعادل علاج عقب أسبوع. مهم أن أنتوا عقب ما ينغسل شعر الطفل لما يطلع بالفوطة تنشفونه، ويبدأ ولي الأمر أو الأم أو الأبو يفرقون شعره شعره، وإذا في أي شيء لاصق في الشعرة اللي بالعام نسميه الصيبان أو البيض ينشال حبة حبة، لأن لو انترك منها واحد ممكن تعاد الكرة وتفقص وتعطينا قملة جديدة وما سوينا شيء. طبعا الموضوع يحتاج أكثر من ليلة وصبر وشوية تعب، لكن العلاج بيكون إن شاء الله ناجع بإذن الله. النقطة الثالثة والمهمة جدا، إن أي شخص في محيط الأسرة حتى لو ما كان عنده أعراض القمل لازم هو يعالج ويستخدم الشامبو. يعني حتى لو أنت ما عندك حكة لازم وقائيا تستخدمين الشامبو. والنقطة الرابعة والأخيرة، ألعاب الطفل مخدته وفوطته والبتشيت تغير يومية وتنغسل بدرجة حرارة عالية. لو التزمنا بهذه النقاط الأربعة إن شاء الله العلاج راح يكون سهل ويكون ناجح وما عليها شر إن شاء الله.
2: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

مرات عديدة دارت فيها الشمس قبل أن ألتقيك، مرات عديدة خضعت لتجربة اليأس وخرجت منها بفشل ذريع، مرات عديدة عدت لصمتي ووحدتي، أحصي النجوم وأزرع الدروب آمالاً أعلي ألتقيك، مرات عديدة اغتسلت بمياه البحر لأغسل همومي، مرات عديدة فشلت لكنني أخيراً وجدتك ونجحت.

آلاف السحب مرت فوق رأسي، الآلاف من النوارس طاردتها، عشرات الفصول أتت ورحلت، وأنا أقف على الشاطئ البارد أرقب الزبد والنسيم المهاجر إلى أن التقيتك، وشهقت الفرحة البكر في نفسينا.

0: حياتي إلى درجة التلاشي. غبت من جديد، غبت من جديد. غيابك جمد أعماقي، جمد خواطري، جمد طموحي، وأدركت أن أمامي الكثير، الكثير من المفاجآت الزمنية قبل أن تعود.
1: كان علي أن أتغرب وأن أعرف معنى التجارب، ولطالما حبست أنفاسي وخنقت أمنياتي كلما هيأتها للقاء هذا المجهول. ألف عذاب وعذاب يدور بيني وبين الأيام التي تحترق حتى أعود إليك. هكذا هي الحياة والطموح.

ماذا حصل؟ فجأة بخلت السعادة علينا بعد أن جادت، كأنها ندمت على عطائها. مرة أخرى أحرقتني التجربة، انكمشت

ها كلماتي تخرج من حلقي مخنوقة قبل أن تستنشق روح الحياة، تتحرك أنينا وهي على أهبة الاحتجاج المتمرد. كيف يمكن لصور الوجود والمستقبل أن تبقى مبهمة أمام نواظرنا؟ كيف يمكن أن يصبح كل ما بيننا مجرد ذكرى؟ وكيف؟ كيف للمحب الصادق أن يخضع أحاسيسه للتجربة؟

كان علينا أن نختبر حقيقة مشاعرنا كي لا نصبح كالأزواج العاديين، كي لا يقتلنا الروتين اليومي. لولا الغياب الذي أخترعه كل مرة لما تفجر حنيني إليك في كل مرة، ولما عدت بالحب واللوعة والأحاسيس كما التقينا أول مرة.

0: لكننا توقفنا كثيرا وسار الدرب دوننا. انتظرنا كثيرا حتى تتدانى السنوات، وها قد فاتنا قطار الأيام العابرة.
1: كل تجاربنا السابقة انتهت إلى سلام وألفة ومحبة. لا، لم يفت القطار بعد، فالأيام القادمة ستتلاحم مع ما مر من أيام عابرة، وسنعوض كل ما فات.

وتنقطع حبال الذكريات. أصحو، أرى نفسي فوق أرض الواقع. لا، لم نشخ بعد، لازلنا في مرحلة العطاب، والعمر الذي مضى سنعوضه بالعمر الباقي. لا تزال أمامنا الأحلام الوردية، ولا زال الحنان يغمرنا بالدفء، فمن كان مثلنا لا لن يشيخ.

0: وغابت شمس الذكريات. سألت عن موقعك، أجابني الصدى إنها هناك. نظرت إلى ما خلف الشمس فرأيتك جاثية تحت رموشها حيث تركتك تنتظري.
1: وعادت الشمس لتدور دورتها الأزلية في عينيك،
0: وعادت الحساسين تشدو فوق أفنان الشجر،
1: وبقي الحب والحنين،
0: وها نحن لا نزال كما كنا نغني للساهرين.

0: عدنا يا أحباب، كما كل مساء نتسلق جبال الضوء الهارب لنمنعه من المغيب.
1: عدنا يا أحباب كما كل مساء، نلتقط الحلم حيثما سار، فالحلم حياة الأحرار.
0: وكما الشمس تصنع النهار، عدنا نروي لكم الأشعار.
1: وتبقى الشمس بلا قرار، وتبقى أعمارنا رهينة الأقدار.

0: لي سؤال، فهل عندك جواب؟
1: سلي ما شئتي، فإن عجزت كنت أنت الجواب.
0: لماذا نحن هكذا؟ نغني، نبكي، نحلم، نيأس، نثور، نصمت، نثرثر، نتساءل لماذا؟ إن عشقنا أدرنا الشمس وحولنا مسيرة الأقمار.
1: هو ذا حال الشعراء العاشقين، وهذا سؤال يبقى بدون جواب.

0: من كل شفة أخذنا همسة،
1: ومن كل لحن استعرنا نغمة،
0: ومن كل رفة جناح ومن وقع الأصداء
1: روينا حكايانا لتعبر النسيم وتدخل الأعماق،
0: ليحلو اللقاء ويهدأ الفراق،
1: ولتبقى حكايانا للنجوى والليل.

0: تسمع الخبر بصوت الحقيقة، الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: أكد معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة أن مملكة البحرين تولي اهتماما متناميا بتطوير الخدمات الصحية وتعزيز جودتها، لا سيما خدمات الصحة النفسية،
2: مشيرا إلى الحرص على مواصلة تطوير البرامج العلاجية والتأهيلية والاستفادة من أحدث الممارسات والتجارب العلمية وتعزيز التكامل بين مختلف الجهات المعنية بما يسهم في دعم منظومة صحية أكثر تكاملا وشمولا. جاء ذلك لدى افتتاح معالي بحضور سعادة الدكتور جليلة بنت سيد جواد حسن وزيرة الصحة والدكتورة مريم عذبي الجلاهمة الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية المؤتمر البحريني الرابع للطب النفسي الذي تنظمه المستشفيات الحكومية بالتعاون مع Education Plus، ويتخلله تنظيم ورشة عمل ومعرض مصاحب بمشاركة نخبة من الكوادر الطبية والتمريضية والمتخصصين والمسؤولين إلى جانب عدد من الإدارات المعنية بوزارة الداخلية. أشاد مجلس أمناء جامعة البحرين خلال اجتماعه الدوري الرابع للعام 2026 برئاسة سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس الأمناء بالنتائج المتميزة التي حققتها الجامعة في تصنيف التايمز للتعليم العالي لعام 2027.
1: وأكد سعادة الوزير أن جامعة البحرين كانت وسوف تظل الجامعة الوطنية الأولى ومؤسسة التعليم العالي الأعلى أداء وموثوقية من حيث مخرجاتها وجودة بيئتها التعليمية. أطلع سعادة السيد أسامة بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية كلا من معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد بن عوض النجار وزيرة التنمية الاجتماعية بسلطنة عمان والدكتورة أمثال هادي هايف الحويلة وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة بدولة الكويت، ومعالي سناء بنت محمد سهيل وزيرة الأسرة بدولة الإمارات العربية المتحدة، على جانب من تجربة مملكة البحرين في مجالات الحماية والرعاية والتمكين الاجتماعي.
2: نعم، وذلك خلال زيارة مشتركة إلى عدد من المراكز والمشاريع التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية.
1: تسلم حضرة صاحب الجلالة الملك فريدريك العاشر ملك مملكة الدنمارك في قصر كريستيانسبورغ بالعاصمة كوبنهاغن أوراق اعتماد الدكتور محمد علي بهزاد سفيرا فوق العادة مفوضا غير مقيم لمملكة البحرين لدى مملكة الدنمارك الصديقة.
2: في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى مواصلة تطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طور جهاز المساحة والتسجيل العقاري خدمة طلب تمديد فترة التسجيل العقاري بالشروط الميسرة.
1: في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير الخدمات وإعادة هندستها، تم تطوير 173 خدمة في 22 جهة حكومية خلال الفترة من 15 من يناير ولغاية 8 أكتوبر الجاري.
2: نعم، وذلك في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير الخدمات وإعادة هندستها وضمن خطط مواصلة رفع مستوى جهود الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.
1: شارك وفد الشعب البرلمانية

0: لمملكة البحرين في أعمال الدورة 218 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي الذي عقد ضمن أعمال الجمعية العامة 53% للاتحاد بجمهورية تنزانيا المتحدة. وعلى هامش أعمال الجمعية العامة 53% للاتحاد البرلماني الدولي التقى سعادة النائب أحمد صباح السلوم مع سعادة النائب جهرات أديب تشودري رئيسة اللجنة البرلمانية الدائمة للشؤون الخارجية في برلمان جمهورية بنغلاديش الشعبية.
1: وتم خلال اللقاء بحث سبل دعم التعاون المشترك واستعراض مقترح تحول الجمعية البرلمانية الأسيوية إلى الاتحاد البرلماني الأسيوي لتطوير منظومة العمل البرلماني وزيادة الحراك الفاعل للدبلوماسية البرلمانية. اختتم منتدى مستقبل التكنولوجيا المالية 2026 أعماله في مركز البحرين العالمي للمعارض بتوقيع أكثر من 60 مذكرة تفاهم واتفاقية استراتيجية.
0: واستقبل المنتدى في دورته الرابعة أكبر عدد من الرعاة والجهات العارضة منذ انطلاقته الأولى، كما شهد حضور أكثر من 2900 مشارك من داخل وخارج مملكة البحرين. يحظى القرآن الكريم بعناية ومكانة خاصة في المجتمع البحريني انعكست في تنوع المبادرات والبرامج المعنية بتعليمه وحفظه وتجويد تلاوته، إلى جانب ما تشهده مراكز وحلقات القرآن الكريم من إقبال متواصل من مختلف الفئات العمرية.
1: وتتواصل هذه الجهود عبر منظومة تعليمية وفرت لهم فرص المشاركة في المسابقات القرآنية محليا ودوليا، ليحافظ المتسابقون البحرينيون على حضورهم في المحافل القرآنية. يواصل ميناء خليفة بن سلمان دوره المحوري في دعم حركة التجارة والنقل البحري في مملكة البحرين وتعزيز حركة الاستيراد والتصدير.
0: وعلى الرغم من التحديات التي فرضتها الظروف الإقليمية، يواصل الميناء أداء دوره في دعم النشاط التجاري واللوجستي للمملكة بالتوازي مع توجهه نحو الاستدامة.
2: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، نحن معكم في سهرة غنائية لكوكب الشرق أم كلثوم.

0: في مملكة البحرين العربية، استمعنا وإياكم إلى سهرة غنائية لكوكب الشرق أم كلثوم. نلقاكم مع سهرة غنائية أخرى. وقتاً طيباً نتمناه لكم مع باقي فقراتنا. تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية. عضو مجلس الشورى.
0: يشترط في عضو مجلس الشورى أن يكون بحرينياً وأن يمضي على من اكتسب الجنسية البحرينية 10 سنوات على الأقل، وغير حامل لجنسية دولة أخرى باستثناء من يحمل جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بشرط أن تكون جنسيته البحرينية بصفة أصلية ومتمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب، وألا تقل سنه يوم التعيين عن 35 سنة ميلادية كاملة، وأن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة أو الذين أدوا خدمات جليلة للوطن.

0: نصائح طبية لعيون صحية مع الاستشاري الدكتور عمار آل محمود.
1: عرف الكحل من قديم الزمان وكان يستخدم كوسيلة جمالية لدى النساء وحتى في أزمان سابقة لدى الرجال لتغيير من شكل العين وإظهارها بشكل أجمل. في السابق كان هناك اعتقاد أن استخدام الكحل يقوي البصر ويقوي النظر، ولكن في واقع الحال فإن استخدام الكحل ما يقوي النظر لكن يمنع الوهج لأشعة الشمس القوية، وبالتالي يخلي الشخص يقدر يفتح عينه بشكل أفضل ويحس أن عنده مستوى النظر صار أفضل. فهو فعليا يمنع انعكاس الأشعة على حافة الجفن ويعطي انطباع خاطئ أن النظر صار أفضل. أثبتت الدراسات والأبحاث أن معظم أنواع الكحل المستخدم يحتوي على تركيز عالي من الرصاص، ومادة الرصاص مع امتصاصها من خلال الجسم تسبب حالات تسمم عند الأطفال لا سمح الله. فبالتالي استخدام الكحل مع الأطفال لا ينصح به بشكل عام، بدالة تنفع الطفل قد تسبب له مشاكل مثل التسمم أو التهابات مثل البكتيريا والفطريات إذا كانت مادة الكحل غير معقمة أو غير صافية. الله يحفظكم.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين. مدينة من حدائق التاريخ،
1: عبر صفحات التاريخ نسافر معكم إلى قارة آسيا، تحديداً إلى جنوب الأردن، حيث تقع المدينة الوردية، التحفة المعمارية المنحوتة في الصخر منذ آلاف السنين، وأحد عجائب الدنيا السبع الجديدة، مدينة البتراء. بدأت حكاية البتراء منذ أكثر من 2000 عام، عندما تم بناؤها على يد الأنباط لتكون عاصمة لهم. والأنباط هم عرب من البدو الرحل، قدموا من شبه الجزيرة العربية وشيدوا مملكة عظيمة على امتداد صحراء النقب وسيناء والأردن ومناطق من شمال شبه الجزيرة. وليتوج الأنباط عظمة هذه المملكة، اختاروا موقعاً في الصحراء ممتلئاً بالصخور الوردية العملاقة، وبدأوا ينحتون في هذه الصخور مدينة كاملة بمبانيها وقصورها وممراتها وزخارفها، وباستخدام أكثر الأدوات بدائية كالأزاميل والمطارق. مدينة كاملة منحوتة في الصخر تمثل معجزة حقيقية لكل من يراها، قياساً بالمعارف والأدوات البسيطة التي كان يمتلكها البشر في ذلك الزمان. ظلت البتراء نائمة في قلب الصحراء بعيدة عن أنظار العالم، حتى اكتشفها المستشرق السويسري يوهان بيركهارت عام 1812 للميلاد. ويقال إن هذا المستشرق تعلم اللغة العربية ودرس الإسلام في سوريا ليتمكن من خوض رحلة اكتشاف عن الآثار التاريخية في بلاد الشام ومصر والجزيرة العربية. وعندما كان في طريقه إلى القاهرة، سمع مجموعة من السكان المحليين يتحدثون عن أنقاض خربة في واد ضيق بجبل قريب، فاستأجر مرشداً يقوده إلى تلك الأنقاض، ووقع حينها على هذا الكنز التاريخي لمدينة البتراء. إذا زرت مدينة البتراء سيستقبلك ممر ضيق يخترق الصخور العملاقة التي يصل ارتفاعها إلى 80 متراً. هذا الممر الذي يسمى السيق يمتد لمسافة 1200 متر بشكل ملتو بين الجبال الصخرية، وطبيعة تكوين هذا الممر هي التي منحت الحصانة لمدينة البتراء في زمانها البعيد. تسير في هذا الممر مأخوذاً بجدرانه الصخرية التي تحيط بك عن اليمين والشمال، ومنبهراً بقنوات المياه التي حفرها الأنباط على جانبي الممر، لتلتقط عينك بعدها منظراً أسطورياً لأحد أشهر وأغرب مباني البتراء على الإطلاق، مبنى الخزنة. هذا المبنى المنحوت كلياً في الصخر الذي يقارب ارتفاعه بناية من 13 طابقاً. المبنى الذي اعتقد العرب قديماً أنه يحتوي على كنز ثمين، لكنه في الواقع ليس إلا ضريحاً من أضرحة الأنباط، ودلالة كبرى على تقدم هذه الحضارة العربية القديمة.
0: مدينة من حدائق التاريخ، مع مريم فقيه وفاطمة جنبر.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.
2: اليوم زيارة طرفين لنا في العيادة، طبعا هذه زيارة اللي هي نقول زيارة مختلفة عن المرضى.

0: هما ممرضة. هذا الطرفين هما ياو اليوم لعمل فحص قبل الزواج. طبعا مثل ما انتم عارفين فحص قبل الزواج هو فحص إلزامي، يعني لابد كل طرف يعمل هذا الفحص للتأكد على سلامة وصحة الطرفين لضمان صحة الأسرة في المستقبل. طبعا الفحص اللي هو فحص قبل الزواج يشمل تاريخ الطبي لكلا الطرفين، يشمل تحاليل الدم المخبرية اللي عن طريقها يتم اكتشاف أمراض الدم الوراثية مثل السكلر أو نقص الخميرة، واللي عن طريقها يتم اكتشاف إذا كان هناك أمراض جنسية للطرفين عند الطرفين. طبعا احنا انتهينا من هذه الخطوات وسوينا لهم، خذينا التاريخ الطبي وخذينا عمل الفحوصات الطبية، جينا لآخر مرحلة من مناقشة النتائج مع كلا الطرفين. النتائج تبينت أن هي ما شاء الله كلها سليمة، ولكن هناك طبعا زيادة في الأوزان. نصحهم، أعطاهم النصيحة بأن تخفيف الوزن وبعض الأكلات اللي يخففونها، ولكن في النهاية أعطيناهم اللي هما الشهادة اللي هي شهادة المختومة من المركز اللي راح يختمونها بإذن الله في المركز الصحي التابع لأحد الطرفين، واللي عن طريقها بيقدمونها إلى الشيخ اللي راح يملك أبهم. ولكن قبل لا يظهرون الطرفين احنا بتخصصنا طب العائلة مو فقط بس مجرد شهادة نعطيها إياهم، مهم يعني نصيحة قدمناها لهم ان اساس الحياة الزوجية حق خالد وسها، اولا مهم ان انتوا الاثنين الان مقبلين على حياة زوجية جديدة، اساسها اللي هو التفاهم، اساسها الاحترام، اساس هذه الحياة الزوجية الصراحة والوضوح وحل المشاكل بينكم فقط إذا كانت هناك مشاكل. الحياة ما تخلى من المشاكل، ولكن يفضل عدم تدخل أي من الأطراف الخارجية في حياتكم عشان تبنون بيئة صحية، وهذا هو أساس بنيان الأسرة اللي أنتم بتكونونها. مو بس كذي، الاهتمام بالنظام الغذائي الصحي، الاهتمام بالرياضة أنتم الاثنين، تكون الأسرة اللي بتكونونها أسرة صحية فيها نظام صحي وفيها أيضا بيئة صحية خالية من الأمراض وخالية من المشاكل.
1: قصص ونصائح طبية، قصص ونصائح طبية مع الدكتورة رابع الهاجري.

تفاخري يا دار يا خير الأوطان، لأنك على عرش المفاخر أميرة، وحق لي يفخر ومثلي فلاهان. ما دمت بحريني وداري شهيرة، بحريننا من شانها نرخص ثمان، نموت بس ما يعتريها مريرة، ونجاك يا داري من الوقت خذلان، حنا لك دروع وحنا الذخيرة.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
1: يعقد مجلس الشورى جلسة عادية يوم الأحد من كل أسبوع ما لم يقرر غير ذلك، حيث يدعو رئيس المجلس لعقد الجلسة قبل الموعد.

الموعد المحدد ب48 ساعة على الأقل على أن يرفق بالدعوة جدول أعمال الجلسة والمذكرات والتقارير والمشروعات الخاصة بها.

نقلة نوعية تعكس النجاح والتميز البرلماني الذي حققته مملكة البحرين على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، ودليل ثقة رسختها المملكة لدى الأسرة الدولية والمجتمع الدولي، إذ أن هذا المنجز لم يكن ليتحقق لولا الدعم السامي من جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، ومساندة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والشراكة المجتمعية الحقة للجهود الوطنية المباركة التي حظيت بإشادة وتقدير من جانب مسؤولي الاتحاد البرلماني الدولي، مما يثبت على الدوام أن حضور مملكة

0: عيشني ليلة بحبك.
1: قصص ونصائح طبية،
2: قصص ونصائح طبية
1: مع الدكتورة رابعة الهاجري.

0: اليوم تم تسجيل مريض اسمه خالد، طفل عمره 5 سنوات. فدخل، طبعا خالد يمشي الحمد لله ومع أمه. سألنا أم خالد خير إن شاء الله شنو سبب الزيارة؟ قالت أنا جاية اليوم بصراحة أنا خالد عمره 5 سنوات، وخالد أخوانه اللي أكبر منه يعني لهالعمر كانوا يتكلمون من عمر سنة ونص، من عمر سنتين. خالد لهالعمر 5 سنوات ما يتكلم. قمنا فحصنا خالد، طبعا يابته أمه ولادة طبيعية، ما كان في أي مضاعفات، ياخذ تطعيماته كلها بمكتمل التطعيمات. فمن الفحص السريري لخالد تبين أنه ما شاء الله كل أعضائه الداخلية طبيعية بالنسبة حق السمع، السدر، دقات القلب، التنفس، نموه طبيعي. ولكن من ناحية بعض الاختبارات السريرية البسيطة السمعية تبين أن خالد ما قاعد يستجيب لنا بهذه الإشارات السمعية. فنصحنا أم خالد أنه مهم أن أنت تودينا طبعا تحويله إلى أخصائي للسمع وخصائي أنف وأذن وحنجرة. الحمد لله ودته حق الأخصائي. يوم تم فحص خالد تبين أن خالد تصيده التهابات، بالفعل التهابات مزمنة في الأذن، وتعطيه أمه المضادات، ولكن للأسف بالفحص تبين هناك كمية من الماي قاعدة تسد القنوات السمعية والعصب السمعي بالنسبة لخالد، وبالتالي يحجب السمع، وخالد ما قاعد يسمع أي ذبذبات سمعية توصل له من أي مصادر خارجية. فالحمد لله تم علاج خالد وأعطائه العلاج الصحيح بالنسبة لكمية الماء اللي موجودة، وتدريب أم خالد على يعني أعطائها الإرشادات لتدريب خالد على الاختبارات، والتدريب لبعض تدريب السمعي والتكرار بعض الكلمات السمعية لخالد. والحمد لله تجاوب، وخالد بدأ يخزن بعض الكلمات اللي كان فاقدها في الفترة السابقة، والحمد لله في خلال 6 شهور تجاوب خالد للعلاج، والأم انبسطت من أن خالد الحمد لله بدأ يتكلم كلمات، وبدأ الحمد لله يتجاوب. بالذات تم اكتشاف هذا الشيء قبل دخول خالد للمدرسة. فهذه يعني الإشارات، مهم أن الأمهات ينتبهون لهذا الشيء مثل ما انتبهت أم خالد لولدها. يعني الحمد لله تم علاجه وتم تجاوز هذه المشكلة.
1: قصص ونصائح طبية، قصص ونصائح طبية مع الدكتورة رابع الهاجري.

حماية حدود الوطن وأمنه من كل ضرر كالصرح، شيدته السواعد الوطنية المخلصة بكل شجاعة وجسارة. فشكرا لكم ولعطائكم. البحرين تمضي بثبات.

0: مملكة البحرين العربية.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي نتعرف فيه دستور الأخلاق في القرآن الكريم ودوره في إصلاح البشرية وحمايتها من مفاسد التربية المادية. الخلق العظيم في القرآن الكريم من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، من لوازم صلاح العمل أن يكون صوابا، أي أن يكون على علم ودراية وفقه وبيان. والعلم من الصفات الأساسية،

التي لا يستغني عنها الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر. قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فالله سبحانه وتعالى يبين أن هناك فرقا كبيرا بين الذي يعلم والذي لا يعلم، فالعلم يقرب صاحبه من العمل الصالح وخشية الله. وقد بين الله تعالى منزلة العلماء فقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فيبين الله سبحانه وتعالى أن منزلة العالمين أرفع من منزلة سائر الذين آمنوا ولم يؤتوا حظا وافرا من العلم. وأشد الناس خشية لله هم العلماء. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يتعلم العلم قبل العمل. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. قال ابن حجر رحمه الله في الفتح: قال ابن المنير: أراد أن العلم شرط في صحة القول والعمل، فلا يعتبران إلا به، فهو متقدم عليهما لأنه مصحح للنية المصححة للعمل. فنبه ابن حجر على ذلك حتى لا يسبق إلى الذهن من قولهم: وإن العلم لا ينفع إلا بالعمل، تهوين أمر العلم والتساهل في طلبه. وسئل سفيان بن عيينة عن فضل العلم فقال: ألم تسمع قوله تعالى حين بدأ به فقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله، ثم أمره بالعمل بعد ذلك فقال: واستغفر لذنبك وللمؤمنين. وهي شهادة أن لا إله إلا الله لا يغفر إلا بها، من قالها غفر له. وقال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري. من هنا ينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون عالما وعاملا ومعلما، حتى يعضد أمره ونهيه بالأدلة الشرعية، ويعمل على بصيرة وهدى، فيصلح الله عمله ويتعلم الورع. على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون عالما ورعا، حتى يكون لأمره ونهيه نتائج إيجابية. قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وفي هذا الحديث إشارة إلى أن صلاح أعمال العبد بحسب صلاح قلبه، فإن صلح القلب صلحت الجوارح،

0: ونشأ عن ذلك الورع وتجنب المحرمات وتوقي الشبهات حذرا من الوقوع في المحرمات. وإن كان القلب فاسدا استولى عليه الهوى فسدت أعمال الجوارح وغاب الورع. إذن ينبغي على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يصلح قلبه ويداوم على إصلاحه ليتحلى بصفة الورع التي تجعل القلب مجردا من الأهواء والأغراض المفسدة للعمل. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.